0: الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.
1: محمد اللهم صل على

أنت تكشف المغرم والمأثم اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك.

0: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
1: عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له، ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته، ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل 3 أيام. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء. عن رفاعة قال: أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى، فرأى الناس يتبايعون، فقال: يا معشر التجار، فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه، فقال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا، إلا من اتقى الله وبر وصدق. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن داود النبي عليه السلام كان لا يأكل إلا من عمل يده. عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا خضرة حلوة، وإن الله عز وجل مستخلفكم فيها لينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء.
2: عن أبي بردة بن أبي موسى أن عبد الله بن عمر قال له: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله في شأن ساعة الجمعة شيئا؟ قال: نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة.
0: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
3: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة الحجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة الحجر.
1: تستمعون إلى حياة FM.

حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد الأذان الأول.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: تستمعون إلى حياة اف ام.
1: عن أنس رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. عن معاوية بن أبي سفيان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بقي من الدنيا بلاء وفتنة، وإنما مثل عمل أحدكم كمثل الوعاء، إذا طاب أعلاه طاب أسفله، وإذا خبث أعلاه خبث أسفله. عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم كانت له أرض أو نخل فلا يبعها حتى يعرضها على شريكه. عن عروة البارقي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإبل عز لأهلها، والغنم بركة، والخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة. نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حواء، ما تيسر من سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة الأنعام.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
3: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر. الله

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: التحدا.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الكهف.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة الثانية بعد المئة.
1: باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار. الحديث 1107. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنه انقطع طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي كان ذلك حسنات له، فهي لذلك أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا ثم لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي لذلك ستر. ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال: ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. باب بيع الحطب والكلأ. الحديث 1108. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغنم يوم بدر، قال: وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا أخرى، فأنختها يوما عند باب رجل من الأنصار وأنا أريد أن أحمل عليها إذخرا لأبيعه، ومعي صائغ من بني قينقاع فأستعين به على وليمة فاطمة، وحمزة بن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت معه قينة، فقالت: ألا يا حمزة للشرف النواء؟ فثار إليهما حمزة بالسيف فجب أسنمتهما وبقر خواصرهما ثم أخذ من أكبادهما. قال علي: فنظرت إلى منظر أفضعني، فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة فأخبرته الخبر، فخرج ومعه زيد، فانطلقت معه، فدخل على حمزة فتغيظ عليه، فرفع حمزة بصره وقال: هل أنتم إلا عبيد لآبائي؟ فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهقر حتى خرج عنهم، وذلك قبل تحريم الخمر. باب القطائع. الحديث 1109. عن أنس رضي الله عنه قال: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع من البحرين، فقالت الأنصار: حتى تقطع لإخواننا المهاجرين مثل الذي تقطع لنا؟ قال: سترون بعدي أثره، فاصبروا حتى تلقوني. باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخل. الحديث 1110. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس. باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها. الحديث 1111. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله.

0: باب أداء الديون. الحديث 1112 عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما أبصر، يعني أحد، قال: ما أحب أنه يحول لي ذهبا يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث إلا دينارا أرصده لدين. ثم قال: إن الأكثرين هم الأقلون، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا، وقليل ما هم. وقال: مكانك. وتقدم غير بعيد فسمعت صوتا فأردت أن آتيه، ثم ذكرت قوله: مكانك حتى آتيك. فلما جاء قلت: يا رسول الله، الصوت الذي سمعت. قال: وهل سمعت؟ قلت: نعم. قال: أتاني جبريل عليه السلام فقال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن فعل كذا وكذا؟ قال: نعم. باب حسن القضاء. الحديث 1113 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد ضحى، فقال: صلي ركعتين، وكان لي عليه دين، فقضاني وزادني. باب الصلاة على من ترك دينا. الحديث 1114 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه. باب ما ينهى عن إضاعة المال. الحديث 1115 عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات، وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال.
1: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عليما.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة النساء.
2: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الفتاح عوينات. ما تيسر من سورة سبأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الحق وهو العلي الكبير.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الفتاح عوينات، ما تيسر من سورة سبأ.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: تفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا الكرام، أخواتنا الكريمات، حياكم الله حيثما كنتم تتابعوننا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، القرآن روح، القرآن حياة، القرآن عزة، القرآن وحدة، القرآن كشف لعوالم غائبة كانت عنك. القرآن ماذا نقول؟ ينتهي الزمان ولا ينتهي الحديث عن القرآن. والله مع الآية 12 بعد 200 بدأت الآية بالفعل الماضي المبني للمجهول، زين للذين كفروا الحياة الدنيا. من زين؟ الله تعالى بنى الفعل للمجهول، هو خلق البشر قابلين لهذا التزيين، ثم جت أهواؤهم زينت لهم الخلود والنعيم، وانا عاوز اجمع مش عارف ايه ولا ايه. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، البشر اللي كفروا، لكن الحقيقة البشر جميعا يلتقون، بس المؤمن يهذب مشاعره، يهذب تطلعاته، ذاك منفلت وراءها، مندلق بلا بريكات، بلا ضوابط، بلا حدود، بلا حواجز. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، المؤمن يتطلع إلى لقاء الله، مش معنى يتمنى الموت، لا، بمعنى متى جاءت الساعة يا مرحبا، أنا سعيد بلقاء ربي. الطالب الدارس المحضر، افتح ورقة يا شباب امتحان، أنا بالنسبة لك إنسان محضر مبسوط. اللي مش محضر، يا أستاذ ليش ما قلتونا، ليش ما خبرتونا؟ كن دائما مستعدا للقاء الله عز وجل. الحياة الدنيا من بدء الحياة وانت عارف أنه هذه دار ممر وليس دار مقر، خلي هذا قار بمعنى مستقر في رأسك، في عقلك، في مفاهيمك، في ضوابطك الشرعية. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، ما عندوش غير الدنيا، هو في الآخرة مش مؤمن بيها. ويسخرون من الذين آمنوا، بيقولوا يا شيوخ يا مسلمين، أيوة ما إيش عاوز، قال بالله ما علاقتكم بالدنيا، احنا عايشين زي الناس، بناكل زي الناس، بنشرب زي الناس، نلبس زي الناس من فضل، لكن ما تستعبدنا الدنيا، هذا الفرق بيننا وبينكم، أنتم مستهلكون فيها، تستهلككم هي، نحن من فضل عايشين بكرامة، بعزة، بطمأنينة، بإيمان، بيقين، بثبات، والحمد لله. مع أنه هذا يسخرون منا، من الذين آمنوا، ليه؟ مش ناقص علينا، من فضل الله، كل ما تصنعون بتاكلوا بناكل، عايشين عندكم سيارة عند سيارة، تعلمتوا تعلمنا، يعني ما الفرق؟ أنت متعلق بالدنيا، متشلب بها كما يقول العراقيون، إحنا عايشين فيها دون أن تستعبدنا هي وتسترقنا، ما تذلش نفسك. المؤمن عزيز بعزة الإيمان، بعزة الإله سبحانه، بهذا القرآن رأسه في السحاب، والباقي للأسف يقبل أن يكون رأسه في التراب. لوش ارفع رأسك، أنت مؤمن من فضل الله. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. يا سلام، في الدنيا، في الدنيا طبعا، لكن في الدنيا هم معربدين علينا، يعني أمريكا وبريطانيا، إحنا نحكم العالم، عمو صحيح، وإسرائيل تحكمكم للأسف، يعني إمبراطورية ضخمة مثل أمريكا بتلعب بها إسرائيل، عيب عيب والله، عار عليكم. الحمد لله على الإيمان اللي خلى غزة المحاصرة المفقرة تصمد لأعتى قوة لأمريكا طبعا، وما إسرائيل إلا ذراعها الضارب المتقدم وذراع بريطانيا المتقدم. على كل حال، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، هذا المهم، هناك الخلود، هذه الدنيا عابرة، والله يرزق من يشاء بغير حساب، بغير حساب، يعني هيل من غير كيل، ولله الأمر ولله الحمد. مع الآية 13 بعد 200 نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله، إلى الملتقى بكم، ودائما حفظكم الله، حياكم الله، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: تستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة هود.

ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة هود.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أجعل

0: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، ابتدع عيد يحتفل به أهل الأرض، سموه عيد الحب. أيها الإخوة، ولكن لا بد من تعليق، كلمة حب كلمة كبيرة جدا، هي في الحقيقة ثلث الإنسان. الإنسان عقل يدرك، وقلب يحب، وجسم يتحرك، بل إن الحب قد يطغى على إدراكه، وقد يطغى على حاجات جسده. وهذه الكلمة من أكبر كلمات الإسلام، هذه الكلمة تلهج بذكرها ألسنة العابدين، يوصي بها المصلحون، يسعى إليها الدعاة إلى الله، يغرسها في نفوس الأتباع العلماء العاملون. أيها الإخوة، الحب هذه الكلمة الساحرة ذات الظلال الرقيقة في النفس الإنسانية، يعكس الإسلام لها فهما خاصا. الإسلام يعترف بعاطفة الحب على أنها واحدة من أهم الدوافع الإنسانية والمحركات الفعالة في السلوك الفردي والجماعي. المسلمون اليوم يعانون أزمة في المحبة، جعلت الإنسان لا يفهم إنسانيته على وجهها الصحيح، وهذا الذي تقلقون منه، هذا الذي تستمعون إلى أخبار ما سيكون، هل هو إلا انعدام الحب بين البشر؟ هل هو إلا أنانية مفرطة؟ هل هو إلا وحشية تبعده عن جنس البشر؟ أيها الإخوة الكرام، يعاني المسلمون من أزمة الحب فيما بينهم. مساجدهم كبيرة ومزخرفة وعامرة، مؤتمراتهم منظمة، كتبهم عميقة، كل شيء على أتمه إلا الحب الذي كان بين أصحاب رسول الله. الحب ثلث الإنسان، الإنسان عقل يدرك، وقلب يحب، وجسم يتحرك، وقد يرتفع مستوى الحب فيطغى على الإدراك ويطغى على

حاجات الجسد. أيها الإخوة الكرام، إن المسلمين في الأصل هم من أشد الشعوب صفاء وإنسانية وحبا للآخرين. هل يعاني الإنسان في بلاد المسلمين من فقر مدقع إلا بسبب ضعف الحب بين الناس؟ والله ما آمن، والله ما آمن، والله ما آمن من بات شبعان وجاره إلى جانبه جائع وهو يعلم. أيها الإخوة الكرام، مفهوم الحب في الإسلام مفهوم دقيق وعميق. الشريعة الغراء تنظر إلى هذه العاطفة وتقدسها. الشريعة الغراء تنظر إلى المودة والرحمة اللذين ينبعان من الحب نظرة خاصة. أيها الإخوة الكرام، الذي يقابل الحب الكراهية، إنها من عمل الشيطان. لكن الإسلام العظيم ضبط هذا الشعور بضوابط وجعل له أطرا وقيودا وأحكاما عامة تنصب جميعها في هدف تنظيم المجتمع وإشاعة الأمن والطمأنينة في حياة البشرية جمعاء. المشكلة أيها الإخوة أن هذه الكلمة الكبيرة التي هي جزء كبير من هذا الدين العظيم مسخت وقلصت وضغطت إلى علاقة آثمة بين جسدين لا بين نفسين. هذا المفهوم شوه كأن مفهوم عيد الحب أن تكون علاقة آثمة خارج إطار الزواج بين شاب وفتاة، دعوة إلى الإباحية، دعوة إلى المعصية، دعوة إلى الخروج عن منهج الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، أقول لكم هذه الكلمة: الإنسان الذي لا يحب ولا يشعر بحاجة إلى أن يحب ليس من بني البشر. الإنسان المؤمن يحب الله تعالى. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. أيها الإخوة الكرام، ولأن المؤمن يحب الله عز وجل يحب رسوله الكريم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. المؤمن يحب هذا الدين العظيم، ولاؤه لهذا الدين ولاؤه للمسلمين على تخلفهم وعلى ضعفهم وعلى ثغرات لا تعد ولا تحصى في حياتهم، إنه منهم وإليهم. هل الولاء إلا هو الحب؟ في أدق تعريفات الولاء الحب. فالمؤمن يحب الله عز وجل ويحب رسوله الأمين ويحب صحابته الكرام ويحب أولياء الله الصالحين ويحب العلماء العاملين، يحب كل من ينتمي إلى هذا الدين. هل الدين إلا الحب؟ وإذا ألغينا الحب من الدين كما نلغي الروح من الجسد يصبح جثة هامدة لا معنى لها. يكون الإنسان في بيته مصدر أنس وسعادة لمن حوله، فإذا توفاه الله عجلوا بدفنه، عجلوا بإخراجه من البيت. ما قيمة الجسد من دون روح؟ وما قيمة الدين من دون حب؟ هذه المرأة الأنصارية التي انطلقت إلى ساحة المعركة وقد بلغها أن النبي قد قتل، هل يعقل أن ترى زوجها مقتولا فتقول ما فعل رسول الله؟
ثم ترى أباها مقتولا تقول ما فعل رسول الله، ثم ترى ابنها مقتولا تقول ما فعل رسول الله، ثم ترى أخاها مقتولا. فلما وقعت عينها على عين النبي واطمأنت على حياته قالت يا رسول الله كل مصيبة بعدك جلل. ما هذا الحب؟ أيها الإخوة الكرام، لأن الدين الذي هم عليه الناس من دون حب قعدوا واستمرأوا الحياة الدنيا وركنوا إلى الأرض واطمأنوا بما عندهم من ثروات وكرهوا لقاء الله عز وجل، كرهوا بذل أنفسهم في سبيله. دين من دون حب لا يفعل شيئا، بل يسبب العداوات، يسبب المشاحنات. دين من دون حب لا يرقى بصاحبه عند الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، هل الإنسان إلا عقل يدرك وقلب يحب؟ ولا يستغني الإنسان عن إحدى هاتين الخصيصتين، عقل يدرك وقلب يحب. والقرآن كتاب هداية المؤمنين، خاطب العقل مرة وخاطب العاطفة والقلب ثانية. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك؟ ما الذي يدفع المؤمن إلى أن يستقيم على أمر الله؟ إنه الحب. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، لكن هذا الإيمان الذي يأتي قسرا لا قيمة له عند الله، بل هو لا يسعد الإنسان. لا يسعد الإنسان إلا أن يأتي الله محبا، أن يأتيه راغبا، أن يأتيه بمبادرة منه. وأية دعوة إلى الله تخاطب العقل فقط دعوة عرجاء، وأية دعوة إلى الله تخاطب القلب فقط دعوة عرجاء. لا بد من أن تخاطب العقل. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم يخاطب القلب. الذي خلقك فسواك فعدلك يخاطب العقل. يقول بعض الفلاسفة الغربيين أنا أفكر فأنا موجود. ولأحدهم تعليق لطيف، أنا أحب فأنا موجود. الحب يعني أنك موجود، وإذا لم تكن محبا لأحد هذا يلغي إنسانيتك. وما تعانيه البشرية اليوم، والله الذي لا إله إلا هو الذي ينفق على تدمير البشر، لو أنفق على تحقيق مصالحهم لكانت الأرض جنة. لكن هذه الأسلحة المدمرة التي يصنعها الإنسان ليدمر أخاه الإنسان إنما كانت بسبب انعدام الحب بين البشر. أيها الإخوة الكرام، الذين قيدوا معنى الحب بهذا المفهوم الضيق الآثم المحرم العابث المنحرف ضلوا وأضلوا. كلمة الحب أكبر كلمة في الإسلام، كلمة الحب أكبر كلمة في حياة المؤمن، لأنه يحب الله تعالى، يبذل الغالي والرخيص والنفس والنفيس، لأنه يحب رسول الله يتبع سنته ولو تعارضت مع مصالحه، لأنه يحب البشرية جمعاء، أليس من خلق الله عز وجل؟ لذلك يحسن إليهم. من غش فليس منا. من غش أي إنسان كائنا من كان فليس منا. أيها الإخوة الكرام، حينما ضعف اتصال الناس بالله ضعف الحب في قلوبهم.
أصبح حبا ماديا، أصبح حبا شهوانيا، أصبح حبا آثما، أصبح حبا منحرفا. ولو أن الناس اتصلوا بالله عز وجل لسم الحب بهم إلى أعلى عليين. أيها الإخوة الكرام، إن عاطفة الحب هي من أسمى العواطف. وأعيد وأقول، من لم يكن عنده رغبة في أن يحب جهة مقدسة، من ليس عنده رغبة في أن يحب فليس من بني البشر. أيها الإخوة الكرام، حقيقة دقيقة أعرضها على مسامعك. الحب دوائر متنامية. قد يحب الإنسان نفسه، وهذه أصغر دائرة من دوائر الحب. قد يحب نفسه فيستقيم على أمر الله طلباً لسلامته، وطلباً لسعادته، وطلباً لآخرته. فكلما نما إيمانه تتسع هذه الدائرة، فيحب أسرته، يحرص على دينها، يحرص على إيمانها، يحرص على مستقبلها الأخروي. فإذا نما إيمانه أكثر وأكثر يحب المؤمنين، يحرص على مصالحهم، يتمنى لهم كل سعادة، يحمل همهم، يخفف عنهم، يبذل لهم. فإذا نما إيمانه أكثر وأكثر يحب البشرية جمعاء. هذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. هؤلاء الشاردون، هؤلاء الكافرون، هؤلاء الفجار إخوته في الإنسانية. يحبهم محبة من نوع خاص. كيف أن الأب يتألم أشد الألم حينما يرى ابنه شاردا عن منهج الله؟ هذا حب مقدس. أيها الإخوة الكرام، كلما علت مرتبتك اتسعت دائرة محبتك. فحينما تحب الآخرين، وقد قال بعض علماء الحديث في تفسير قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والمطلق في النصوص على إطلاقه. من هو أخوه؟ أخوه في الإنسانية. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يرى أن المؤمن ينبغي أن ينصر أخاه ظالما أو مظلوما. قيل: يا رسول الله، ينصره مظلوما، فكيف ينصره ظالما؟ قال: بالأخذ على يده. دققوا أيها الإخوة، لو أنك أب واع مرب رأيت أطفالا ثلاثة في الطريق يدخنون، واحد ابنك، والثاني ابن أخيك، والثالث لا تعرفه، بشكل طبيعي تتأجج غضبا في الدرجة الأولى على ابنك لأنك تحبه، ويكون التأجج أقل بقليل على ابن أخيك، وقد تقول للثالث: انصرف، ولا تعنفه. فالحقيقة أن الحب يقتضي المعاتبة، الحب يقتضي أن تقف موقفا. فهذا الذي يظلم، محبتك له إذا كان من إخوانك أن تأخذ على يديه لتمنعه من الظلم فينجو من عذاب الله يوم القيامة. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والحمد لله رب العالمين.

0: حياة اف ام.
1: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
2: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عمن تدب له.
1: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلى عليه.

0: آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 28 من سورة ياسين إلى الآية 44 بعد 100 من سورة الصافات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 28 من سورة ياسين إلى الآية 44 بعد 100 من سورة الصافات.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خيرة الله من خلقه، صفوة الله من عباده، خاتم أنبياء الله ورسله، سيدنا محمد. اللهم صل وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، وارض اللهم عن ساداتنا أصحابه جميعا، واجزهم عن دينك وعبادك خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، ولقد عرفنا من قبل أن الصحابة رضوان الله عنهم كانوا يسألون النبي عليه وآله الصلاة والسلام عما يحتاجون إليه، وقد مر معنا طائفة من هذه الأسئلة. يسألونك عن الأهلة، يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يسألونك عن الخمر والميسر، ويسألونك عن المحيض، يسألونك عن الساعة، وهكذا. وكان السؤال هنا عن الأنفال، عن هذه الغنائم. قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ذلكم لأن الاختلاف قد يؤدي إلى الفساد، والفساد والعياذ بالله أمر لا يليق بالمجتمع المسلم. ومعنى قوله أصلحوا ذات بينكم أي أصلحوا ما يكون بينكم من خلل، وأزيلوا ما بينكم من سوء وعداوات وبغضاء، ولا تجعلوا للشيطان عليكم سبيلا ولا سلطانا. وإصلاح ذات البين يا أخوة من أعظم قربات الله تبارك وتعالى، بل من أعظم القربات عند الله تبارك وتعالى. ولذلك جاء في الأحاديث ألا أدلكم على شيء أفضل من الصلاة والصيام والصدقة؟ إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. أمر الله المؤمنين في هذه الآية الكريمة أولا بالتقوى، وثانيا بالإصلاح، إصلاح ذات البين، وثالثا بطاعة الله ورسوله. قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ثم بين صفات المؤمنين الذين كمل إيمانهم، فذكر صفات خمس. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الصفة الأولى إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والوجل يا أخوة هو استشعار الخوف. وهنا أود أن أنبه على قضية ذات شأن، وهي أنه ليس في القرآن الكريم ترادف، فبعض الناس يظن أن الشك والريب والمرية شيء واحد، وأن الخوف والخشية والوجل والإشفاق شيء واحد، وأن العمل والفعل والصنعة شيء واحد. لا يا أخوة، ليس هذا كما تظنون. فالشك غير الريب، والفعل غير العمل، والخوف غير الوجل، وهكذا. كل كلمة لها معناها الدقيق لا يشاركها فيه غيرها. الوجل هو استشعار الخوف، أن تستشعر الخوف وأن تكون عندك مقدماته. قال إنا منكم وجلون، قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. أول صفة من صفات المؤمنين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، استشعروا الخوف حينما يذكر الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى عظيم. والمؤمن دائما حينما يذكر الله فإنه كما قال ربنا، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. ولكن قد يسأل سائل، أليس الله يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ فكيف يقال إذا ذكر الله وجلت قلوبهم؟ يا أخوة، لا تعارض بين الآيتين. إن المؤمن الحق هو الذي يرجو رحمة الله، وهو الذي يخاف عذاب الله. قال الله تبارك وتعالى يرجون رحمته ويخافون عذابه. فلن يجمع الله لإنسان بين أمنين ولا بين خوفين، من أمنه في الدنيا لم يأمنه في الآخرة، ومن خافه في الدنيا لم يخف في الآخرة. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وتطمئن كذلك بذكر الله. ذكر الله حينما تذكر أمور الحلال والحرام، وحينما تذكر صفات الله تبارك وتعالى وأسماؤه، وحينما تذكر أوامره ونواهيه. أما الصفة الثانية، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. نعم، لأن سماع القرآن الكريم يورث في النفس الخشوع والخضوع للحق. وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. والصفة الثالثة، وعلى ربهم يتوكلون. وهذه الصفات الثلاث

فيها رياء. يقول الله: أولئك هم المؤمنون حقا، هؤلاء هم المؤمنون الكاملون في إيمانهم. فما هو جزاؤهم؟ لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. انظروا إلى الترتيب البديع يا أخوة. نعم، إنه كتاب الله. قلت إن الصفات الأولى الثلاث الأولى صفات قلبية، ولذلك يقول الله: أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم. درجات، والدرجات جمع درجة، وأقل الجمع ثلاثة. فهم لهم على هذه الصفات القلبية الثلاث درجات، والدرجة بينها وبين أختها كما بين السماء والأرض. بقيت الصفتان الأخريان الرابعة والخامسة. يقول الله: لهم مغفرة ورزق كريم. أما المغفرة فهي على الصلاة، لأنها تذهب الذنوب. وأما الرزق الكريم فهو على ما أنفقوا مما رزقهم الله تبارك وتعالى. أرأيتم ذلكم النظام البديع والترتيب العظيم يا أخوة؟ تلكم هي صفات المؤمنين التي أحب الله لعباده أن يتصفوا بها. وتبدأ الآيات الكريمة تحدثنا عن الغزوة: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. أي كراهتهم لقسمة الغنائم، حيث كان كل صنف يظن أنه سيكون الأحق بها، ككراهيته بعضهم حينما أخرجك ربك من بيتك بالحق. ولكن لماذا كرهوا؟ هل كرهوا الخروج جبنا؟ لا والله، ولكنهم لم يكونوا مستعدين، وكانوا يظنون أنهم خرجوا من أجل العير كما بين لهم الرسول عليه وآله الصلاة والسلام. ولكن هذا الإخراج كان بالحق، والله تبارك وتعالى هو أعلم بما يصلح عباده. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. بعضهم كان يكره هذا لأنهم خرجوا بدون استعداد. سبحان الله يا أخوة، الله تبارك وتعالى يقدر الأمور، ولا يعلم أحد من الناس الحكمة إلا بعد أن ينتهي الأمر. وهكذا ظهرت حكمة الله تبارك وتعالى في بدر: يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. والله تبارك وتعالى يحدثنا عن بدر فيقول: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. وعدكم الله إحدى الطائفتين، إما العير عير أبي سفيان، وإما النفير. ولكنكم أنتم أيها الناس تتمنون أن يكون العير لكم، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. وذات الشوكة المقصود بها الحرب يا أخوة، والنفير، فأنتم لا تريدونها، تريدون العير. وقد يكونون معذورين لما كانوا يعانونه من وضع اقتصادي فيه كثير من الضنك، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. ولكن الله أراد الخير، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. الله تبارك وتعالى يريد أن يحق الحق بكلماته، وهو أن تقاتلوهم وتغلبوهم

0: يقطع دابر الكافرين، يقطع دابرهم دابرهم عن بكرة أبيهم. ثم قال ليحق الحق، وهذا ليس من التكرار يا أخوة. فقوله أولا ويريد الله أن يحق الحق بكلماته، أي يريد أن تحاربوهم. وقوله ليحق الحق ويبطل الباطل، أي يريد أن تكون هذه النتيجة، وهو أنهم يغلبون. وتعلمون أن الله تبارك وتعالى صدقكم وعده، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. الله تبارك وتعالى وعد نبيه عليه وآله الصلاة والسلام بإحدى الطائفتين، وكان النبي يتوجه إلى ربه ويناشد ربه أن يتم له وعده. اللهم أن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. وقد يقال لماذا في الغار عند الهجرة كان النبي عليه وآله الصلاة والسلام مطمئنا، وقال لأبي بكر يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. وهنا كان النبي عليه وآله الصلاة والسلام يناشد ربه، وأبو بكر رضي الله عنه يقول له كفاك مناشدتك ربك. والجواب يا أخوة أن الهجرة كان النبي عليه وآله الصلاة والسلام قد أخذ فيها بالأسباب كلها، أما هنا فقد خرج القوم وهم لا يعرفون يأخذون العير أم يقاتلون العدو. ولكل واقعة وحادثة ظرفها، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. قال وإذ يعدكم، وقال إذ تستغيثون ربكم. والأمر قد حدث وانتهى، فهم قد وعدوا من قبل واستغاثوا من قبل. كان الظاهر أن يقال وإذ وعدكم الله إحدى الطائفتين إذ استغثتم ربكم، لكن ترك الماضي وعبر بالفعل المضارع كما يقول علماء البيان لاستحضار الصورة، لأنها أكثر تأثيرا في النفس. كأنهم الآن يستغيثون، وكأنهم الآن وعدوا. إن الذي يقرأ خبرا في التاريخ ثم يحضره مشهدا تمثيليا يتأثر أكثر من قراءته خبرا. وهكذا هنا يا أخوة القرآن الكريم يعبر بالفعل المضارع استحضارا للصورة، لأنها أكثر تأثيرا في النفس. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، أي متتابعين يتبع بعضهم بعضا. ثم يقول الله تبارك وتعالى وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. الله تبارك وتعالى جعل الإمداد بالملائكة بشرى للمؤمنين ولتطمئن قلوبهم كذلك. أما النصر فهو من الله وحده، ولكن أقاتلت الملائكة يوم بدر؟ تلكم قضية اختلف فيها أهل التأويل، وسنفصل القول فيها إن شاء الله في الحلقة التالية. وصدق الله العظيم، وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، ورضي الله عن أصحابه جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الإخوة والأخوات. Oh.
1: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عبد

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورة الشعراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي ما تيسر من سورة الشعراء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل. سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل، سورة الكهف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا. ما تيسر من سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة النحل.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورتي الزخرف والدخان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مبين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورتي الزخرف والدخان.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورتي المائدة والأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورتي المائدة والأنعام.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا الكرام، أخواتنا الكريمات، حياكم الله حيثما كنتم تتابعوننا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، القرآن روح، القرآن حياة، القرآن عزة، القرآن وحدة، القرآن كشف لعوالم غائبة كانت عنك. القرآن ماذا نقول؟ ينتهي الزمان ولا ينتهي الحديث عن القرآن. والله مع الآية 12 بعد 200 بدأت الآية بالفعل الماضي المبني للمجهول، زين للذين كفروا الحياة الدنيا. من زين؟ الله تعالى بنى الفعل للمجهول، هو خلق البشر قابلين لهذا التزيين، ثم جت أهواؤهم زينت لهم الخلود والنعيم، وانا عاوز اجمع مش عارف ايه ولا ايه. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، البشر اللي كفروا، لكن الحقيقة البشر جميعا يلتقون، بس المؤمن يهذب مشاعره، يهذب تطلعاته، ذاك منفلت وراءها، مندلق بلا بريكات، بلا ضوابط، بلا حدود، بلا حواجز. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، المؤمن يتطلع إلى لقاء الله، مش معنى يتمنى الموت، لا، بمعنى متى جاءت الساعة يا مرحبا، أنا سعيد بلقاء ربي. الطالب الدارس المحضر، افتح ورق يا شباب امتحان، أنا بالنسبة لك إنسان محضر مبسوط. اللي مش محضر، يا أستاذ ليش ما قلتونا، ليش ما خبرتونا؟ أها، كن دائما مستعدا للقاء الله عز وجل. الحياة الدنيا من بدء الحياة وانت عارف أنه هذه دار ممر وليست دار مقر، خلي هذا قار بمعنى مستقر في رأسك، في عقلك، في مفاهيمك، في ضوابطك الشرعية. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، ما عندوش غير الدنيا، هو في الآخرة مش مؤمن بها. ويسخرون من الذين آمنوا، بيقولوا يا شيوخ يا مسلمين، أيوة ما إيش عاوز، قال بالله ما علاقتكم بالدنيا، احنا عايشين زي الناس، بناكل زي الناس، بنشرب زي الناس، بنلبس زي الناس من فضل، لكن ما تستعبدنا الدنيا، هذا الفرق بيننا وبينكم، أنتم مستهلكون فيها، تستهلككم هي، نحن من فضل عايشينها بكرامة، بعزة، بطمأنينة، بإيمان، بيقين، بثبات، والحمد لله. مع أنه هذا يسخرون منا، من الذين آمنوا، ليه؟ مش ناقص علينا، من فضل الله، كل ما تصنعونه بتاكلوا بناكل، عايشين عندكم سيارة عند سيارة، تعلمنا، يعني ما الفرق؟ أنت متعلق بالدنيا، متشلب بها كما يقول العراقيون، إحنا عايشين فيها، دون أن تستعبدنا هي وتسترقنا، ما تذلش نفسك. المؤمن عزيز بعزة الإيمان، بعزة الإله سبحانه، بهذا القرآن رأسه في السحاب، والباقي للأسف يقبل أن يكون رأسه في التراب. لوش ارفع رأسك، أنت مؤمن من فضل الله. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، يا سلام. وفي الدنيا، في الدنيا طبعا، لكن في الدنيا هم معربدين علينا، يعني أمريكا وبريطانيا، إحنا نحكم العالم، عمو صحيح، وإسرائيل تحكمكم للأسف، يعني إمبراطورية ضخمة مثل أمريكا بتلعب بها إسرائيل، عيب والله، عار عليكم. الحمد لله على الإيمان اللي خلى غزة المحاصرة المفقرة تصمد لأعتى قوة لأمريكا طبعا، وما إسرائيل إلا ذراعها الضارب المتقدم وذراع بريطانيا المتقدم. على كل حال، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، هذا المهم، هناك الخلود، هذه الدنيا عابرة، والله يرزق من يشاء بغير حساب، بغير حساب، يعني هيل من غير كيل، ولله الأمر ولله الحمد. مع الآية 13 بعد 200 نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله، إلى الملتقى بكم، ودائما حفظكم الله، حياكم الله، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات، تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار، اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
3: الصورة ماجيك واستمتع بصورتها.
2: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
3: ماجيك عمزاجي وعلى المضمون بحضر بتشكلة بإيش ما يكون، اسرح بالكل متع العيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
2: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
4: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06 281 91.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك. بانتظاركم.
2: لأن أبناءنا يستحقون تعليماً يفتح لهم أبواب العالم، في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني، تعليم عالمي بقيم عربية.

للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546438.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

أعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورتي مريم وطه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادقا.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورتي مريم وطه.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

بالشارب. من أن يجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح. على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة FM معي أنا أحمد الفاوري.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانجابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ثانية، سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-3181.

0: اسم له تاريخ.
1: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-451-3740.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
3: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
4: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم. في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
5: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ماتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com. 0777-34-74-24.
6: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: في حضرة الكلمة، برنامج أدبي فني جديد. الكلمة لها روح ولها معنى ومغنى. في حضرة الكلمة نستمع، نستضيف، نقرأ وننشد معا، ونجمع من بساتين اللغة أجمل الورود. جهز نصك وجهز قلبك وكن معنا في حضرة الكلمة.
1: في حضرة الكلمة مع دكتور فريد سرسك، يأتيكم كل أحد في الثامنة مساءً.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد، وحكايتنا اليوم عن حكمة الخليفة المأمون وعلمه. قال جعفر بن محمد الأنماطي: لما دخل المأمون بغداد وقر بها قراره، أمر أن يدخل عليه من الفقهاء والمتكلمين جماعة يختارهم للمجالسة، وكان يقعد في صدر نهاره على متواضع الفراش، ويقعد للمظالم في كل جمعة مرتين، واختير له من الفقهاء 100، فما زال يختارهم طبقة بعد طبقة حتى حصل منهم 10. وتغدينا يوما عنده فظننت أنه وضع على المائدة أكثر من 100 لون، وكلما وضع لون نظر المأمون إليه فقال: هذا يصلح لكذا وهذا نافع لكذا، فمن كان منكم صاحب ألم ورطوبة فليجتنب هذا، ومن كان صاحب صفراء فليأكل من هذا، ومن غلبت عليه السوداء فليأكل من هذا، ومن أحب الزيادة في لحمه فليأكل من هذا، ومن كان قصده قلة الغذاء فليقتصر على هذا. فوالله إن زالت تلك حاله في كل لون يقدم حتى رفعت الموائد. فقال له يحيى بن أكثم: يا أمير المؤمنين، إن خضنا في الطب كنت جالينس في معرفته، أو في النجوم كنت هرمس في حسابه، أو في الفقه كنت علي بن أبي طالب في علمه، أو ذكرنا السخاء فأنت فوق حاتم في جوده، أو ذكرنا صدق الحديث كنت أبا ذر في صدق لهجته. فسر المأمون بذلك، وقال قالة تدل على حسن نظره في الأمور وحكمته، ومنها: إن الإنسان إنما فضل على غيره من الهوام بعلمه وعقله وتمييزه، ولولا ذلك لم يكن لحم أطيب من لحم ولا دم أطيب من دم. ونلحظ مستمعي الكريم أن عقل المأمون في الأطعمة وأثرها كان نظير عقله في العلوم وخطرها، وليس بغريب أن يبلغ بيت الحكمة في عصره ذروة المجد وتكون الآثار العلمية من بدائع نظره.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.
4: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
5: فلنحيا بالقرآن مع الدكتور سليمان الدقور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. مدارس آيلا العالمية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. إذا كان شغلك في الشركة بس تسلم اللي انطلب منك، فأنت ببساطة موظف سهل الاستبدال. يعني لما المدير يطلب منك مثلا تقرير، هو مش طالب منك ورق، هو طالب فهم زائد تحليل زائد قرار. التقرير لوحده بيساوي بيانات، لكن التقرير مع تحليلك بيساوي قيمة حقيقية. عشان هيك ما تكتفي بقراءة الرقم، اسأل دائما ليش صار هيك، شو السبب، والأهم شو الحل. الموظف العادي بيسلم التقرير وبيحكي هذا المطلوب مني، ولو سألته الإدارة عن أي تفصيل بهذا التقرير بيحتار وبضيع. الموظف المثالي بيسلم التقرير وبيحكي هاي أهم ثلاث ملاحظات طلعت فيها، وبنصح نبدأ بهالخطوة فورا. الأول ساعي بريد، والثاني مستشار مؤتمن. تخيل أنك أنت مندوب مبيعات ودخلك قل هذا الأسبوع، شو ممكن تعمل؟ المندوب العادي بضل ساكت وبتحطم وبشكي قلة الرزق، بينما المندوب المثالي بحلل الدخل نزل 20% بسبب إني بشتغل بأوقات غلط، المناطق اللي بروحها طلبها ضعيف، وعلى طول بيتصرف، بغير أوقات عمله للذروة، بركز على مناطق الطلب العالي، بحسن تقييمه مع الزبائن. نفس الشغل بس التفكير المختلف جاب نتائج مختلفة تماما. مثال ثاني، لو انطلب منك تحل مشكلة تقنية أو تنسق اجتماع، الموظف العادي بيحكي تم التنسيق أو المشكلة انحلت وبسكت، بينما الموظف المثالي بيحكي المشكلة انحلت وسببها كان كذا وكذا، وعشان ما تتكرر عملت دليل صغير للفريق يمشوا عليه. هاي هي القيمة. الخلاصة، قاعدة حلقتنا لليوم، أي تقرير بدون تحليل هو مجرد أرشفة، وأي ملاحظة بدون حل هي إزعاج مش قيمة. ودائما اتذكر أنه أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة. خلي تقارير شركتك هي اللي تصنع مستقبلك.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. مدارس آيلا العالمية.
2: بتسمع صوت طقطقة، بتطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع. استنى شوي، حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها، لا توتر حالك. نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك أف أم، هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايما بأمان. افهم سيارتك وخليك أنت ملك الطريق. استنوني كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 7 مساء على حياة أف أم.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداءً موثوقاً وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0374 74 24.

0: الحمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقيه على السيراميك والبورسلان واقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئه. وهلا بامكانك تقسيط مشترياتك عبر كافه البنوك الاسلاميه. استشارات هندسيه مجانيه. عمان خلدة العقبه 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجوده خرمه هويه.
1: مدارس الوطن العربي الغنيه عن التعريف بقصه نجاح اكثر من 35 عاما اضاءت بها شرق عمان. في مدارس الوطن العربي نحن لا نعلم فقط، نحن نلهم. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-33-76. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
2: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة، وليلة العمر يوم عرسك لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.
3: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب 079-671-515-4.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه. جرين هوم من اسمه بتعرفه. لأن أبناءنا يستحقون تعليماً يفتح لهم أبواب العالم. في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني. تعليم عالمي بقيم عربية.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

صابان فلاتفود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، سورة الكهف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: اسم له تاريخ. في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والإطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
1: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك. بانتظاركم.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
3: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
1: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788-10-10-70.
4: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبانف لا تفوت حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديانز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم: دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا نبدأها مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم العطرة. نحن الآن في بداية العام الثاني للهجرة. العام الأول مضى والنبي صلى الله عليه وسلم لم يغادر المدينة. كان في ذلك الوقت يرتب الأمور الداخلية ويجهز الأمور للترتيبات الخارجية التي ستكون بعد ذلك. وفي نفس الوقت لما نزل الإذن بالقتال بدأ يرسل السرايا لاستطلاع الطرق ولإزعاج قريش في الطريق. ليه؟ لأن قريش كانت في ذلك الوقت تأخذ من المسلمين أموالهم اللي تركوها خلفهم في مكة المكرمة وتتاجر فيها نكاية في المسلمين. لذلك كان لابد من أن يعلمهم المسلمون درسا لا ينسونه فعليا في قضية رفع الظلم وترك هذا الظلم ورفضه أيضا. فبالتالي كان المسلمون مهتمين جدا بقضية ضرب تجارة قريش في ذلك الوقت. مع بداية العام الثاني للهجرة النبي صلى الله عليه وسلم ثبت الأمور في المدينة، منع الحرب الأهلية التي كادت قريش تشعلها بسبب عبد الله بن أبي بن أبي سلول، ومنع أي تدخلات من هنا وهنا، ورتب الأمور الداخلية. ثم في شهر صفر من العام الثاني للهجرة خرج بنفسه لأول مرة في أول غزوة يخرجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي غزوة الأبواء. وغزوة الأبواء أو غزوة ودان أيضا كما تسمى، كانت فعليا ذات طابع استطلاعي وتحالفي، يعني ذات طابع سياسي بين قوسين، مش ذات طابع عسكري. ولم يخرج أصلا باتجاه قريش، لأنه ودان أو الأبواء هي قريبة جدا للمدينة، لا تبعد أكثر من 30 إلى 50 كيلومتر فقط عن المدينة المنورة، وفيها قبر أم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو يعرفها منذ أن كان صغيرا، يعرف أين دفن أمه عليه الصلاة والسلام. تذكر رواية أنه مر عند قبر أمه فنزل وبكى عند هذا القبر ساعة وقال هذا قبر أمي، فبالتالي صلى الله عليه وسلم، فبالتالي نزل إلى هناك. ليش عمل هيك؟ هذه الغزوة فعليا ليست باتجاه قريش، وإنما كان يريد أن يعقد حلفا مع بني ضمرة. بنو ضمرة ساكنين في هذه المنطقة حوالين المدينة، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم بده يعقد معهم حلف حتى يرتب الأمور الخارجية، يعني ما يكون هناك أعداء قريبين جدا للمدينة، بالعكس يكونوا حلفاء بحيث يساعدوا النبي صلى الله عليه وسلم على أي مشكلة. لذلك كان هناك في نص المعاهدة التي ذكر فعليا في بعض الكتب يقول إن النبي إذا دعاهم لنصره أجابوه. هذه فعليا كانت واضحة ومهمة جدا كشرط بين المسلمين وبين بني ضمرة. ثم بعد ذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى منطقة أخرى اسمها بواط، من ناحية قريبة إلى جبل اسمه رضوة، فهذه باتجاه الشمال، يعني إحنا بنتكلم عن مسافة حوالي يعني 100 كيلومتر تقريبا. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في بواط، عقد مجموعة من التحالفات هناك أيضا، وعاد إلى المدينة. ثم بعد ذلك حدثت قصة أخرى مهمة جدا، يعني هذا الكلام كله خلال شهر على فكرة، يعني خلال شهر صفر بعدين شهر ربيع الأول. في ذلك الوقت أغار رجل اسمه كرز ابن جابر الفهري، أغار على سرح المدينة، على يعني الجمال في المدينة، وأخذ منها عددا، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يطارده. خرج يطارده 3 أيام حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم بدرا عند بدر. لذلك تسمى هذه الغزوة غزوة بدر الأولى، غزوة بدر الأولى. لاحظوا طيب ليش طاردوا 3 أيام حتى يخوف الناس الذين حوله، قطاع الطرق وغيره؟ طبعا هو لم يستطع أن يمسك به، كرز هرب، راح أخذ الإبل وراح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كسب سمعة في هذه القضية، أنه صاروا الناس يخافوا يقولوا أوف هؤلاء لا يتركون أحدا حتى يسرق منهم يعني جمل واحد، وبالتالي كانوا يخافون. ثم بعد ذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرتب الاستخبارات في مناطق الجزيرة العربية، في كل مكان يتتبع أخبار قريش ويتتبع أخبار العرب هنا وهناك، ووصله خبر من قريش إن هناك قافلة كبيرة جدا ستخرج من مكة المكرمة، على رأسها أبو سفيان، وفيها أموال كثيرة، وكثير من هذه الأموال من أموال المسلمين التي صودرت فعليا في مكة. وبالتالي خرج النبي صلى الله عليه وسلم حسب طبعا هم، حتى تعرفوا أنتم كيف بيحسبوها، يعني واحد بيقول طب كيف وصلوا الخبر، كيف صار يعرف، كيف طيب يعرف. بكل بساطة النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسب أنه يقولون له خرجت هذه القافلة في اليوم الفلاني، فهو بيحسب كم الآن اليوم، هي وصلت في اليوم الفلاني، القافلة بتمشي تقريبا، هو كان تاجر بيعرف كم تمشي القافلة.
بتمشي هذه القافلة في اليوم كذا وكذا، فبالتالي يفترض إنها الآن في المكان الفلاني، وبالتالي إذا طلعنا الآن إحنا في باتجاه كذا سنلتقي بهم في اليوم الفلاني في هذا المكان. هيك بيحسبوها، يعني حساب بسيط. فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الجميع اللي حاب يخرج يتفضل، أهلا وسهلا ومرحبا. فخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم 150 وقيل 200 من المسلمين على 30 بعير، طالعين حتى يعني يقبضوا على هذه القافلة. طبعا أبو سفيان، لاحظوا أبو سفيان معه حوالي 1000 بعير، يعني شيء ضخم جدا، ولكن في نفس الوقت معوش عدد كبير من الناس. طبعا هم ليه مركنين على إيه؟ مركنين على أبو سفيان. أبو سفيان رجل داهية مش بسيط. أبو سفيان كان بيحسب حساب إنه النبي صلى الله عليه وسلم قطعاً راح يتابع أخباره. ومن أخبار السابقة اللي هي سرية رابغ وقبلها في سرية سيف البحر، كان واضح إنه النبي صلى الله عليه وسلم مش ساكت لهم، فلذلك كان ذكياً هذا الرجل، فبدأ يخطط إنه كيف أخرج وأفلت من محمد. فتحرك باتجاه الساحل وواصل السير عدة أيام دون استراحة حتى يعني يسرع ويفوت الفرصة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حسب أنه في منطقة ذي العشيرة سيكون هناك أبو سفيان في هذه البقعة، في منطقة اسمها ذو العشيرة باتجاه رابغ، هي قريبة على رابغ أو يعني بعد بدر، سيكون هناك في اليوم الفلاني. وفعلا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هناك، وإذا بأبي سفيان قد فاته بعدة أيام، قيل بثلاثة أيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعلم طبعا، قال أبو سفيان هذه المرة أفلت. ليه؟ كان أبو سفيان ذكي، حسب هذه الأمور، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أذكى، راح يحسب له إياها الآن عند الرجوع. هذه الغزوة هي التي تسببت في غزوة بدر الكبرى، هذه الغزوة. ليه؟ لأن هذه القافلة الآن طلعت وراحت على الشام، طبعا هي بتمكث شهر تقريبا بالشام أو أكثر، وبعد ذلك تعود. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يترقب لحظة عودتها بصبر، إن بدنا نستنى لحد ما ترجع هذه القافلة، وبالتالي هذا سيتسبب بعد ذلك بغزوة بدر الكبرى كما سنرى لاحقا. هل مر الأمر دون أي عمل؟ لا أبدا، النبي صلى الله عليه وسلم استفاد من هذا الموضوع بأنه عقد معاهدة أيضا مع بني مدلج. بنو مدلج معروفة أنه تسيطر تقريبا على المنطقة البحرية الكاملة، وفي نفس الوقت لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم قريشا تهدأ وتهنأ بالهدوء، لدرجة أنه أرسل لهم واحدة من السرايا التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المرحلة بعد غزوة العشيرة، بين غزوة العشيرة وغزوة بدر الكبرى، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية اسمها سرية نخلة، كان على رأسها عبد الله بن جحش رضي الله عنه. راح بعث في هذه السرية مع عبد الله بن جحش قيل 8 وقيل 12 من المهاجرين. هؤلاء إيش قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ تذهبون إلى نخلة. وين نخلة؟ نخلة بتيجي بين مكة والطائف، طبعا الطائف يعني بعيد عن مكة باتجاه الشرق، والمدينة وين؟ في الشمال. فتخيلوا بده يبعثهم على منطقة حتى في ناحية الجنوب الشرقي، يعني الطائف بتيجي، فبالتالي بده يبعثهم في عقر دار المشركين يتعلمون الأخبار. فلما وصلوا إلى هناك حدثت حادثة معينة، أنه في آخر يوم من رجب اللي هو شهر حرام، فهم مش عارفين أنه هل انتهى الشهر الحرام ولا ما انتهاش. لكن عبد الله بن جحش ومع عكاشة بن محصن ومعه مجموعة قالوا تعالوا، يعني هناك قافلة قدمت، هذه القافلة كانت جاي من الطائف باتجاه مكة، فهم فكروا أنه مدامنا إحنا موجودين هنا نهاجم هذه القافلة ونأخذ يعني هذه القافلة للمدينة حتى يعني نضرب قريشا في عقر دارهم. فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم طبعا لم يأمرهم بالقتال، قال لهم تعلموا لنا الأخبار. فحدث قتال، وفعلا هاجموا هذه القافلة وقتلوا عمرو بن الحضرمي وواحد من المشركين، وأسروا اثنين، واحد والرابع هرب. ثم أخذوا العير وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام. وصارت قصة، صارت قصة قصة نزل عليها، على فكرة على أساسها نزل قول الله عز وجل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. لاحظتوا؟ فلذلك أطلق النبي صلى الله عليه وسلم الأسيرين وأدى دية المقتول. فاللي بهمنا هنا أن قريش
طبعا ارتعبت انه صارت طلائع المسلمين تصل الى نخلة بين مكة والطائف. يعني احنا مش بس مش امنين من الشمال, ايه حتى من الجنوب هذا بيطلعوا لنا, من الشرق, من وين مكان. فلذلك خافوا خوفا شديدا. الان في هذه المرحلة وصلت الاخبار, النبي صلى الله عليه وسلم عنده مخابرات تشتغل في كل مكان, عنده جهاز امني. طبعا نحن كثير منهم لا نعرف من الذي كان يعملون في هذا الجهاز الامني. وصلت اخبار فعليا انه القافلة تحركت من الشام وبدأت تجهز نفسها للخروج. طبعا أبو سفيان يفكر كيف بدي أفلت من محمد, لأنه هو أكيد متوقع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سيتوقع قدومه هذه المرة وسيكون متحضرا له في فترة مبكرة. فبتوصل الأخبار وبنفس الوقت تبدأ مواجهة من نوع جديد ستؤدي إلى معركة كبرى, إلى غزوة بدر الكبرى. نلقاكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حياة اف ام للوطن حياة. كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
1: فلنحيا بالقرآن مع دكتور سليمان الدقور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: طيب مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة، ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل، 0799-364-41.
2: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.
3: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
4: الصورة طبيعية
5: ماجيك، واستمتع بصورتها.
4: الصورة طبيعية.
3: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم، وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
4: ماجيك عمزاجي وعلى المضمون بحضر بتشك لبيش ما يكون. اسرح بالكل متع العيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
3: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
6: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
7: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو، واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر، مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
8: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-668-4443.
9: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: تفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا الكرام، أخواتنا الكريمات، حياكم الله حيثما كنتم تتابعوننا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، القرآن روح، القرآن حياة، القرآن عزة، القرآن وحدة، القرآن كشف لعوالم غائبة كانت عنك. القرآن ماذا نقول؟ ينتهي الزمان ولا ينتهي الحديث عن القرآن. والله مع الآية 12 بعد 200 بدأت الآية بالفعل الماضي المبني للمجهول، زين للذين كفروا الحياة الدنيا. من زين؟ الله تعالى بنى الفعل للمجهول، هو خلق البشر قابلين لهذا التزيين، ثم جت أهواؤهم زينت لهم الخلود والنعيم، والعاوز أجمع مش عارف إيه ولا إيه. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، البشر اللي كفروا، لكن الحقيقة البشر جميعا يلتقون، بس المؤمن يهذب مشاعره، يهذب تطلعاته، ذاك منفلت وراءها، مندلق بلا بريكات، بلا ضوابط، بلا حدود، بلا حواجز. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، المؤمن يتطلع إلى لقاء الله، مش معنى يتمنى الموت، لا، بمعنى متى جاءت الساعة يا مرحبا، أنا سعيد بلقاء ربي. الطالب الدارس المحضر، افتحوا ورق يا شباب امتحان، أنا بالنسبة لك إنسان محضر مبسوط. اللي مش محضر، يا أستاذ ليش ما قلتونا، ليش ما خبرتونا؟ أها، كن دائما مستعدا للقاء الله عز وجل. الحياة الدنيا من بدء الحياة وانت عارف أنه هذه دار ممر وليست دار مقر، خلي هذا قار بمعنى مستقر في رأسك، في عقلك، في مفاهيمك، في ضوابطك الشرعية. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، ما عندوش غير الدنيا، هو في الآخرة مش مؤمن بها. ويسخرون من الذين آمنوا، بيقولوا يا شيوخ يا مسلمين، أيوة ما إيش عاوز، قال بالله ما علاقتكم بالدنيا، احنا عايشين زي الناس، بناكل زي الناس، بنشرب زي الناس، نلبس زي الناس من فضل، لكن ما تستعبدنا الدنيا، هذا الفرق بيننا وبينكم، أنتم مستهلكون فيها، تستهلككم هي، نحن من فضل عايشينها بكرامة، بعزة، بطمأنينة، بإيمان، بيقين، بثبات، والحمد لله. مع أنه هذا يسخرون منا، من الذين آمنوا، ليه؟ شو ناقص علينا؟ من فضل الله كل ما تصنعونه بتاكلوا بناكل، عايشين عندكم سيارة عند سيارة، تعلمنا، يعني ما الفرق؟ أنت متعلق بالدنيا، متشلب بها كما يقول العراقيون، إحنا فضل عايشين فيها دون أن تستعبدنا هي وتسترقنا، ما تذلش نفسك. المؤمن عزيز بعزة الإيمان، بعزة الإله سبحانه، بهذا القرآن رأسه في السحاب، والباقي للأسف يقبل أن يكون رأسه في التراب. لوش ارفع رأسك، أنت مؤمن من فضل الله. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، يا سلام. وفي الدنيا، في الدنيا طبعا، لكن في الدنيا هم معربدين علينا، يعني أمريكا وبريطانيا، إحنا نحكم العالم عمو، صحيح، وإسرائيل تحكمكم للأسف، يعني إمبراطورية ضخمة مثل أمريكا بتلعب بها إسرائيل، عيب عيب والله، عار عليكم. الحمد لله على الإيمان اللي خلى غزة المحاصرة المفقرة تصمد لأعتى قوة لأمريكا طبعا، وما إسرائيل إلا ذراعها الضارب المتقدم وذراع بريطانيا المتقدم. على كل حال، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، هذا المهم، هناك الخلود، هذه الدنيا عابرة، والله يرزق من يشاء بغير حساب، بغير حساب، يعني هيل من غير كيل، ولله الأمر ولله الحمد. مع الآية 13 بعد 200 نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله، إلى الملتقى بكم، ودائما حفظكم الله، حياكم الله، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. عشرون عاما وفرعها في السماء،
2: في زواياها لما يلتقط العين تتكون زاوية، ولما تلتقي الأفكار تتكون حكاية. زوايا البرنامج الشبابي، بكل حلقة بنفتح زاوية جديدة، زاوية فيها ضحكة وزاوية فيها فكرة، لحتى نشوف الحياة من أكثر من زاوية ونبدأ التغيير. كونوا معي أنا أحمد الرنتيسي في برنامج زوايا، كل يوم أربعة من الساعة 8 للساعة 9 المساء.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، هل تصدقون أن هناك من يهتم ويعنى ويحلل ويدرس ويخاصم ليل نهار يستمع إلى الأخبار، وليل نهار يحلل المواقف ولو في موضوعات بعيدة عنا كليا، ولو في بلاد لا يعنينا لا أمرها ولا أمر تقدمها ولا أمر تخلفها ولا أمر تحررها، بلاد في قارات أخرى، يصغي ويحلل ويدرس ويبحث ويأتي بآراء ويخاصم الآخرين في ماذا ينوي هذا البلد أن يفعل بهذا البلد، ولا أحد يهتم برأيه ولا أحد يأخذ برأيه ولا أحد يهتم به. إذن مضيعة للوقت. الإنسان بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه بربكم. لو أنك على مشارف امتحان خطير مصيري، في الامتحان الأخير في السنة الرابعة سنة التخرج، وفي مكتبتك آلاف الكتب، وبعد يومين أضخم مادة في الامتحان ولها كتاب مقرر، وهذه المكتبة زاخرة بأجمل الكتب والقصص والمسرحيات وما إلى ذلك، أيعقل أن تدع الكتاب المقرر وأن تقرأ قصة؟ أليس هذا من الحمق الشديد؟ لا يستطيع الإنسان أن يحيط بكل شيء، بل إن الباطل متعدد. لا يستطيع واحد منا ولا ألف واحد منا ولا مليون واحد منا لو أمضى كل حياته في استيعاب الباطل لا يستوعبه. الباطل متعدد، يكفي أن تستوعب الحق. إن استوعبت الحق كان الحق مقياسا لك على كل ما يعرض عليك. أيها الإخوة الكرام، أيضا هناك من يعتقد أن الصهيونية العالمية تهيمن على الكون، توزع على الناس الهواء الذي يتنفسون والماء الذي يشربون والطعام الذي يقتاتون به، وهي التي تطبع لهم الكتب وتفعل لهم كل شيء، صارت شبحا مخيفا. هذا تأليه من صنع المسلمين، من صنع ضعافهم. هم بشر يهزمون ويخطئون وتزل أقدامهم ويهزمون ويشقون، هم بشر. المسلم لضعفه رسم هالة كبيرة. ما من حدث يقع في حياتنا إلا ويربطه بالصهيونية العالمية. هناك آلاف آلاف الأحداث من صنعنا ومن أخطائنا ومن تقصيرنا ومن جهلنا، أما هذا الإنسان الذي يعطي لهذه الجهة الجبارة يعطيها أكبر هالة، هذا خطأ أيضا. أيها الإخوة، هناك مشكلات صنعناها نحن وبإمكاننا أن نتلافاها، بل حتى من يعيش مع هؤلاء الأقوياء يتوهم أنهم يفعلون ما يريدون وأنهم يوقعون الأذى بمن يريدون وأنه لا راد لحكمهم. هذا تأليه لهم أيها الإخوة، هذا تأليه لهم واعتداء على ألوهية الإله. وكنت أقول دائما، لو أن جهة قوية طاغية جبارة تتحكم بالكرة الأرضية وحدها وتملي على كل الشعوب إرادتها وثقافتها وإباحيتها وظلمها وتعنتها وجبروتها، هذه القوة الطاغية أن ترسم خططا على المدى البعيد وتنجح هذه الخطط، إن هذا يتناقض مع وجود الله. أنا أضعك بين خيارين صعبين، إما أن تؤمن بإله فعال بيده مقاليد كل شيء، بيده مقاليد السماوات والأرض، إليه يرجع الأمر كله، ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، له الخلق والأمر، خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده،
إما أن تؤمن بهذا الإله العظيم الذي لا يغفل ولا ينام، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، لا يغرنك الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. اقرأ القرآن، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. اقرأ القرآن، القرآن شفاء للقلوب، شفاء للنفوس. أما أن تصبغ صفات الألوهية على جهة قوية وتخنع أمامها وتذل أمامها، هذا من ضعف الإيمان ومن ضعف التوحيد. لا تخلع صفات القدرة المطلقة على الصهيونية ولا على الغرب، إنهم بشر يصيبون ويخطئون، يبتليهم الله عز وجل بكل المحن. ذلك أن عادا لم يكن بينها وبين الله أحد، لأن الله ما تكلم عن أمة وقد أهلكها إلا ذكرها بأنه أهلك من أشد منها قوة. أما حينما حدثنا عن عاد قال: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، لم يخلق مثلها في البلاد، من أشد منا قوة؟ كانوا مستبصرين يبنون بكل ريع آية يعبثون، ويتخذون مصانع لعلهم يخلدون، وإذا بطشوا بطشوا جبارين. الذين طغوا في البلاد بقصف المدن والمنشآت، فأكثروا فيها الفساد بأفلامهم الإباحية، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد. لا يعني أن تكون قويا أن تكون عند الله مقبولا. هناك افتراق في القرآن بين صفات الإيمان والرقي والسمو وبين صفات القوة والغلبة. هذه لا تعني هذه. ليس القوي هو حق. يقولون في هذه البلاد البعيدة: أنت قوي إذن أنت على حق. القوة تعني الحق، ولكن عند المسلم الحق ما جاء به الوحيان ويحتاج إلى قوة. أيها الإخوة الكرام، قد يعنى المسلمون بالأسماء، أسماء رائعة. لو اطلعت على أسماء بعض المدارس: الأندلس، المحبة، الحكمة، أسماء براقة رائعة جدا. قد لا تجد لا محبة ولا حكمة ولا أندلسا ولا نداء ولا شيء من هذا القبيل. نعتني بالأسماء، نتخاصم على تسمية أولادنا، وقد يفضي الخصام إلى الطلاق، ثم لا نربي أولادنا. ليس الكامل كاملا، ولا السعيد سعيدا، ولا العابدة عابدة، ولا رابعة رابعة. مسافة كبيرة جدا بين الأسماء وبين الصفات. الأسماء في واد، والصفات في واد آخر. أيها الإخوة الكرام، هذا غيض من فيض مما ابتلي به المسلمون في إغراقهم بالجزئيات وترك الكليات، إغراقهم بالفروع وترك الأصول، إغراقهم في الحالات النادرة وتركهم الحالات الكلية. مثلا قد نخاصم الناس في وضع اليد في الصلاة، أين يضعها؟ على صدره، فوق سرته، تحت سرته، كيف يتشهد، ما حكم دخول الصبي المسجد، كم ركعة نصلي في التراويح. هذه قضايا كبرت وكبرت وكبرت إلى أنها أصبحت مقياس الالتزام بالسنة، إلى أن أصبحت موضوع الخصومات بين المسلمين. الأعداء يذبحوننا من الوريد إلى الوريد، ونحن نهتم بمكان وضع اليدين على الصدر، أعلى أم أدنى. لا شك أنه ينبغي
أن نصلي كما صلى رسول الله، لكن لا أن نكبر هذه القضية إلى درجة تشق بها صفوف المسلمين. لك أن تصلي ولك أن تقتنع بدليل، هذا من حقك، أما أن تجعل من قضية فرعية جدا جدا قضية كلية وتجعلها مقياسا لمن يتبع السنة ولمن يخالفها، هذا الشيء ما أنزل الله به من سلطان. مسألة الهوي إلى الأرض على اليدين أم على الركبتين، 9 كتب ألفت في هذا الموضوع. تبدأ بركبتيك أم بيديك؟ لا شك أنه لا بد من تحري السنة، ولا بد من إدراك كيف صلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أن نجعل هذه القضايا هي الدين، أن نجعلها كل همنا وغاية بحثنا ومنتهى خصومتنا، ليس هذا من الدين في شيء. أيها الإخوة، نعتني أحيانا بفقه العبادات، والقضية سهلة جدا، ذلك لأن أحكام العبادات واضحة وضوح الشمس، وأي إنسان يستوعبها ويتفوق فيها. أما قضايا المعاملات، كيف نحل مشكلة القرض الحسن؟ هل نؤسس مؤسسة للقرض الحسن؟ لا. كيف نحل مشكلة الإيداع؟ كيف نحل مشكلة الاستيراد؟ هناك مشكلات لا تعد ولا تحصى، المسلمون في أشد الحاجة إلى أحكام فقهية فيها. نغفل عن فقه المعاملات ونتفوق بفقه العبادات. المعاملات في نظر بعضهم خطيرة جدا، إنك إن وقعت في الحرام حجبت عن الواحد الديان. فهناك آلاف القضايا المعلقة، لا بحث ولا درس ولا اجتهاد ولا تقصي، التقصي وحده في أمور العبادات، مع أن الدين عبادات ومعاملات، ومن لم تصح علاقته بالناس قد يحجب عن رب الناس. أيها الإخوة، هناك موضوع آخر من مشكلات المسلمين، أن هناك من يرى أن هذا الشيء ينبغي ألا يفعله الناس، جيد، وهو ليس محرم، فيأتي بقصص ويأتي بأدلة اجتماعية ونفسية حتى يحمل هذا الإنسان على أن لا يفعله، ولا يستطيع أن يقول حرام. هذه المبالغات، ما دامت القضية خلافية، ما دام هناك من الأئمة العظماء من أجازها بدليل قوي، وهناك من جعلها مكروهة بدليل، اجعل هذا الموضوع خلافيا، أبقه خلافيا، لا تأخذ حالة حادة في هذا الموضوع وتخاصم الناس وتحمل الناس على ما لا يريدون. أيها الإخوة الكرام، ما من قصة أروع من أن النبي عليه الصلاة والسلام بلغه أن صحابيين وقعا في أسر مسيلمة الكذاب. قال مسيلمة لأحد الصحابيين: أتشهد أني رسول الله؟ فقال الأول: ما سمعت شيئا. فقطع رأسه فورا. لما رأى الثاني أن الأول قطع رأسه، قال الثاني: أشهد أنك رسول الله. فماذا قال النبي عن هذين الصحابيين؟ قال عليه الصلاة والسلام: أما الأول فقد أعز دين الله فأعزه الله. نخشى على الثاني الآن. قال: وأما الثاني فقد قبل رخصة الله، ما كلفه فوق ما يطيق. أرأيتم إلى عظمة الدين؟ هناك حد أدنى إجباري، والحد الأقصى اختياري. العدل إجباري والإحسان تطوعي. ما حملك ما لا تطيق؟ لمعظم القضايا في حد أدنى وحد أقصى. لا ينكر من وقف الحد الأقصى على من أخذ بالحد الأدنى. طيب، مشكلة كبيرة، كلما تفوقت في جانب تريد أن تحمل الناس جميعا على هذا الجانب، ومن لم يكن مثلك فهو فاسق مبتدع مشرك. مشكلة هذه، ما دام الإسلام في بحبوحة، في بطولة اختيارية وفي التزام إجباري،
فالذي وقف في الحد الأدنى ينبغي ألا تؤاخذه، والذي وقف في الحد الأعلى ينبغي أن تثني عليه. لذلك قال بعضهم إن بعض العوام أشد حماساً للمسائل الخلافية من العلماء، يخاصم ويقاتل. أيها الإخوة الكرام، الذي أتمناه أن ننشغل بالكليات والجزئيات معا، بالأصول والفروع معا، بمقاصد الشريعة وتفاصيل الشريعة معا، ألا يشغلنا أصل عن فرع ولا فرع عن أصل، ولا جزئية عن كلية ولا كلية عن جزئية، وأن نجمع بين العلم والعمل والاتصال بالله عز وجل. فالعبادة طاعة طوعية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. لا بد من أن نفهم الدين أنه كليات ثلاث: كلية معرفية فلا بد من طلب العلم، وكلية سلوكية التزام، وكلية جمالية سعادة بالله عز وجل. ومن اقتصر على كلية واحدة مشى أعرجا ولم يفلح، وأية دعوة تقتصر على إحدى هذه الكليات ولا تعنى بالكليتين التاليتين هي دعوة عرجاء لا تنجح ولا تجدي. ينبغي أن تدعو إلى الله كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى الله: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته الكونية يتلو عليهم آياته ويزكيهم. لا بد من أن تسمو النفوس، لا بد من أن يكون المؤمن كريما، عفوا، صادقا، أمينا، عفيفا، مستقيما، ورعا. يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. لا بد من أن تعرف الله من خلال خلقه، ولا بد من أن تعرف إراداته

اهتم بالجانب العلمي والجانب العملي والجانب النفسي. طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي. ما تيسر من سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل

أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة النحل.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: روى البخاري عن سهل رضي الله عنه قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. عن أبي بردة بن أبي موسى أن عبد الله بن عمر قال له: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله في شأن ساعة الجمعة شيئا؟ قال: نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. عن أنس رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. عن معاوية بن أبي سفيان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بقي من الدنيا بلاء وفتنة، وإنما مثل عمل أحدكم كمثل الوعاء، إذا طاب أعلاه طاب أسفله، وإذا خبث أعلاه خبث أسفله. عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم كانت له أرض أو نخل فلا يبعها حتى يعرضها على شريكه. عن عروة البارقي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإبل عز لأهلها، والغنم بركة، والخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله.

0: أعزائي المستمعين، ننتقل بكم الآن في بث حي ومباشر لنقل وقائع خطبة وصلاة الجمعة.
1: البعلاوي.
2: الله أكبر، الله أكبر،

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك، وعلى آله وصحبه وسلم يا ربي تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. ونسألك يا رب حبك وحب من يحبك، وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وذرياتنا من النار يا رب العالمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والعفو عند الحساب. ونسألك يا رب الجنة ونعيمها، ونعوذ بك من النار وعذابها. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك يا رب العالمين. أيها الإخوة والأخوات، خطيب الجمعة لهذا اليوم فضيلة الدكتور أحمد الخلائلة إمام الحضرة الهاشمية.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
2: الله أكبر الله أكبر

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب الذي وسع كل شيء علما والذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرتها لك ولا أبالي يا ابن آدم لو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني وأنت لا تشرك بي شيئا غفرت لك ولا أبالي وأشهد أن سيدنا محمدًا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه الذي قال الله تعالى فيه وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابًا رحيمًا وهو الذي يدعو لنا في حياته وفي برزخه وإذا قام بين يدي الله سبحانه وتعالى قال يا رب أمتي ثم أذكر نفسي وأوصيها وأوصيكم بتقوى الله وبتجديد التوبة بين يديه فإن الله لا يخيب عبداً تاب وأناب ورجع إلى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها السادة إنه الله الذي خلقنا ولم نكن شيئا مذكورا وأنعم وأحسن وتفضل ونحن بغير الله لا قيمة لنا هو الممد والمعطي وهو المكرم فنحن قد امتلأنا بإحسان الله وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان من عاد عليك بشيء من الدنيا فيه فضل أو معونة أو عطاء أو إحسان فكيف ستقابل هذا الإحسان ستقابله بالإحسان إن كنت صادقاً عادلاً منصفاً فكيف بالذي أعطاك كل شيء خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلاً هو ربنا ومولانا ولا بد أن نمتثل أمره ولا بد أن نرجع إليه وبابه مفتوح بل جعل عنوان الباب المفتوح ما جاء في قوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين يحب التوابين وما أعظم من المحبة وهل من شيء أكرم من المحبة إذا أردت أن تكون حبيباً لله فتب بين يديه وجدد التوبة حتى تكون معه في حفظه وفي رعايته إنها التوبة التي من خلالها نلج إلى مقام المحبة ولو سألنا أنفسنا ما هو سبب محبة الله تعالى للتائبين من أسباب ذلك أنهم اعترفوا وخضعوا والاعتراف بالذنب فضيلة أنهم رجعوا إلى الحق والرجوع إلى الحق جميل وكريم وشريف ولأنهم بذلك يدللون على صدق إيمانهم ولأنهم بذلك يصقلون قلوبهم من الذنوب والآثام فتكون محلاً لأنوار الله وعطائه وإحسانه. ومر بكم أن العبد إذا أخطأ خطيئةً نُكِتَت في قلبه نُكتةٌ سوداء، فإن نزع واستغفر وتاب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى صُقِل منها وأذهبها الله عنه. فإن عاد وأذنب ثم أكثر من الذنب علاه، هذا الذي يكون من الذنب علته الظلمة وما أشار إليه الله تعالى في كتابه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فاستغفروا الله وتوبوا إليه جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. هو الله الذي يبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار، وفي النهار ليتوب مسيء الليل. من استغفر الله غفر له. أيها السادة، سيروا إلى الله باختياركم وخضوعكم حتى تكونوا أعزاء بين يديه سبحانه وتعالى. واذكروا فضل الله وآلاء الله الذي ينعم بها على التائبين. فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتائب حبيب الله كما جاء في الآية الكريمة، وكما هو مشهور مما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يجوز أن يقنط العبد من رحمة الله. لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. أيها السادة، لا يعد من المصرين من استغفر، كلما أذنب استغفر ولو أذنب في اليوم 1000 مرة. فلا تفوت الفرصة قبل الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. جددوا التوبة واذكروا ما جعله الله للتائبين. والمغفرة سهلة وبسيطة، من استغفر الله 3 غفر له، من أناب إلى الله وندم على ما فعل غفر الله له. ولا بد أن نتذكر وأن نستذكر في هذا المقام أنه لا بد في التوبة من الإقلاع عنها وسرعة الاستغفار، وأن نندم على ما فعلنا، وأن نعزم على أن لا نعود إلى الذنب، وعلى أن نرد المظالم إلى أهلها. فإن كانت المظالم مادية رددناها إليهم أو لورثتهم، وإن كانت معنوية تحللنا منهم قبل أن يجيء يوم لا درهم فيه ولا دينار، فيؤخذ من حسناتنا ويوضع علينا من سيئات أولئك الذين أذنبنا في حقهم. وأستغفر الله لي ولكم.

0: إن الحمد لله حمدًا عظيمًا جليلًا كما أمر، وجل ربنا وتعالى وارتفع عن مشاكلة البشر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. اذكروا أيها السادة، إذا أردتم معونةً على التوبة اذكروا هذه الأشياء: أولًا، التائب حبيب الله، الذنب يغتفر بأي رجوعٍ إلى الله، ما أسرع أن يغفر الله للعبد. واذكروا ما جاء في كتاب الله من ثواب وجزاء التائبين، وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، ومن هذا ما جاء في الأثر أن عبدًا أذنب فقال: أي رب أذنبت فاغفر لي، فيقول الله تعالى: أذنب عبدي وعلم أن له ربًا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي. فإذا عاد ثانيةً يقول العبد: رب اغفر لي أذنبت، فيقول الله تعالى: علم أن له ربًا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي. فيعود العبد للذنب ثالثةً فيقول: رب أذنبت، فيقول الله تعالى: علم عبدي أن له ربًا يغفر الذنب ويأخذ به، أشهدكم أني قد غفرت له فليفعل ما شاء. ما أعظم رحمة الله، وما أكرمها، وما أجلها. واستعينوا على ذلك، أي على التوبة والاستمرار عليها، بالاستغاثة بالله: يا رب أعني على التوبة. فالأنبياء كانوا يسألون الله التوبة ويستغفرون ويكثرون منه ويوصون به، فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وكذلك أيها السادة، عليكم بالصحبة الصالحة، عليكم بقراءة القرآن، عليكم بتغيير المكان الذي هو مظنّة المعصية والذنب. واجأروا إلى الله آناء الليل وأطراف النهار، وأكثروا من الأعمال الصالحة، فإن الحسنات يذهبن السيئات. نسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يعطينا المثوبة. وإذا أردت غفرانًا للذنوب قل في يومك: سبحان الله وبحمده 100 مرة، فمن فعلها غفرت ذنوبه وإن كانت كزبد البحر. وأكثروا من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن واظب على الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كفاه الله همه وغفر له ذنبه. ثم استعينوا بكلمتين خفيفتين كريمتين ثقيلتين في ميزان الله: استعينوا بسبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ثم أيها السادة، أكثروا من قراءة كتاب الله وما جاء في بعض السور الكريمة مما يعود عليك بالمغفرة والنجاة، كقراءة سورة الملك. لا تأخذ منا سورة الملك قراءة 5 دقائق أقل، ومن تعود عليها تأخذ أقل من ذلك. ما هي جائزتها؟ يقول رسول الله: من تحبون الصلاة عليه هي المنجية، هي المانعة الذي تمنع صاحبها من عذاب القبر ومن عذاب النار. أيها السادة، الكلام كثير وعظيم عن التوبة والاستغفار، ولكن لا بد أن نجد وأن نجتهد وأن نسارع لذلك. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنا تركنا بيوتنا وجئنا إلى بيتك العظيم هذا، اللهم لا تخرجنا منه إلا وقد غفرت لنا وتبت علينا وأجبت دعوتنا. يا مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات، لا تدع لنا ذنبًا إلا غفرته، ولا ديناً إلا قضيته، ولا مريضاً إلا شفيته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك عيشةً هنيَّة وميتةً سويَّة ومردًا غير مخزٍ ولا فاضح. اللهم فرِّجها على أهلنا في غزة، اللهم فرِّجها على أهلنا في فلسطين، اللهم فرِّج كرب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اجعل بلدنا الأردن آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفِّق واحفظ عبدك عبد الله الثاني بن الحسين وولي عهده الحسين بما حفظت به عبادك الصالحين. ربنا اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا وللمؤمنين والمؤمنات. عباد الله، اذكروا الله وعظِّموا الله وتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.
1: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله،
2: لا إله إلا الله. أصلي فرض الجمعة الحاضر لله تعالى. استووا، استقيموا، أثابكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين.

0: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن

نقلنا لكم في بث حي ومباشر وقائع خطبة وصلاة الجمعة من مسجد المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة الرعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: جهاد.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة الرعد.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة اف ام.
3: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة الثانية بعد المئة.
1: باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار. الحديث 1107. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنه انقطع طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي كان ذلك حسنات له، فهي لذلك أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا ثم لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي لذلك ستر. ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال: ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. باب بيع الحطب والكلأ. الحديث 1108. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغنم يوم بدر، قال: وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا أخرى، فأنختها يوما عند باب رجل من الأنصار وأنا أريد أن أحمل عليها إذخرا لأبيعه، ومعي صائغ من بني قينقاع فأستعين به على وليمة فاطمة، وحمزة بن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت معه قينة. فقالت: ألا يا حمزة للشرف النواء؟ فثار إليهما حمزة بالسيف فجب أسنمتهما وبقر خواصرهما ثم أخذ من أكبادهما. قال علي: فنظرت إلى منظر أفظعني، فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة فأخبرته الخبر، فخرج ومعه زيد، فانطلقت معه، فدخل على حمزة فتغيظ عليه، فرفع حمزة بصره وقال: هل أنتم إلا عبيد لآبائي؟ فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهقر حتى خرج عنهم، وذلك قبل تحريم الخمر. باب القطائع. الحديث 1109. عن أنس رضي الله عنه قال: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع من البحرين، فقالت الأنصار: حتى تقطع لإخواننا المهاجرين مثل الذي تقطع لنا؟ قال: سترون بعدي أثره، فاصبروا حتى تلقوني. باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخل. الحديث 1110. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس. باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها. الحديث 1111. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. باب أداء الديون. الحديث 1112. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أبصر يعني أحد قال: ما أحب أنه يحول لي ذهبا يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث إلا دينارا أرصده لدين. ثم قال: إن الأكثرين هم الأقلون، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا، وقليل ما هم. وقال: مكانك، وتقدم غير بعيد. فسمعت صوتا فأردت أن آتيه، ثم ذكرت قوله: مكانك حتى آتيك. فلما جاء قلت: يا رسول الله، الصوت الذي سمعت. قال: وهل سمعت؟ قلت: نعم. قال: أتاني جبريل عليه السلام فقال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن فعل كذا وكذا؟ قال: نعم. باب حسن القضاء. الحديث 1113. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد ضحى، فقال: صلي ركعتين، وكان لي عليه دين، فقضاني وزادني. باب الصلاة على من ترك دينا. الحديث 1114. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه. باب ما ينهى عن إضاعة المال. الحديث 1115. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات، وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.
2: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
3: فلنحيا بالقرآن مع دكتور سليمان دقور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا الكرام، أخواتنا الكريمات، حياكم الله حيثما كنتم تتابعوننا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، القرآن روح، القرآن حياة، القرآن عزة، القرآن وحدة، القرآن كشف لعوالم غائبة كانت عنك. القرآن ماذا نقول؟ ينتهي الزمان ولا ينتهي الحديث عن القرآن. والله مع الآية 12 بعد 200 بدأت الآية بالفعل الماضي المبني للمجهول، زين للذين كفروا الحياة الدنيا. من زين؟ الله تعالى بنى الفعل للمجهول، هو خلق البشر قابلين لهذا التزيين، ثم جت أهواؤهم زينت لهم الخلود والنعيم، وانا عاوز اجمع مش عارف ايه ولا ايه. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، البشر اللي كفروا، لكن الحقيقة البشر جميعا يلتقون، بس المؤمن يهذب مشاعره، يهذب تطلعاته، ذاك منفلت وراءها، مندلق بلا بريكات، بلا ضوابط، بلا حدود، بلا حواجز. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، المؤمن يتطلع إلى لقاء الله، مش معنى يتمنى الموت، لا، بمعنى متى جاءت الساعة يا مرحبا، أنا سعيد بلقاء ربي. الطالب الدارس المحضر، افتح ورقة يا شباب امتحان، أنا بالنسبة لك إنسان محضر مبسوط. اللي مش محضر، يا أستاذ ليش ما قلتونا، ليش ما خبرتونا؟ كن دائما مستعدا للقاء الله عز وجل. الحياة الدنيا من بدء الحياة وانت عارف أنه هذه دار ممر وليس دار مقر، خلي هذا قار بمعنى مستقر في رأسك، في عقلك، في مفاهيمك، في ضوابطك الشرعية. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، ما عندوش غير الدنيا، هو في الآخرة مش مؤمن بيها. ويسخرون من الذين آمنوا، بيقولوا يا شيوخ يا مسلمين، أيوة ما إيش عاوز، قال بالله ما علاقتكم بالدنيا، احنا عايشين زي الناس، بناكل زي الناس، بنشرب زي الناس، نلبس زي الناس من فضل، لكن ما تستعبدنا الدنيا، هذا الفرق بيننا وبينكم، أنتم مستهلكون فيها، تستهلككم هي، نحن من فضل عايشين بكرامة، بعزة، بطمأنينة، بإيمان، بيقين، بثبات، والحمد لله. مع أنه هذا يسخرون منا، من الذين آمنوا، ليه؟ شو ناقص علينا؟ من فضل الله كل ما تصنعون، بتاكلوا بناكل، عايشين عندكم سيارة عند سيارة، تعلمتوا تعلمنا، يعني ما الفرق؟ أنت متعلق بالدنيا، متشلب بها كما يقول العراقيون، إحنا عايشين فيها دون أن تستعبدنا هي وتسترقنا، ما تذلش نفسك. المؤمن عزيز بعزة الإيمان، بعزة الإله سبحانه، بهذا القرآن رأسه في السحاب، والباقي للأسف يقبل أن يكون رأسه في التراب. لوش ارفع رأسك، أنت مؤمن من فضل الله. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. يا سلام، في الدنيا، في الدنيا طبعا، لكن في الدنيا هم معربدين علينا، يعني أمريكا وبريطانيا، إحنا نحكم العالم، عمو صحيح، وإسرائيل تحكمكم للأسف، يعني إمبراطورية ضخمة مثل أمريكا بتلعب بها إسرائيل، عيب عيب والله، عار عليكم. الحمد لله على الإيمان اللي خلى غزة المحاصرة المفقرة تصمد لأعتى قوة لأمريكا طبعا، وما إسرائيل إلا ذراعها الضارب المتقدم وذراع بريطانيا المتقدم. على كل حال، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، هذا المهم، هناك الخلود، هذه الدنيا عابرة، والله يرزق من يشاء بغير حساب، بغير حساب، يعني هيل من غير كيل، ولله الأمر ولله الحمد. مع الآية 13 بعد 200 نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله، إلى الملتقى بكم، ودائما حفظكم الله، حياكم الله، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية.

0: في حضرة الكلمة، برنامج أدبي فني جديد. الكلمة لها روح ولها معنى ومغنى. في حضرة الكلمة نستمع، نستضيف، نقرأ وننشد معا، ونجمع من بساتين اللغة أجمل الورود. جهز نصك وجهز قلبك وكن معنا في حضرة الكلمة.
1: في حضرة الكلمة مع دكتور فريد سرسك، يأتيكم كل أحد في الثامنة مساءً.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانجابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم. أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم في مستشفى الاستقلال، القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
1: Yeah.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطب، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبد الله غوشي، 07-49-369.

مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة، وليلة العمر يوم عرسك لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.
3: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-3181.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه وولاه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام، بتحية أهل الجنان، بتحية الملائكة الأبرار، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم حديث الجمعة، والذي يبث على مسامعكم عبر أثير إذاعة حياة FM بالتعاون مع رابطة علماء الأردن. يمكنكم المشاركة معنا من خلال الاتصال على هواتف البرنامج، إضافة إلى تعليقاتكم على صفحتي الفيس لإذاعة حياة FM ورابطة علماء الأردن. حلقتنا لهذا اليوم بعنوان الذكاء الاصطناعي بقراءة مقاصدية. يشهد العالم اليوم ثورة رقمية متسارعة يتصدرها الذكاء الاصطناعي بما يحمله من فرص واعدة ومن تحديات أخلاقية وتشريعية غير مسبوقة. ومع هذا التطور يأتي السؤال المهم: كيف يمكن للشريعة الإسلامية بمنهجها المقاصدي أن تحفظ أو أن تواكب وتستوعب هذه التقنيات الرقمية والتحولات الرقمية مع المحافظة على الأصول والثوابت والقيم؟ ففي هذه الحلقة سنناقش ونسلط الضوء أكثر على المقاصد الشرعية بوصفها إطارا مرنا يستوعب هذه التقدمات وتطورات في التقنيات في العصر الرقمي، وكيفية توظيفها بما يحفظ الضرورات الخمس ويعمل على جلب المصالح ودرء المفاسد، وكثير من المسائل المتعلقة حول هذا الموضوع وأثر المقاصد في ضبط هذه الأحكام الشرعية المتعلقة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وكيفية مآلاتها وآثارها وتوظيفها. ويسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة معنا سعادة الدكتورة كفاح السوري. أهلا ومرحبا بك دكتورة.
1: حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. بداية الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الخلق والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. بداية أشكر لإذاعة حياة FM قيادتها لهذه البرنامج حديث الجمعة والمستمر دوما والذي نتابعه بشغف، كما أشكر رابطة علماء المسلمين وأخص علماء الأردن وأخص بالذكر الدكتورة ياسمين الجيوسي الإعلامية والتي تختار موضوعات عصرية نحن وأبناؤنا وهذا الجيل بحاجة إليها. فأشكرك بداية على اختيارك مثل هذا الموضوع العصري الذي لا بد أن نتناوله من جميع جوانبه، فشكرا لكم مرة ثانية.
0: العفو دكتورتنا. يعني الدكتورة كفاح السوري هي أستاذة الفقه وأصوله في جامعة عمان العربية وعميد كلية الشريعة في الجامعة وعضو رابطة علماء الأردن. دكتورة، الآن أنت كباحثة في قضايا الفقه المعاصر، نقول لماذا تأتي الآن الأهمية للبحث حول موضوع الذكاء الاصطناعي والمقاصد الشرعية؟ وهل يعتبر الذكاء الاصطناعي عقبة أو يعني خلينا نحكي تحول في الأحكام الشرعية أو كيفية استنباطها والمقاصد الشرعية، أم أنه يعتبر وسيلة من الوسائل التقنية التي تساعد في خدمة هذه المقاصد؟
1: الذكاء الاصطناعي هو واقع حتمي مفروض علينا، صحيح. لا مفر منه في هذا الوقت الذي نعيشه، فهو نحن الآن نعيش لحظة تاريخية إلى حد كبير كالثورات الكبرى التي غيرت حياة البشر. لا نستطيع أن نكون بمعزل عن التطبيقات الواقعية التي يشهد، وكما ذكرت في المقدمة العصر الحالي، فنحن تحت واقع لابد أن نبين كيف نتعامل مع هذا الظرف، مع هذه الأدوات، مع هذا الواقع الذي نعيشه. بداية قبل أن ندخل في الذكاء الاصطناعي نتحدث عن المقاصد الشرعية. المقاصد الشرعية نبين بمفهوم عام المقصود بها المقاصد من مسماها مقاصد هي مصالح التي يحققها الله سبحانه وتعالى للعباد من تشريعه للأحكام الشرعية. فالمقاصد مصالح معاني أسرار التي جاءت الأحكام الشرعية لتحقيقها. لا يوجد أي حكم شرعه الله سبحانه وتعالى إلا لتحقيق مصلحة، سواء أدركنا هذه المصلحة أو لم ندركها، لا يشترط. ممكن أن تتفاوت هذه، هنالك مصالح كلية ثابتة كالرحمة كالعدل كالتيسير درء المفاسد وجلب المصالح للناس، فهذه مصالح كلية. وأعظم مقصد من مقاصد التشريع الإسلامي هو تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نحن كلنا مسخرون لعبادة الله سبحانه وتعالى ولتحقيق هذا المقصد الكلي الشامل. كما ذكرت هنالك مقاصد أخرى جزئية تحقق هذا المقصد الكلي. مثلا نضرب مثال حتى نوضح للمشاهدين ما المقصود بالمقاصد. مثلا المقصد من الزواج، هنالك مقصد عام. المقصد العام من الزواج ألا وهو النسل. التناسل،
0: حفظ النسل،
1: التناسل لإعمار الأرض، إعمار الأرض لتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. ولكن هنالك مقاصد وحكم من الزواج مثلا أخرى، ممكن شخص يسعى إلى الاستقرار النفسي، شخص والعاطفي، شخص آخر يسعى إلى تحقيق الاستقرار المادي، شخص ثالث الاستقرار الاجتماعي،
0: لتعارف
1: التعارف. هاي بداية التعارف، هاي الوسائل نتحدث عنها إن شاء الله، المودة، المحبة. ممكن أن تجتمع كل هذه المقاصد كذلك في مقصد اللي هو في مقصد الزواج. ولكن هنالك وسائل، هذه الوسائل لتحقيق هذا المقصد هو التعارف ما بين الزوجين، الخطبة، المقدمات، الشهادة، الشهود على هذا العقد، الولاية وغير ذلك.
0: يعني هناك فرق وسائل. دكتورة بين المقاصد والوسائل.
1: الوسائل التي توصل إلى المقاصد، المقاصد، الآثار، الغايات، النتائج،
0: المآلات
1: أرادها
0: الآلات،
1: مآلات الأحكام الشرعية التي أرادها الله سبحانه وتعالى من تشريعه لهذه الأحكام. كيف نحقق هذه المقاصد؟ نحقق هذه المقاصد بوسائل عدة. من هذه الوسائل اللي هو الذكاء الاصطناعي.
0: جميل.
1: فالذكاء الاصطناعي هو ليس غاية في حد ذاته، إنما هو وسيلة لتحقيق الغايات التي أرادها
0: تقنية.
1: الله سبحانه وتعالى. الذكاء الاصطناعي تقنية كغيره من التقنيات. هنالك تقنيات كثيرة استجدت، الذكاء الاصطناعي ليست هي التقنية فقط الأولى والأخيرة، هنالك ستستجد كثيرا من التقنيات الأخرى في هذه العصور والتطورات. كيف نستخدم الذكاء الاصطناعي؟ ونؤكد، سنؤكد على أنه أداة من الأدوات في التي تستخدمها المقاصد الشرعية. إذا كان استخدام هذه المقاصد يحقق الرحمة، يحقق العدل، يحقق مصالح للعباد، فبها ونعمة نرحب ونفتح الباب على مصرعي. أما إذا كانت استخدام هذه الأدوات وهذا الذكاء الاصطناعي وهذه الوسائل والتقنيات الحديثة، وتقنية من التقنيات من التحولات الرقمية، سيؤدي إلى مفاسدة تفوق وتتغلب على المصالح التي أرادها الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن نحيدها وأن نقوم بضبطها وفق ما
0: تغيير مسارها بما يخدم
1: مصالح، بما يخدم الشريعة الإسلامية، بما يخدم مصالح الناس. وأؤكد أن الله سبحانه وتعالى ما أراد بهذه المصالح إلا لتحقيق مصالح العباد في الدارين، في الحياة الدنيا. ونحن لا نسعى إلى الحياة الدنيا، نحن نأخذ بالأسباب ونسعى إلى تحقيق الآثار في الحياة الآخرة، وإن شاء الله أن نفوز بالجنة.
0: آمين. من هنا يعني تأتي أهمية دكتورة المقاصد الشرعية، كونها هي تجلي وتوضح الحكمة من مشروعية الأحكام الشرعية التي أرادها الشارع لمخلوقاته، وبهذا يعمل على تعزيز العلاقة ما بين العبد والخالق وتجلية الخالق وتوقيره أكثر حتى نصل إلى مرحلة تقدير الله عز وجل والتعلق أكثر بالله عز وجل. لكن هذه طبعا الحكمة قد تخفى في بعض المواضع، ويأتي هنا طبعا هي حكم المقاصد فرض كفاية يعني على علماء المسلمين،
1: على المجتهدين وعلى علماء المجتهدين،
0: لكن يجب تجليد وتوضيحها
1: المقاصد من باب بشكل التورية. عام نعم. يعني الإنسان العام لا بد أن يفهم المقاصد على عموميتها، أما المقاصد على خصوصيتها فهذا من عمل المجتهد، عمل الفقيه، نعم. عمل الباحث، عمل العالم. نحن نتحدث عن المقاصد بشكل عام. كما ذكرت أنا في البداية، أكبر مقصد من هذه المقاصد هو تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، فنأخذ بكل الوسائل وكل الأدوات التي توصلنا إلى تحقيق العبودية من خلال تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم انفتح على جميع الحضارات، أخذ بجميع الوسائل التي تؤدي إلى الإبداع، إلى التقدم العلمي والحضاري.
0: جميل.
1: لا يعني الذكاء الاصطناعي إذن أن نقف منه موقف الخوف، موقف الرهبة، لكن لا نأخذه على مصرعي، فلا ننفتح انفتاح تام ولا ننغلق، إنما يكون هنالك ننظر إليه بعين الوعي وكذلك بعين الترشيد، كما أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أشار سلمان الفارسي على الرسول صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق. حفر الخندق ما كان مألوف عند المسلمين، عند الفرس، لكن لما نظر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الغاية وجد أنها أمر أو خط دفاعي، خط دفاعي يحفظ النفس على المسلمين، فأخذ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عنصرا من عناصر انتصار المسلمين في غزوة الخندق. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عندما افتدى أسرى بدر تعليم أبناء المسلمين، استخدم هذه الوسيلة للتطور في العلم، تعليمهم الحساب والكتابة والقضاء على والقراءة والقضاء على الأمية، فكل هذا يصب في جلب المصالح للإنسان ودفع الجهل ودفع المفاسد عنهم. فالشريعة الإسلامية تدعم الأخذ بالأدوات بغض النظر هل هي كانت تقنية أو غير تقنية. نحن نتحدث الآن عن واقع، نتحدث الآن عن واقع اللي هو هذه التحولات الرقمية ومنها الذكاء الاصطناعي، وكلنا الآن يستخدم الذكاء الاصطناعي.
0: طيب دكتورة، يعني يأتي هنا السؤال، كثير ما تثار هذه الشبهة أن الشريعة الإسلامية تتصف بالجمود وعدم المرونة وأنها لا تستطيع استيعاب هذه التقنيات الحديثة، ما رأيك في هذه الإشكالية؟
1: هذه تهمة، يعني هذه تهمة تنسب إلى الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية تتصف بالثوابت في القواعد والأصول، القواعد الأساسية العامة، القواعد الكلية كما ذكرنا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، التيسير هذا مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية ثابت. قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، الرحمة، العدل، الإنصاف، كل هذه بالإضافة إلى العبودية، كل هذه مقاصد أرادها الله سبحانه وتعالى، وهذه ثوابت لا تتغير لا مع مرور الزمان ولا المكان ولا باختلاف الأشخاص. لكن بالمقابل هنالك ما يسمى بالفقه. الفقه يتسم بماذا؟ بماذا؟ بالمرونة، أن نعمل هذه القواعد في إيجاد حلول لكل النوازل والمسائل المستجدة. كثير من منذ 14 قرنا كم من المسائل، آلاف المسائل عالجها العلماء والآن تعالجها المجامع الفقهية. هل نبقى جامدين ننتظر أن نستمد أحكامنا الشرعية من الغرب، أم أننا لابد أن نفتح عقولنا على هذه الأدوات، أن نحن إذا تكون هذه الأدوات خادمة لنا، لا نحن نخدم هذه الأدوات، هي التي نخدمها. كيف نخدم هذه الأدوات؟ بتسييرها لما يخدم دين الله سبحانه وتعالى وبما يتوافق مع القواعد والمقاصد. هنالك ما يسمى بفقه الواقع، هنالك ما يسمى بالقواعد، تتغير الفتوى وفق تغير الظروف والأحوال. الفتوى ليست هي فتوى ثابتة. كم من علماء المسلمين الإمام الشافعي غير حسب إذن بعض المسائل لتغير الأشخاص، لتغير الظروف، لتغير الفقه الذي لابد أن نفهم فقه الواقع الذي نعيشه، أن نفهم الظروف المحيطة بنا. لا يجوز أن نعيش بمعزل. فهذه إذن من اتهم هذه الشريعة الإسلامية بهذا الاتهام فهو مخطئ غير مصيب. لماذا؟ نحن نعيش في يعني هذه فرصة كبيرة، استخدام الأدوات الحديثة والتقنيات، فهذه فرصة كبيرة، لكن بالمقابل تترتب علينا مسؤولية كبيرة. فرصة مقابل هذه الفرصة مسؤولية كبيرة. الوسائل ليست مقصودة لذاتها كما بينا، إنما هي أدوات نسخرها بالنظر إلى النتائج كما ذكرت والمآلات المترتبة عليها. نحن نسعى إلى الإصلاح، نسعى إلى العدل، نسعى إلى الرحم، إذا نسعى إلى التيسير الوصول إلى المعلومات. صحيح. إذا كان استخدام هذه الوسائل، هذه التقنيات، الذكاء الاصطناعي ييسر لنا جمع المعلومات. كنا قديما عندما كنا ندرس في الجامعات، يعني إذا أردنا أن نبحث عن معلومة نستغرق ساعات وأيام للوصول أو التأكد مثلا من معلومة من حديث شرح آية قرآنية، تثبت من عالم معين، ويمكن أصيبنا بكثير من الأمراض نتيجة جلوسنا ساعات طويلة في المكتبات. الآن والحمد لله بفضل هذه التقنيات أصبحت تتطور شيئا فشيئا، أصبحت هنالك

0: لكن نحن نتحدث عن المقاصد الشرعية فنخصصها. الآن تطور يعني أستطيع الحصول على المعلومة في خلال وقت قصير، أليس هذا استغلال وتوفير للوقت والجهد؟ صحيح.
1: لكن دكتورة يعني أتوقع أن مفهوم أن الشريعة جامدة أو هذا اللقب الذي الوصف عفوا الذي وصفه تهمة. بهذه التهمة كانت نتيجة عدم الفهم الصحيح للشريعة الإسلامية والمقاصد الشرعية. يعني المقاصد مظلة واسعة يستغلها أو يعتمد عليها يرتكن إليها المجتهد في إطلاق الأحكام الشرعية طبعا. لكن نحن نقول أنها غير جامدة، لكن عدم فهمنا أن هذه المقاصد هي منضبطة بضوابط، يعني هم يريدون الأمر على مصرعين. إطلاقه نعم، لذلك يفهم أنما هي كأنما جامدة ولكنها هي مرنة. الآن يجب أن نوضح الضوابط التي تضبطها المقاصد الشرعية في التعامل مع هذه التقنيات.
0: تمام، إذا لا يجوز أن نفتح الباب على المصرعين للأخذ بهذه الأدوات، ومنها الذكاء الاصطناعي ده من أدوات التحولات الرقمية. لا، إذا فلا ينبغي أن نقيده بضوابط وقيود. هذه الضوابط والقيود، أولا ألا تصادم النصوص الشرعية القطعية. إيش المعنى القطعية؟ ليست فقط القطعية في الثبوت، إنما القطعية في دلالتها. هنالك بالنسبة للشريعة الإسلامية
1: في أصول
0: هنالك الفقه. نعم، في أصول الفقه قطعي الدلالة، لا مجال للاجتهاد فيه. فلا يجوز أن استخدام هذه الأدوات أن يصادم مقاصد التشريع الإسلامي ويصادم النصوص والأحكام القطعية. كمثلا العبادات مقدرة، إذن العبادات كالصلاة مقدرة من حيث عدد الركعات إلى آخره. فهنا لا يجوز أن نبحث وأن نستخدمها في السؤال عن مثل هذه الأسئلة. هذه أمور قطعية. الأمر الآخر أن نراعي كما ذكرنا هو عنوان الحلقة مقاصد التشريع الإسلامي، ننظر إلى النتائج، ننظر إلى مآلات الأفعال، لأن الوسائل تأخذ حكم مقاصدها، فلا بد من النظر إلى تحقيق المصالح التي شرعها الله سبحانه وتعالى ودرء المفاسد، ولا تكون وسيلة للإضرار بالناس، لا تكون وسيلة للاعتداء على خصوصيات الناس، للاحتيال، للتدليس، للتزوير، إنما إذا تحقق المقاصد التي أرادها الله سبحانه وتعالى من تحصيل العلوم، من التدقيق، من الحصول على المعلومات، من تسهيل الوقت والجهد.
1: يعني من الأساسيات في الضوابط حفظ الضرورات الخمس اللي هي حفظ الدين والعقل والنفس والمال والنسل.
0: نعم.
1: لكن طبعا الضرورات كما هي مقسمة أنتم أهل العلم.
0: الضروريات هاي الضروريات من حيث أثرها في قوام الأمة الإسلامية. نعم. وقوتها.
1: في أصول الفقه.
0: المصالح. تقسم إلى مصالح خمس. ودائما يتحدثون عن الضروريات لأنها أهم شيء.
1: صحيح.
0: يعني جاءت الشريعة الإسلامية والأحكام الشرعية للحفاظ على هذه المقاصد
1: التي هي الأساس.
0: مقصد كما ذكرت حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ النسل والعرض، وحفظ المال. فكل الأدوات تسخر لإما أن تتاح وتباح أو تكون تأخذ حكم الوجوب لتحقيق هذه المصالح الضرورية، وإما أن تمنع إذا كان فيها إضرار وتغلبت فيها المفاسد على المصالح. كذلك من الضوابط الصدق والأمانة. نحن نلجأ إلى الذكاء الاصطناعي، نستخدم الذكاء الاصطناعي في الحصول على المعلومات. كثير من الباحثين يحصلون على المعلومات على المصادر، لكن لابد من أن يكون المرجع هو الإنسان. نأخذ تسهل لنا الوصول إلى المعلومة، لكن لابد من التثبت والتحقق من هذه المعلومة بعد أن وصلت إلينا. أن ننظر إليها بوعي وبعين الناقد، بعين المحلل الذي يريد أن يفهم كل حالة على حدة وأن يصدر لها الحكم الشرعي الذي يتوافق ومقاصد التشريع الإسلامي.
1: لذلك هنا من هنا دكتورة لا يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يحل محل المجتهد. صحيح، لأنه مهما ألم الذكاء الاصطناعي بهذه المعلومات ليس لا يملك ملكة التفكير النقدي والإلمام بالمسألة من جميع النواحي. هي عبارة عن معلومات يتم إعطائها على عجالة كما ذكرتي، لكن مع ذلك أحيانا مع التقصي للمعلومات التي يتم تحصيلها من الذكاء الاصطناعي باختلاف البرامج الذكاء الاصطناعي نجد بعض الثغرات والأخطاء، يعني حتى في نقل المعلومة الدينية
0: لا يحل. لا تحل هذه أدوات،
1: لذلك يجب أن نضبطها.
0: هذه لا يجب أن ترجع هذه. صحيح. الأدوات التحقق.

0: إلى التحقق منها، إلى المجتهد، إلى الباحث بغض النظر، إلى الباحث، إلى المجتهد. هل الذكاء الاصطناعي يستطيع أن يميز بين الحالات؟
1: قطعاً
0: نحن نعطي يعني المعطيات نتيجة على الذكاء الاصطناعي يبين لنا الأحكام الموجودة. أصلاً الذكاء الاصطناعي هو جهد من؟ ليس جهد العقل البشري. من الذي توصل إلى وأوجد هذه الأدوات ومنها الذكاء الاصطناعي؟ العقل البشري،
1: خوارزميات تعمل على جمع
0: المعلومات، هي خوارزميات برمجيات، وهو موجود كم هائل من المعلومات على الإنترنت عن طريق هذه التقنية، يستطيع أن يجمع كل هذه المعلومات وأن تصب في المجال الذي يسأل عن. فكرة الذكاء الاصطناعي ذكي، من اسمه ذكاء اصطناعي. إذا غيرت السؤال يغير الإجابة، إذا غيرت
1: يغير الأسلوب، الصياغة
0: يغير الأسلوب، يغير الصياغة، يعني كأنه يريد أن يرضي اللي هو السائل، الشخص السائل الذي يسأله. لكن مثلا في الطلاق كثير من الناس يسألون، يستفتون في بعض المسائل، لكن لكل شخصية ظروفها، لكل شخصية اعتباراتها، إنما الأعمال بالنيات. لا نعرف لماذا وقعت حادثة الطلاق، ما الأسباب، نحن نسأل بشكل عام، ولكن في هنالك خصوصية لكل حالة لا بد أن تدرس على حدة. بعد يعني نستعين في الأمور الأساسية، في النصوص، في جمع المعلومات، في البيانات، ولكن عند التحليل، عند النقد، عند التوصل إلى الحكم الشرعي، لا بد أن يكون هنالك العقل المجتهد هو الذي يعمل، وليس الذكاء الاصطناعي. كما ذكرت، نحن الذين نقود هذه الأداة كالسيارة،
1: دكتورة، يعني
0: ليست
1: عفواً
0: هي التي تقودنا.
1: صحيح، الطامة الكبرى للأسف الآن يعني من المدخلات إلى حالات الطلاق التي نشهدها اليوم، عدا عن سابقا كانت وسائل التواصل الاجتماعي وما أثرت في ذلك، مشكلة الذكاء الاصطناعي، ماذا يقول جيميني للزوجة أو للزوج في التعامل في حالة، يعني بتكون في مشكلة بينهم، هو ما شاء الله بيترك، لا يلجأ إلى حكم من أهله، ولا يلجأ إلى رجل راشد ولا أحد، يذهب إلى سؤاله، والمصيبة أنه يأخذ بكلامه وكأنما هو مسلمات وعليه يتصرف. كثير من حالات الطلاق جاءت من وراء هذا الأمر،
0: يكون يعني هنا قد إيش؟
1: هنا أعمل الأداء،
0: قد أغفلنا العقل البشري تماماً والشخصية،
1: صحيح، طمسها.
0: نعم. إذن طمسها. إذن أؤكد على هذا الضابط، هو تابع الذكاء الاصطناعي، تابع للإنسان، الإنسان
1: وسيلة،
0: هو الذي يقود.
1: نعم.
0: هو الذي يديره، فهو في موقع التبعية وليس في موقع المقرر الذي يصدر الحكم الشرعي. أين الشخصية؟ اتخاذ القرارات في النهاية، اتخاذ القرارات لابد أن يصب، إذن أن ينتج من هذا العقل الذي منحنا الله سبحانه وتعالى. خلينا نبتعد شوي عن الذكاء الاصطناعي. هنالك كثير من النعم منحنا الله إياها، مثلا نعمة اليد، نعمة اللسان. إذا هذا اللسان استخدمناه في الخير، في الدعوة، في إيصال المعلومات، في التوثق، في نشر العلم، في ذكر الله، في التهليل، في التحميد إلى آخره، فأنت تؤجر، والله سبحانه وتعالى يزيدنا من هذه النعم.
1: صحيح.
0: إذا استخدمنا في الطريق المعاكس، إذن في التضليل، النميمة، الكذب، الغش إلى آخره، كذلك نكون قد أنكرنا وجحدنا شكر الله. فالذكاء الاصطناعي يعد نعمة، أداة من النعم التي لابد
1: كيف
0: أن نحسن استغلالها. كيف نوظف هذه النعمة التي أنعمنا الله سبحانه وتعالى؟
1: دكتورة اسمحي لي، سنخرج الآن لفاصل قصير، لكن مضحك، سألت صديقة لي تحدث في إحدى الحالات، يعني في الإصلاح الأسري، سألت هل مر عليكم حالة مضحكة في جانب الذكاء الاصطناعي واستخدام الذكاء الاصطناعي؟ قالت
0: كثيرة.
1: نعم كثيرة. فقالت كانت في حالة في المركز هناك ويعالجونها، فقال الزوج، بتسأله شو السبب دفعك لأنه الطلاق على حادثة بسيطة زي هاي، بيحكي والله أشار علي يعني الذكاء الاصطناعي،
0: هو من أعطاني هذا الحل.
1: فقالت له وماذا يشير عليك الآن؟ قال أن أرفض الإصلاح وسأخرج الآن. يعني شوفي واصل لوين الأمر، حتى هو جالس معهم بيستخدم الذكاء الاصطناعي شو يرد على المصلح أو الذي يحاول التوسيط فيما بينهم. نسأل الله عز وجل،
0: هذا هو الجمود وهذا هو طمس العقول.
1: نسأل الله السلامة يا رب. متابعينا الكرام، فاصل ونواصل، فابقوا معنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
3: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر. مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
4: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
5: سادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك. بانتظاركم.
6: لأن أبناءنا يستحقون تعليماً يفتح لهم أبواب العالم، في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC. 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني، تعليم عالمي بقيم عربية.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس. ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران والكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: عدنا إليكم من جديد متابعينا الكرام في هذه الحلقة التي تتحدث عن الذكاء الاصطناعي بقراءة مقاصدية، ومعنا في الاستوديو نجدد الترحيب الأستاذة الدكتورة كفاح السوري. أهلا ومرحبا بك دكتورة.
1: شكرا لك يا دكتورة ياسمين.
0: الله يكرمك دكتورة. كنا نتحدث قبل الفاصل عن موضوع مهم جدا في موضوع الذكاء الاصطناعي، قلنا أن المقاصد الشرعية أوجدت ضوابط لضبط التعامل مع هذه التقنيات،
1: صحيح.
0: التعامل المسؤول أخلاقيا وشرعيا، والتعامل الواعي، وذكرنا كيفية الحفاظ على هذه الضروريات الخمس بتفصيلاتها كما بينتي. هل لديك ما تضيفين على هذا الجانب؟
1: أريد أن أذكر سريعا ما ذكرته. أهم شيء الصدق والأمانة العلمية والتوثق من البيانات، أن لا تصادم النصوص الشرعية القطعية كما بينا. كذلك لا بد من بيان أن الإنسان يكون في موقع القيادة. أؤكد على هذا الأمر وعلى هذه النقطة، فالذي يحاسب أمام الله سبحانه وتعالى ليس الذكاء الاصطناعي، إنما هو المستخدم لهذا الذكاء الاصطناعي في كيفية استخدامه. هو يساعدنا كما ذكرنا في التيسير، في الوصول إلى المعلومات، في البيانات، في المصادر، أحيانا في المقارنات، لكن المرجع الأخير الذي يستغل ويستخدم هذا هو الإنسان. فالمحاسب والمراقب أمام الله سبحانه وتعالى هو الإنسان ذاته، لا هذه الآلة الرقمية التي نقوم باستخدامها. كما أؤكد على ضابط آخر، وهو أن الإسلام يدعو الإنسان إلى الابتكار والإبداع. الإسلام لم يكن في يوم من الأيام يقف عائقا أمام الإبداع وابتكار الإنسان. فإذا أخذنا بهذه الضوابط فلا تعيق استخدام الذكاء الاصطناعي. فكلما زاد استخدام التقدم التقني ازدادت حاجاتنا إلى الصدق، إلى الأمانة العلمية، إلى الرحمة، صيانة حقوق الإنسان. فالتقنية ليست قيود، قيود لهذه الاستخدامها، بل هي الضمان الحقيقي لأن يبقى الذكاء الاصطناعي في خدمة الإنسان وسيلة إصلاح وسيلة تحقيق مصالح، لا وسيلة إضرار. إذا كان وسيلة إضرار لا نحد منه، لكن نحن نتحدث الآن الانفتاح على العالم الخارجي. وكما ذكرت وأكد، الدين الإسلامي والشريعة الإسلامية ومقاصد التشريع الإسلامية لا تقف معارضا للانفتاح، إنما كما ذكرت المحافظة على كيفية وطرق استخدامها. مثلا موبايل، عندما حل الموبايل علينا كيف وقفنا؟ وقفنا في البداية معارضين، يعني استهجننا استخدامه، لكن شيئا فشيء أصبح عنصر أساسي
0: فرد من العائلة،
1: أصبح نتحدث عنه إن شاء الله، أصبح فردا من عائلتنا. فالمهم أن نحافظ على هذه القيود وهذه الضوابط ونمشي إلى الأمام ونسير بإذن الله حتى نصل إلى الابتكار، وأن نستشرف المستقبل.
0: جميل.
1: نستشرف المستقبل في كيفية استخدام هذه أدوات الذكاء الاصطناعي في تطورنا، في تقدمنا العلمي بإذن الله عز وجل.
0: جميل. طيب دكتورة، في بالنسبة لموضوع الذكاء الاصطناعي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، يوجد تحدي أعتبره يعني هو شائك ومخيف في هذا الجانب، اللي هو موضوع استخدام الصور وموضوع التعدي على خصوصية الفرد. يعني أحيانا يقع الإنسان في هذا الفخ عن نتيجة عدم الدراية في التقنيات هذه، أو عدم الدراية بسياسات الخصوصية. وأضرب هنا مثالا يعني واقعي حصل معي. نحن يعني لدينا جميع مواقع التواصل الاجتماعي، الفيسبوك، الإنستا، التليجرام وغيره، لكن ليس دائما نتابع موضوع التحديث وسياسات الخصوصية التي يستخدمها البرامج. فإحدى المرات جاءت عملية تحديث للفيسبوك وقمت بالقبول كالمعتاد، حالي حال الناس التي ليست دائما أقرأ سياسات الخصوصية، وأقبل قبلت ذلك. لكن سبحان الله قدرا بعد فترة جاء على بمقطع ريلز ظهر لي فجأة عن أمور الذكاء الاصطناعي وكيفية التعامل معه. جاء شاب جزاه الله خيرا بالإشارة إلى أمر غاية في الأهمية، قال: أخواتي انتبهنا، كل من حدث وعمل عملية قبول هو سمح باستخدام الصور من الاستوديو للذكاء الاصطناعي. هنا أنا فوجئت يعني ماذا سأفعل؟ فأشار إلى وجوب الدخول إلى الإعدادات بطريقة ما حتى نمنع هذه العملية. ذهبت فعلا إلى الاستوديو، وجدت أنه وحده قام بتحويل هذه الخاصية من الرفض إلى القبول، لأني من الأساس قبلت هذا التحديد. نعم. هنا قمت بحملة، شنيت حملة توعوية لجميع أفراد العائلة، وأرسلت الرابط وتبعت جميع نساء العائلة بتغيير هذا الأمر. هذا تحدي من تحديات الذكاء الاصطناعي، كيف تعاملت المقاصد الشرعية مع هذه التقنيات؟
1: دخلت على موضوع هام اللي هو ذكرت التوعية. إذا أردنا أن نقول بأن الذكاء الاصطناعي أداة كغيره من الأدوات، كيف كنا نوعي أبنائنا وأنفسنا من استخدام هذا الموبايل؟ لا نمنع، لا نحد، لا نقف في وجهه رافضين له كما ذكرتي، إنما يجب علينا خاصة فئة الشباب. يعني أنا أوجه الكلام إلى فئة الشباب قبل أن يقوموا بتعليمنا، يعني دورهم لهم على فكرة واجب علينا كما لهم حقوق، لهم إذن واجبات من
0: عليهم
1: واجبات تجاهنا.
0: نعم.
1: أن يقوموا بتوعيتنا، لأنه ليس كلنا يواكب هذا العصر، إما لانشغاله، إما لكبر في سنه، إما يعني هنالك ظروف تحيط بالإنسان، فلا بد من التوعية، حملة توعوية كما ذكرتي، وأن تكون هذه الحملة التوعوية مستمرة في التنبيه من هذه التحديثات. أنا حصلت معي لما كانوا يبعثون مثلا على أنا صديق محتاج إلى مبلغ من المال، التحويل إلى آخره، أنا بالبداية قمت بهذا الأمر، عندما يعني بعدين مباشرة اتصلت في أخلي قلت له كذا وكذا، قال هذا إذا نصب واحتيال، أوقفت جميع البطاقات، وبعد ذلك اضطررت إلى أن أتعلم هذه التقنيات، وأخذت دورة في كيفية التعامل مع هذه الأدوات، أدوات الذكاء الاصطناعي. فهذا أولا بدورنا، غير التوعية، التوعية وحدها لا تكفي
0: طبعا.
1: يعني نقوم بالتوعية، نقوم بالتوجيه، دائما نحذر، لكن التوعية وحدها لا تكفي. الأمر الآخر الذي أريد أن أنبه هو أن نتعلم قدر الإمكان هذه التقنية، نسأل، إذا لم نتعلم نسأل من هو خبير بها، من هو أعلم منا، لا نقف جامد دين، لا أعرف، لا أريد، أن أخاف، أن أبتعد، أن أقلق، لا أبتعد عن الخوف،
0: نخلي مسؤوليتي. هاي أهم شيء دكتورة، يعني إحنا كآباء وأمهات نخلي مسؤوليتنا من موضوع مواكبة تطورات أو أدوات العصر، خصوصا الذكاء الاصطناعي، وظنا منا أنه نمشي على وتيرة التربية القديمة للآباء والأجداد القدماء في تربية الأبناء، لكن هذا لا يكفي، أمور فرضت علينا، ونحن لسنا يعني مبرؤون أمام الله عز وجل بعدم العناية بهذا الجانب، صحيح ولا لا؟
1: صحيح.
0: يجب متابعة هذه الأمور كما تفضلت، أخذت دورة.
1: أخذنا بداية التوعية. الأمر الثاني أن نتعلم مع أبنائنا ونسير معهم جنبا إلى جنب، أن يكون باب الحوار والنقاش مفتوح أمام أبنائنا، نواكب العصر، لا نمنعهم، لا يعني لا يمكن، لا نستطيع أن نقوم بمنعهم في هذا العصر. يعني في البداية مثلا الموبايل كنا نخفي الموبايل، ثمن الموبايل كان مرتفع، لكن هنالك الإنترنت مفتوح، كيف نوجه أبنائنا لاستخدامه؟ الذكاء الاصطناعي غيره من الأدوات، لكن هنالك التسارع في استخدام هذه التقنيات كما ذكرت، ليس فقط الذكاء الاصطناعي. إذن أن يكون هنالك وعي، أن نتعلم، أن نضع أبنائنا في مركز التقوى، تقوى الله سبحانه وتعالى، وزرع الرقابة الذاتية.
0: لا شيء سهل علينا كثيرا،
1: لا شيء يحول بين الإنسان وبين الأخذ بالضوابط لاستخدام هذه التقنيات، ومنها هذه تقنية الذكاء الاصطناعي، إلا بأن نزرع في أنفسنا قبل أبنائنا اللي هو مخافة الله سبحانه وتعالى وتقوى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يحفظنا ويحفظ أبنائنا ويزرع فيهم الخوف ويستخدمونه،
0: وكان أبوهما صالحا، هذا كله أثر سبحان الله ينتقل إلى
1: ينتقل على على الأبناء، ينتقل على أبنائنا، ينتقل على الأسر. فنحن أمام مسؤولية كبيرة كما ذكرت، يعني هنالك مسؤولية كبيرة، لا نستهين بهذه المسؤولية. التوعية أهم شيء، الرقابة لأبنائنا. إذن أن نفتح الحوار بيننا
0: وبينهم. أهم شيء
1: الحوار والنقاش من أهم الأدوات التي يستخدمها والأسرة الناجحة. نرجع إلى كثير يعني نقوم بإجراء دراسات، ما سبب نجاح هذه الأسرة؟ سبب النجاح هو الحوار، النقاش
0: بين أفراد الأسرة،
1: بين الأب، بين الأم، بين أفراد الأسرة. لا ننسى أنفسنا، نقيد أبنائنا من استخدامه، ونحن
0: نفتح الباب لأنفسنا على مصرعي،
1: نفتح على الباب على أنفسنا أو على مصرعي بأن نستخدم هذه الأدوات. نقول له لا تستخدم الموبايل، أدرس، وأنا 24 ساعة جالس وكل ذهني في هذه التقنية، في هذا الموبايل. طب كيف سيحصل هنالك حوار؟
0: قدوة حسنة، كيف سيكون
1: القدوة الحسنة؟ القدوة أكثر شيء يؤثر هو القدوة. لا يستطيع الابن أن يتأثر بوالدي إلا عن طريق القدوة الحسنة، والقبل القدوة الحسنة رقابة الله سبحانه وتعالى. إذا أنا كأب وأم أراقب الله وأخشى الله وأخشى الله وأخاف من الله، فهذا الابن سوف أكون له قدوة في يوم من الأيام، وإن زاغ عن الطريق لبعض الوقت.
0: جميل دكتورة. يعني بالنسبة لي أقول كمثال واقعي، لدي من ضمن أساسيات يومي اللي هي المائدة المشتركة، مائدة الطعام، ليس فقط طعام كطعام وإنما مائدة الحديث بيني وبين الأبناء. الآن واجهت مشكلة مستجدة، أن مستجدات العصر أصبحت متلاحقة وتحتاج إلى متابعة الأحكام الشرعية وكيفية إطلاق الأحكام الشرعية على الظروف والمستجدات الموجودة. حتى وصل الأمر أن بعض الأبناء عندما يسأل السؤال يقول إما أن تجيبي
1: وإما
0: أن أذهب إلى الذكاء الاصطناعي، فأنا هنا في مشكلة. نعم، يجب أن أواكب. هنا أنتقل من هذه القصة الواقعية إلى شاهد آخر ومشكلة أعظم على مستوى الأمة، ألا وهو المفتي الإلكتروني. يعني لدينا مشكلات الإفتاء الإلكتروني، هل يمكن أن يحل الذكاء الاصطناعي في جانب الفتوى مكان الإفتاء أو المجتهد الإنسان؟
1: هذا سؤال في محله، سؤال مهم. مصطلح المفتي الإلكتروني كثيرا ما يتردد على الساحة وفي هذا الوقت. الذكاء الاصطناعي أنا أعتقد أنه سيغير أدوات الاجتهاد،
0: يعني
1: سيحول ويغير أدوات الاجتهاد، لكن الذكاء الاصطناعي لن يغير حقيقة الاجتهاد، لن يغير. هناك فرق كبير بين المصطلحين. كما ذكرنا، الذكاء الاصطناعي يجمع آلاف من النصوص، من المصادر، من البيانات، أقوال الفقهاء إلى آخره، ولكن من يمتلك الملكة الفقهية كما ذكرنا؟
0: الإنسان.
1: من الذي يحلل؟ إذن المفتي. إذا أردنا أن نتحدث عن المفتي، فالمفتي هو الذي يدرس هذه الحالات، هو الذي ينزلها وفقه الواقع، هو الذي يوازن ما بين المصالح وما بين المفاسد والنتائج والآثار المترتبة عليها. وكما ذكرنا نؤكد لابد إلى النظر في مآلات وأحكام الأفعال. من الذي يفهم هذه النصوص؟ من الذي يقوم بتحليلها؟ أليس المفتي؟ إذن المفتي الإلكتروني لا يحل نهائيا محل إذن اللي هو المفتي، لأنه لا يتمكن من تنزيل الحكم الشرعي على واقع معين. كما ذكرنا تختلف من حالة إلى حالة أخرى. ضربنا مثال على الطلاق مثلا، في قضايا في الإرشاد النفسي تعرض هذه القضية، لكن كل شخص له حالته الخاصة به والتي لابد أن ينزل الحكم وفق هذه الظروف، وفق الشخص، وفق أحواله، وفق إذن الواقع. فلأن الفتوى تختلف باختلاف الظروف، باختلاف الأحوال، فالمفتي لا ينظر إلى السؤال مجرد، بل ينظر إلى الإنسان، ينظر إلى ملابسات وظروف هذه الواقعة التي سئل عنها. فالمفتي الإلكتروني يحتاج إلى شيء من الدقة. فإذا قصدنا المساعدة إلى الوصول إلى البيانات والمعلومات الأولية، فهنا نستخدمه ونفتح الباب. أما إذا أردنا هو أن يصدر حكم للقضايا والوسائل المستجدة ويدخل في أحوال الناس وفي خصوصيتهم، فهنا نمنعه ونقيده، ولا بد من الرجوع إلى الضوابط الشرعية.
0: إذن بالنهاية هو أداة،
1: يتمكن، هو تبقى
0: وسيلة
1: أداة، وسيلة كالوسائل الأخرى، كالحاسوب، كالموبايل، كوسائل كالسيارة التي نقودها ونحن التي نوجهها، ليس هي التي توجهنا.
0: طيب دكتورة، إذا يعني الخلاصة أنه لا يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يقدم الأحكام القطعية أو الفقهية المتعلقة بالمسائل، وإنما هو عبارة عن وسيلة تقنية فقط تساعد المجتهد في إصدار هذه الأحكام، وتبقى الحاجة إلى الرجوع فاسألوا أهل الذكر، من هو يملك هذه الملكة الحقيقية الفكرية النقدية الواعية العقلية التي تستطيع الموازنة وإصدار هذه الأحكام. لكن يعني على عجالة، نظرا لضيق الوقت دكتورة، لو تذكري بعض التطبيقات العملية للمقاصد الشرعية على التقنيات.
1: هنالك كثير من التطبيقات العملية على المقاصد الشرعية. مثلا من هذه التطبيقات العملية كما ذكرنا أنه يساعد في تسهيل الوصول إلى الأبحاث العلمية. نحن كباحثين إذا نجمع البيانات، نجمع المصادر، يسهل لنا هذا. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذا مقصد عام من مقاصد التشريع الإسلامي. كذلك ممكن أن يساعد في، خلينا ننطلق إلى العلوم الأخرى، مثلا كالطب، مثلا وضع حلول لبعض القضايا المعقدة، يساعد يفتح السبل أمام الأطباء، فهذا يعين في حفظ العقل وكذلك حفظ النفوس. بالمقابل ممكن أن يكون هنالك تزييف، اختراق كما ذكرتي للبيانات عن طريق الذكاء الاصطناعي، هذا يتناقض ومقاصد التشريع الإسلامي في حفظ المال، في حفظ النفس، فهنا إذا تقيده وتمنعه الشريعة الإسلامية. كثير التطبيقات هي كثيرة إذا والتي تتوافق ومقاصد التشريع الإسلامي في استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات والتحولات الرقمية.
0: جميل دكتورة. طيب رسالة ختامية تختمي فيها حول هذا الموضوع اللي هو توظيف، ومن خلاله دعينا نقول مثلا رؤية استشرافية للدكتورة كفاح السوري في استخدام هذه التقنيات بما يخدم المقاصد الشرعية وعلماء أصول الفقه.
1: أريد أن أؤكد على رسالة ذكرتها من هذه الرسائل، أننا ننظر إلى الذكاء الاصطناعي إذن بعين الوعي والمسؤولية، لا بعين الخوف ولا بعين الانبهار. ترشيد، وعي، مسؤولية،
0: لا إفراط ولا تفريط.
1: نعم. ولا تفريط. الأمر الآخر إذن هذه هي أدوات، هي لا تقود الإنسان، الإنسان هو الذي يقودها. فالإسلام لم يأتي ليقف في وجه الحضارة الإسلامية، إنما الإسلام يوجهها ويضبطها بضوابط الأخلاق. نؤكد على الأخلاق الإسلامية، وكذلك هنالك رسالة أوجهها إلى أكثر فئة تستخدم هذه التقنيات ومنها الذكاء الاصطناعي، فئة الشباب. إذن كيفية التعامل مع هذه الأدوات، فهذه الأدوات نستغلها أن تكون وسيلة للتعلم، وسيلة للإبداع، وسيلة للابتكار، وليس وسيلة فقط لمضيعة الوقت والتزييف والتضليل واختراق الحسابات وما إلى ذلك. هذه الوسائل الشيطانية لا نريد أن يكون الإبداع في هذا التوجه.
0: صحيح.
1: نريد أن نوجهه بما يرضي الله سبحانه وتعالى وبما يحقق مقاصد التشريع الإسلامي. هنالك رسالة هامة، نحن كشرعيين لا نستطيع وحدة أن نتعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي، لا بد من تكامل جميع العلوم.
0: صحيح.
1: العلوم هناك التكامل البيني، يسمى بالتكامل البيني بين
0: العلوم الشرعية وبقية العلوم.
1: يعني كثير من القضايا المسائل تعرض علينا لابد أن نرجع فيها إلى الطبيب. هنا إذا أصحاب اللي هم من يستخدمون الذكاء الاصطناعي أساسا، اللي هم من يتعلق التكنولوجيا، علم الحاسوب، علم التكنولوجيا، العلوم الأخرى، لا بد من التكامل البيني حتى نحسن استخدام الذكاء الاصطناعي كوسيلة لتحقيق المقاصد العليا التي أرادها الله سبحانه وتعالى من التيسير على الناس والعدل والرحمة والتخفيف عليهم والابتكار والسير، وأن نسارع الحضارات الأخرى، وإن شاء الله باستخدامنا الرشيد الواعي أن نسبق هذه الحضارات إن شاء الله. الأخرى.
0: تمام دكتورة، أشكر لك هذه المعلومات القيمة والراشدة والذكية في كيفية التعامل مع الذكاء الاصطناعي وكل ما أجدتي وأفدتي. وفي ختام هذه الحلقة يتبين لنا أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد تطور تقني، بل هو أسئلة فرضت علينا تحتاج إلى وعي فكري وعقلي وشرعي في كيفية التعامل معها، وبيان أهمية المقاصد الشرعية في إيجاد الإطار المرن الذي يعمل على جمع هذه الفوائد التي نتحصلها من تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يخدم مقاصدنا الشرعية وشريعتنا الإسلامية. نسأل الله عز وجل أن يستعملنا ولا يستبدلنا وأن يوظفنا بما ينفع المجتمع والأمة. وفي الختام لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى ضيفتنا سعادة الدكتورة كفاح السوري على ما أجادت وأفادت، ومن الهندسة الإذاعية أنس عربد، ومن تلفزيون حياة عبد الله حسن، ولكم متابعينا كل التحايا والتقدير على هذه المتابعة الطيبة. إلى أن نلقاكم في حلقة أخرى، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: حديث الجمعة مع رابطة علماء الأردن.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد، وحكايتنا اليوم عن حكمة الخليفة المأمون وعلمه. قال جعفر بن محمد الأنماطي: لما دخل المأمون بغداد وقر بها قراره، أمر أن يدخل عليه من الفقهاء والمتكلمين جماعة يختارهم للمجالسة، وكان يقعد في صدر نهاره على متواضع الفراش، ويقعد للمظالم في كل جمعة مرتين، واختير له من الفقهاء 100، فما زال يختارهم طبقة بعد طبقة حتى حصل منهم 10. وتغدينا يوما عنده فظننت أنه وضع على المائدة أكثر من 100 لون، وكلما وضع لون نظر المأمون إليه فقال: هذا يصلح لكذا وهذا نافع لكذا، فمن كان منكم صاحب ألم ورطوبة فليجتنب هذا، ومن كان صاحب صفراء فليأكل من هذا، ومن غلبت عليه السوداء فليأكل من هذا، ومن أحب الزيادة في لحمه فليأكل من هذا، ومن كان قصده قلة الغذاء فليقتصر على هذا. فوالله إن زالت تلك حاله في كل لون يقدم حتى رفعت الموائد. فقال له يحيى بن أكثم: يا أمير المؤمنين، إن خضنا في الطب كنت جالينوس في معرفته، أو في النجوم كنت هرمس في حسابه، أو في الفقه كنت علي بن أبي طالب في علمه، أو ذكرنا السخاء فأنت فوق حاتم في جوده، أو ذكرنا صدق الحديث كنت أبا ذر في صدق لهجته. فسر المأمون بذلك، وقال قالة تدل على حسن نظره في الأمور وحكمته، ومنها: إن الإنسان إنما فضل على غيره من الهوام بعلمه وعقله وتمييزه، ولولا ذلك لم يكن لحم أطيب من لحم ولا دم أطيب من دم. ونلحظ مستمعي الكريم أن عقل المأمون في الأطعمة وأثرها كان نظير عقله في العلوم وخطرها، وليس بغريب أن يبلغ بيت الحكمة في عصره ذروة المجد وتكون الآثار العلمية من بدائع نظره.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
3: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
4: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. في مدارس الوطن العربي نحن لا نعلم فقط، نحن نلهم. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد. 0790-336-378. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.
5: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
6: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
7: الصورة طبيعة.
8: ماجيك واستمتع بصورتها.
7: الصورة طبيعة.
6: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
9: ماجيك عمزاجي وعالمضمون بحضر بتشكلة بإيش ما يكون. اسرح بالكون متع العيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
6: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5B مول.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799-364-41.
2: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
3: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

بتسمع صوت طقطقة، بتطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع. استنى شوي. حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها، لا توتر حالك. نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك أف أم. هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايما بأمان. افهم سيارتك وخليك أنت ملك الطريق. استنوني كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 7 مساء على حياة أف أم.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. مدارس آيلا العالمية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. إذا كان شغلك في الشركة بس تسلم اللي انطلب منك، فأنت ببساطة موظف سهل الاستبدال. يعني لما المدير يطلب منك مثلا تقرير، هو مش طالب منك ورق، هو طالب فهم زائد تحليل زائد قرار. التقرير لوحده بيساوي بيانات، لكن التقرير مع تحليلك بيساوي قيمة حقيقية. عشان هيك ما تكتفي بقراءة الرقم، اسأل دايما ليش صار هيك، شو السبب، والأهم شو الحل. الموظف العادي بيسلم التقرير وبيحكي هذا المطلوب مني، ولو سألته الإدارة عن أي تفصيل بهذا التقرير بيحتار وبضيع. الموظف المثالي بيسلم التقرير وبيحكي هاي أهم ثلاث ملاحظات طلعت فيها، وبنصح نبدأ بهالخطوة فورا. الأول ساعي بريد، والثاني مستشار مؤتمن. تخيل أنك أنت مندوب مبيعات ودخلك قل هذا الأسبوع، شو ممكن تعمل؟ المندوب العادي بضل ساكت وبتحطم وبشكي قلة الرزق، بينما المندوب المثالي بحلل الدخل نزل 20% بسبب إني بشتغل بأوقات غلط، المناطق اللي بروحها طلبها ضعيف، وعلى طول بتصرف بغير أوقات عمله للذروة، بركز على مناطق الطلب العالي، بحسن تقييمه مع الزبائن. نفس الشغل بس التفكير المختلف جاب نتائج مختلفة تماما. مثال ثاني، لو انطلب منك تحل مشكلة تقنية أو تنسق اجتماع، الموظف العادي بيحكي تم التنسيق أو المشكلة انحلت وبسكت، بينما الموظف المثالي بيحكي المشكلة انحلت وسببها كان كذا وكذا، وعشان ما تتكرر عملت دليل صغير للفريق يمشوا عليه. هاي هي القيمة. الخلاصة، قاعدة حلقتنا لليوم، أي تقرير بدون تحليل هو مجرد أرشفة، وأي ملاحظة بدون حل هي إزعاج مش قيمة. ودائما اتذكر أنه أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة. خلي تقارير شركتك هي اللي تصنع مستقبلك.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. مدارس آيلا العالمية.

لما يلتقي ضلعين تتكون زاوية، ولما تلتقي الأفكار تتكون حكاية. زوايا البرنامج الشبابي، بكل حلقة بنفتح زاوية جديدة، زاوية فيها ضحكة وزاوية فيها فكرة، لحتى نشوف الحياة من أكثر من زاوية ونبدأ التغيير. كونوا معي أنا أحمد الرنتيسي في برنامج زوايا، كل يوم أربعة من الساعة 8 للساعة 9 المساء.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-09090. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546438.
1: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
2: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم، في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
3: صوت

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
1: فلنحيا بالقرآن مع الدكتور سليمان دقور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً.

0: الداعية نضال البزور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام، مستمعاتنا الكريمات عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في هذا اللقاء الإيماني من الظلمات إلى النور، نسعد فيه دائما وأبدا بصحبتكم وبصحبة الداعي نضال البزور. فحياكم الله جميعا، وحيا الله مهندس نضال، تحية لك.
2: كرمك الله دكتورنا، يعني
1: طولت الفراق علينا وطولت المدة، الله يحفظك ويرعاك ويبارك لك. أسأل الله أن ينفع بك وبعلمك، لدرجة أن الناس بيسألوني بيقولوا شو صار، بزعل بينكم أنت والشيخ؟
2: لا مش معقول
1: والله يا جماعة، ما في شيء بيننا، الحمد لله احنا وياه بخير، لكن سبحان الله يسافر هو اسافر انا، لكن الخير ان شاء الله متصل عبر هذا الاثير المبارك باذن الله. وما زلنا مع كتاب الله ومع خطوات وضعها الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وارشدنا اليها كي نخرج من الظلمات الى النور. وفي هذا الكتاب العظيم نجد هذا الملجأ الامن، المكان الذي نلجأ اليه في زمن الفتن، وتحديدا عند سورة الروم وقفنا، والسورة التي وصفتها بسورة الفتن. بسم الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية يعني احنا مش ممكن يصير بينه وبين الدكتور الا كل خير، الله يكرمه،
1: الله يكتب اجرك ويبارك،
2: وهو صاحب فضل في انه اللي جابنا له المنبر المبارك، الله يكرمه. حقيقة سور القرآن الكريم لها آلية طالما طالب الإخوة بها عبر هذا الأثير وغيره، أن يكون هناك آلية بسيطة للتعاطي مع سور القرآن الكريم. يسأل القارئ والمتابع والمتأمل كيف أنظر إلى القرآن الكريم نظرة يعني أشعر فيها بالتغيير في علاقتي مع القرآن الكريم. بداية الله عز وجل يرشدنا في هذا القرآن أن السورة من القرآن ينبغي أن يكون لها هدف، كل سورة لها هدف، هذا الهدف وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. ينقسم الناس إلى قسمين، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وهم كافرون.
1: الله
2: في قلوبهم مرض كانوا منافقين،
1: يا الله
2: لما ما طبقوا المناهج صاروا كافرين،
1: يا الله.
2: شوف دائما ندخلات ومخرجات القرآن عجيبة جدا. فالتعاطي مع سورة القرآن الكريم هل زادتني إيمان، رقم واحد. رقم اثنين أنظر إلى السورة القرآنية، عنوانها، الاسم الذي اختاره الله لهذه السورة له معنى. سورة الروم مش اسم اعتباطي، هذه السورة لها علاقة مع اسمها، علاقة وطيدة جدا، لكل سورة من اسمها نصيب. تجد أحيانا السورة يعني اسمها وارد فيها بالضرورة، يعني وارد فيها، لكن ليس هو مثلا الآية المحورية في السورة. يعني أضرب مثال، سورة البقرة أعظم آية فيها
1: آية الكرسي وأطول آيات الدين.
2: ما سميت سورة الكرسي؟
1: نعم،
2: ما سميت سورة الكرسي ولا سميت بأطول آية، سميت بالفكرة المحورية التي اختارها الله عز وجل لأن تكون لهذه السورة. فقصة البقرة لها معنى دلالة. إذن أنظر إلى هل زادتني هذه السورة إيمان، رقم اثنين أنظر إلى عنوان السورة وترابطه بالسورة، رقم ثلاث أنظر إلى استهلال السورة، كيف اختار الله تبارك وتعالى بداية لهذه السورة. هذا الاستهلال بديع، ودائما بنظر في الاستهلال، هل لهذا الاستهلال قرائن ونظائر في القرآن الكريم؟ إذا كان هذا الاستهلال فريد من نوعه، والله بأخذه على أساس أنه فريد، لكن له نظائر وفرائد ويعني أنظار في القرآن الكريم، بدور على نظائره والعلاقات بينها. تجد أنه مثلا بعض السور تبتدأ بمرسوم إلهي، إنا أرسلنا نوحا، إنا أعطيناك الكوثر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، الأربعة هذول بس. بتيجي بتدور، طب إنا مرسوم إلهي ملكي، بقول لي أنا أرسلت رسلا وأنزلت كتبا لكي تفتح الحياة، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ويفتح لك في الآخرة، إنا أعطيناك الكوثر. أرسلت رسلا وأنزلت منهجا، إن مرسوم ملكي، تتكلم عن مرسوم إلهي،
1: رسول سيدنا نوح، يا سلام.
2: تتكلم عن مرسوم ملكي، إن خلص بدك تطلع، هذه النظائر بدي أطلع عليها مجتمعة.
1: الله يعدلنا إياها. إن
2: أول مرة بحكيها،
1: أول مرة،
2: معقول؟
1: معقول، عندي أنا غيري بعرفش.
2: طيب، النظائر في القرآن الكريم أخذنا هكذا اعتباطا، السور المفتتحة بإن، أربع سور في القرآن الكريم الله عز وجل يرسل لنا مرسوم إلهي. هذا المرسوم الإلهي ما مضامينه؟ مضامينه أو المضامين المتعلقة بالرسل، إنا أرسلنا وضرب لنا نوحا عليه السلام الأب الثاني للبشرية،
1: مع أنه الترتيب مش هيك.
2: نعم،
1: الترتيب الفتح قبلها،
2: أول سورة من السورة الفتح. نعم أوه. إذا بدك نأخذ معجزات الترتيب جاهزين، لكن بنطول لنا شوي.
1: طيب حاضر.
2: لكن المرسومات إنا أرسلنا رسلا وأنزلنا منهجا، إنا أنزلناه في ليلة القدر، ذكر لنا القرآن. لماذا الرسل والمنهج؟
1: حتى يتحقق الفتح،
2: حتى يتحقق الفتح
1: في الدنيا
2: ويتحقق الكوثر في الآخرة وعطاءات الله عز وجل. فاجتمعت لك في نظائر السور الحياة والآخرة. نظائر السور دائما علاقتها بديعة، لعلنا تحدثنا عن نظائر النداء في القرآن الكريم وعلاقتها ببعض، ولا ما تحدثنا؟
1: أنا ما راح أجاوب.
2: النداءات مثلا، أنا نضرب أمثلة ولا بأس في ضرب الأمثلة لكي يتضح المقال. سور النداء في القرآن الكريم 10 سور، هناك ما خطب به الناس مطلقا، هناك ما خطب به المؤمنين، هناك ما خطب به النبي صلى الله عليه وسلم، هناك ما خطب به المزمل والمدثر بمفرده، يا أيها النبي بوصفه رسولا نبيا
1: صلى الله عليه وسلم
2: مرسلا من ربه تبارك وتعالى، يا أيها المزمل لا اعتبار. الخطاب العام يا أيها الناس في فئة أضيق، يا أيها الذين آمنوا، في فئة أضيق يا أيها النبي، الرسالة ومصدر الرسالة في فئة أضيق شخص النبي. خلينا نتطلع على الفكرة بعامة. عندنا خطابين في القرآن يا أيها الناس. حدثني في الخطاب الأول عن صلاح الدنيا واستمرارها، وحدثني في الخطاب الآخر عن الآخرة. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، ذكر لي البداية في أول الناس، وفي آخر الناس ذكر لي المعاد، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء. هذه السورة ترتيبها 4 من بداية المصحف، وهذه السورة ترتيبها 4 من منتصف المصحف.
1: النساء هون، هناك
2: سورة الحج.
1: الحج
2: بداية سورة النساء رقمها 4. هناك خلي الكهف النقطة المركزية،
1: 15
2: تعد مريم طه الأنبياء، ثم تأتي الحج رقم 4. هذه حدثتنا عن البداية، وهذه حدثتنا عن الختام. شوف تناسق السور. تأتيك سور النداء يا أيها الذين آمنوا. المجتمع المؤمن شو بده؟ بده قسم مادي وقسم معنوي. القسم المادي حدثتني عنه، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود.
1: يا سلام المائدة.
2: تيجي عند القسم المعنوي، بدي علاقات اجتماعية، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. الحجرات.
1: يا سلام.
2: تحكي لي عن الأسرة، تحكي لي عن بيت النبي عليه الصلاة. أول مرة نحكيها معقول؟
1: أنا مش مصدق نفسي.
2: أول مرة نحكيها؟
1: جدا.
2: لا مستحيل.
1: والله جدا. الله يكتب أجرك.
2: حكيناش كثير مع الأسرة.
1: لا لا لا.
2: كنا نسلق الأمور سلق.
1: الله يغفر لك. أنا ماليش دخل. أنا مالي دخل. كمل. الله يا رب يزيدك من علمه.
2: لا احنا ننقل امين يا رب الله. احنا بننقل الله يا دكتورنا الله ربنا يعلمنا ويعلمك ان شاء الله. فسورة تحدثك عن منظومة المؤمن المادية، رتبتها السورة، تحدثك عن منظومة المؤمن المعنوية
1: الحياتية،
2: الأسرة، النظام الداخلي. طب اكتمل عندي النظام المادي والنظام المعنوي، بدي اجي للمؤمن هذا بعلاقته الدولية. تيجي عندي سورة الممتحنة،
1: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء
2: تلقون إليهم بالمودة. بنيت بناء مادي معنوي، لأن ببنيك أنا مشان تتحرك للآخر.
1: جميل.
2: طب تيجي لسور يا أيها النبي، بدأت يا أيها الناس المجتمع الكبير، بعدين المجتمع يا أيها الذين آمنوا، بعدين يا أيها النبي سور تحدثني عن الأسرة المسلمة. كلها بتحدثني عن الأسرة المسلمة بوصف شخص النبي صلى الله عليه وسلم وأسرته، وتحدثني عن نماذج اللي هي عندنا 3 سور. يا أيها النبي، يا أيها النبي الأحزاب، يا أيها النبي الطلاق، يا أيها النبي التحريم. وكلها تحدثني عن منظومة الأسر وعن نماذج. مثلا ضرب الله مثلا للذين آمنوا أسرة امرأة نوح وامرأة لوط، كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين. ويضرب لك في يا أيها النبي، يا أيها المزمل، ما الذي يريده الفرد؟
1: برضو في يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين.
2: نعم.
1: خطاب داخل سورة.
2: نعم. فهي خطاب. شوف يا أيها الناس المجتمع الكبير، يا أيها الذين آمنوا، تقلنا للأسرة، بناء الأسرة.
1: نعم.
2: في السور المفتتحة بيا أيها الذين آمنوا، ثم انتقلنا للبناء الفردي. يا أيها المزمل قم الليل قم فأنذر. بنيت أمة كاملة، بنيت مجتمع مسلم، بنيت أسرة مسلمة، بنيت فرد مسلم. إن قلنا أن ثور النظائر في القرآن الكريم تشمل دائما المجتمع لا نبالغ.
1: يا سلام، يعني الله ينفع فيك ويبارك لك، بداية طيبة ومباركة. أسأل الله أن يبارك ما بين الحديث عن سور النظائر كما تفضلت، وما بين كيف ننظر للقرآن بهذه الطريقة. اليوم حضرتك يعني من ضمن حديثي مع قبل الهوى بتقول لي كثير من الناس بتسأل وبيقولوا كيف ننظر للقرآن بهذا الشكل. إحنا نقرأ القرآن أو نتلو القرآن أو ربما نحاول أن نتدبر القرآن، لكن كيف نعيش مع القرآن بهذا الشكل؟
2: لابد دكتور محمد أولا أن نؤمن بأن الله عز وجل الذي أنزل هذا المنهج أراد أن يغيرنا من الظلمات إلى النور. كتاب أنزلناه إليك الوظيفة، هذا الإله العظيم مطلقا هو كامل الإرادة، كامل الخير، كامل المصلحة. هذا المنهج فيه مصلحة كلية، يعني منهج مش ناقص. فأنا لابد أن أتعاطى مع القرآن الكريم. عندي مشكلة أسرية بدي أراجع القرآن الكريم، القرآن. عندي مشكلة مع نفسي
1: في الرزق
2: بدي أعالج القرآن الكريم. فلابد أن أؤمن بالقرآن كمنهج قادر أنه يغير حياتي. طلعت أنا على عنوان السورة، طلعت على بداية السورة واستهلال السورة. كل سورة من سور القرآن الكريم تحتوي على فكرة مركزية، في فكرة مركزية في السورة. هذه الفكرة المركزية أحيانا تشير لها كلمة لم ترد في القرآن إلا فيها، يعني كلمة الرزاق في القرآن مرة واحدة. أنت تأتي معناته هاي السورة التي تتكلم عن الرزق. إن الله هو الرزاق
1: ذو القوة المتين،
2: سورة الذاريات. ما في كلمة الرزاق بأل التعريف إلا في سورة الذاريات. إذن هذه السورة بدها تحكي لي عن الرزق. طب شو حكيت لي عن الرزق؟ حكيت لي عن أساس الرزق الرياح والذاريات. الرياح تحمل حبوب اللقاح والذاريات ذروة فالحاملات يقرأ. هذه والسحاب،
1: يا سلام،
2: هذه تحمل حبوب اللقاح والسحاب تحمل الماء. شوف جماعة الاثنين مع بعض، فالحاملات يقرأ، فالجاريات يسرى، فالمقسمات أمرة. حبوب اللقاح تحمل، هل كلها تتلقح؟
1: لا.
2: الغمام ملبد بالمطر، هل كله يسقط إلى الأرض؟ لا. إذن أنت إنما توعدون لواقع.
1: يا الله،
2: ذكر لك الوعد في البداية وأعطاك الوعد في الختام، أعطاك الوعد في آخر السورة أن سنأتي. إنما توعدون لواقع.
1: نعم.
2: إنما توعدون
1: لواقع
2: الصادق وإن الدين لواقع.
1: نعم.
2: فويل آخر السورة فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. وعد برضو يوعدون وعد. إذن السورة هي في محورها الرزق، فيها في منتصفها وفي السماء رزقكم وما توعدون. ذكر لك ألوانا من الرزق، ذكر لك هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين،
1: صحيح الطعام.
2: نعم. وذكر لك ألوانا من رزق الهداية، وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون، ثم ذكر لك والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، السطوة والقدرة الإلهية. بعدين إذن سورة تتمحور حول الرزق. كيف عرفت أنا محورها؟ من كلمة مركزية لم ترد إلا في هذه السورة،
1: الرزق.
2: أحيانا مصطلح لم يرد إلا في هذه السورة ينفرد في هذه السورة عن باقي سور القرآن.
1: طبعا كيف تعرف أن المصطلح ذكر مرة واحدة في هذه السورة؟
2: كيف يعني هذه علاقة مع القرآن الكريم. للمؤمن ينبغي أن تكون دائما تعاهدوا القرآن، تدارسوا القرآن، أفلا يتدبرون القرآن. هي وظيفتنا مع القرآن أن نتعاهد وأن نتدارس القرآن.
1: جميل.
2: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت يتلون كتابه ويتدارسونه. الأصل أن نكون هكذا.
1: طيب، يعني كلام طيب ومبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذلك. تأذن لنا بفاصل
2: أمرك.
1: بعده نواصل بحول الله. بعد هذا الفاصل نواصل إن شاء الله، فابقوا بالقرب من حياة تكرمنا.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركة.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامج من الظلمات إلى النور. حياكم الله جميعا وحيا المهندس الضالي،
1: كرمك الله،
0: ربي يحفظك ويرعاك. وما زلنا نتحدث معك كيف نقرأ القرآن بهذا الشكل اللي تفضلت فيه. ذكرت وقلت نبحث أول شيء عن الكلمة المفتاحية في السورة، فقد تكون السورة محورها كامل مع هذه الكلمة المفتاحية. نبحث أيضا عن النظائر ما بين السور، لأن هناك ربط ما بينها
1: في فواتحها.
0: نعم، في فواتحها أيضا.
1: تحدثنا بداية عن اسم السورة،
0: نعم،
1: عن الفاتحة ونظائرها، عن الكلمات المحورية، عن الآيات المحورية أو المقاطع المحورية.
0: نعم، والكلمات المحورية.
1: الكلمات المحورية شيء والمقاطع المحورية شيء آخر. الكلمات المحورية لم ترد كلمة إلا في هذه السورة، مثلا كلمة المستضعفين لم ترد إلا في سورة النساء. معناته سورة النساء بتتكلم لنا عن المستضعفين.
0: جميل.
1: طيب نيجي للمقاطع المحورية. يعني في كل القرآن مثلا يرد مقطع بصيغة معينة، لا في سورة لا هذا المقطع ورد بصيغة أخرى. مثلا في كل القرآن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، نجد في سورة هود إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. نقف هنا، هذا مقطع محوري، معناته السورة تتمحور في أحد أفكارها الرئيسية على محور الصبر.
0: يا سلام،
1: لأنه كل القرآن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هون لا إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. ففي عنا كلمة محورية لم ترد إلا في هذه السورة، في عنا مقطع محوري لم يرد إلا في هذه السورة، في عنا مقطع مكرر لم يتكرر إلا في هذه السورة. فبأي آلاء ربكما تكذبان، مقطع فاصلة تتكرر مرارا وتكرارا في سورة الرحمن، معناته لا هو له مقصد عظيم من هذا التكرار. ما في تكرار في القرآن طبعا، من
0: زي سورة المرسلات مثلا.
1: نعم،
0: فويل يومئذ للمكذبين.
1: نعم. تجد أن لها هدف، لابد أن أبحث عن هذا الهدف. مثلا من الكلمات المحورية التي لم ترد في القرآن الكريم عندنا في سورة الروم، فطرة بالتاء المفتوحة.
0: نعم،
1: معناته أمة الروم، سورة الروم والفطرة، لابد أن أبحث عن السورة
0: رابط.
1: يعني تحدثت لي عن الروم وتحدثت لي عن الفطرة، وطب شو علاقة الروم بالفطرة؟ كان في رسائل لازم أقرأها، لازم أقرأها من خلال السورة، ولازم أقرأها من خلال الواقع، ولازم أقرأها من خلال التاريخ، ولازم أقرأها من خلال حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فعندنا في كلمة محورية، عندنا مقطع محوري، عندنا قصة محورية لم ترد في القرآن إلا في هذه السورة. مثلا قصة ذي القرنين،
0: سورة الكهف،
1: قصة أصحاب الكهف، كل قصص سورة الكهف لم يرد إلا في سورة الكهف مرة واحدة فقط.
0: جميل.
1: ما كل ما ورد قصة آدم عليه السلام حتى ورودها بطريقة أخرى. قصص الكهف كله لم يرد إلا في سورة الكهف، لا بدي أوقف عنده مليا. أبحث أحيانا في قصة تكررت في القرآن الكريم، لكن تكررت بمشهدية أخرى،
0: الكاميرات مختلفة.
1: نعم، فأبحث هنا كيف وردت وهنا كيف وردت. أحيانا تقديم وتأخير في القرآن الكريم، يعني مثلا الله عز وجل بيقدم كلمة وبيأخر كلمة. مثلا حتى إذا فشلتم وتنازعتم، قدم الفشل على النزاع، ولا تنازعوا فتفشلوا. هنا ليش التقديم والتأخير؟ مهم التقديم والتأخير، مش اعتباطا. هذا كلام إله عظيم. فأبحث عن آية محورية، عن فكرة محورية، عن قصة محورية، أبحث عن كلمة ترددت في أكثر من سورة، أبحث عن أجمع هذه السور. مثلا قصة آدم وردت في القرآن 7 مرات، أنا بأخذ 7 مشاهد متكاملة. موسى عليه السلام يرد ذكره في القرآن الكريم 136 مرة، موسى عليه السلام
0: اسمه.
1: نعم، ليش؟ بدي أدور، لابد أن أبحث. القصد هذا التكرار مش اعتباطا.
0: طب هذا الناس كلها بتبحث فيه، عفوا دكتور أو عفوا مهندسنا العزيز، يعني الناس كلها بتقدر تبحث فيه هذا الكلام؟
1: أنا مطلوب مني أتدبر حسب ما أنا، كل إنسان
0: يعني بخاف مرات الواحد يشطح والله، يعني بالذات في هذا الزمن. المعذرة منك، يعني نسمع بعض الناس بيطلعوا على بعض الوسائل الإعلامية وعلى بعض اليوم صار الشاطر بيفتح له بودكاست وبلش يسولف، بيطلع وبيبلش العفو أنا آسف علميا يهبد. طب من وين؟ طب وين أصلت هذا الكلام؟ طب أنا بتدبر. لا، ما هو
1: تمام.
0: كل الناس تتدبر بالطريقة اللي بدها إياها. أنا والله بخاف.
1: تمام، لابد أن يكون،
0: يا ريت تعطينا ضابط.
1: تمام، الآن في عندي التفسير، هذا التفسير بدي أبني عليه أحكام. التفسير بدي أبني عليه مخرجات. في عندي آيات في القرآن الكريم لازم ما أقرب منها، آيات الأحكام. آيات الأحكام 350 آية ل 500 آية، بنمسكهم كتلة واحدة ونوديهم عند دكتور إبراهيم الجرمي، فقيه، ما لناش دخل، شو بفهمنا؟ ما نقول له عمي والله هذا آيات أحكام، تفضلوا خذوها. في عندنا آيات تتكلم لي بشكل عام عن السياسة في القرآن الكريم. يستطيع أي إنسان قصة الروم مثلا، يستطيع أي إنسان اليوم أنه يقرأ مشهد الروم الواقع والماضي
0: وفي قصة الروم صحيح
1: وفي سورة الروم ويحاول ينسق بينهن. وين المشكلة؟ أضرب لك مثال، أضرب لك مثال. اليوم أنا بأمشي مع سورة الفاتحة، إحنا في سورة الفاتحة في البداية بنثني على الله عز وجل،
0: ما بديش تحكي لي ولا إيش عنها،
1: ما هي القرآن كله
0: قلت لها للآخر.
1: ما هي بتجمع القرآن. حسب أعطيك هيك مثال صغير، بالبداية أثني على الله عز وجل، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، بعدين باجي بعترف له إياك نعبد وإياك نستعين، عندي إقرار وعندي ثناء وتمجيد وعندي طلب في الآخر. شو أنا بطلب منه؟ اهدنا الصراط المستقيم. شو هذا الصراط؟ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. باجي بسأل حالي سؤال، طب مين هم المغضوب؟ أنا أول شيء سألت يا رب اهدنا الصراط المستقيم، بيجي في السورة اللي بعدها يقول لذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. أنت طلبت الهدى تفضل، مش بدك هدى، هاي هدى لك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين، تفضل امشي. أجد في سورة البقرة تكلم لي عن المغضوب عليهم اليهود، تكلم لي عن سورة بني إسرائيل، فأجد تكلمني عن المغضوب عليهم.
0: سورة بني إسرائيل،
1: سورة
0: الإسراء،
1: هاي الإسراء في نهاية الزمان وهاي في بداية الزمان.
0: يا سلام،
1: تتكلمني عن بني إسرائيل، تتكلمني عن بني إسرائيل.
0: سورة البقرة، سورة الإسراء،
1: ثلث السورة تتحدث عن بني إسرائيل في ثلثها. ثلث السورة تحكي عن بني إسرائيل، قصة البقرة مع مين؟
0: نعم.
1: قصة موسى عليه السلام.
0: نعم.
1: أرنا الله جهرة. نعم. لن نؤمن لك حتى تخلي ربك يطول علينا.
0: نعم.
1: قصة صعبة. نعم. كلها في سورة البقرة. فأتكلم لي عن اليهود، طب بضل عندي النصارى، أجي تكلم لي في آل عمران عن النصارى. النصارى في الحديث الصحيح، وفد النصارى نجران اللي جلسوا عند النبي عليه الصلاة والسلام أول 70 أو 90 آية ونزلت في وفد نصارى نجران لسورة آل عمران. أكثر من ثلثها بتكلم لي عن النصارى.
0: يا سلام.
1: يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق، يا أهل الكتاب، فيها قصة عيسى عليه السلام.
0: نعم.
1: قصة
0: مريم. مريم. مريم عمران. نعم.
1: طيب وتكلم لي عن المغضوب عليهم وتكلم لي عن الضالين، طب يا أخي وين الذين أنعم عليهم؟ مين هم هذول؟ طب وين رحنا احنا؟ باجي بلقى في سورة النساء فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، اللي أعطاني صفاتهم بشكل كبير من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، انتهى الملف.
0: الله،
1: أنا جاي أسأل ربنا، انتهى الملف، بدأ لي القرآن. فأنت لما تيجي هذا الكلام، لو أجى واحد اتأمله كلامه غلط صح، هذا التدبر. يعني التدبر ما دام أنا بتوافق مع الواقع، ماشي مع سياق القرآن الكريم، ما خالفت أصول كبرى، وين المشكلة؟ أجا واحد يتدبر، يا أخي أول القرآن الفاتحة وآخر القرآن الناس، طب في بينهم روابط؟ بده يدور. الحمد لله رب العالمين، قل أعوذ برب الناس مثلا،
0: الرب.
1: بعدين مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، لاقي ملك الناس، إله، في رب وفي ملك، في رب وفي ملك، قال بينهم روابط. بدي أدور، بنيجي نحجر على عقله؟ مشكلة أن تحجر على عقل الناس. ضع لي للتفكير منهجية، ضع للتفكير ضوابط. يا أخي لا بدنا أن نطلع عن النص اللي حطه السابقين، ولا بدنا نطلع عن الواقع اللي إحنا عايشينه، ولا بدنا نطلع عن أصول الدين الكبرى. وهذا القرآن كتاب هداية، وربنا طلب منا كلياتنا نتدبر، وعاتبنا قلنا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها.
0: نعم.
1: بعدين قال لي إن الذين ارتدوا على أدبارهم.
0: يا الله.
1: فمطلوب مني أتدبر القرآن الكريم، لابد أن أتعاطى مع القرآن الكريم بتعاطي المحتاج مش بتعاطي المستغني.
0: يا سلام.
1: أنا بدي أجي لأني أنا محتاج، أنا مريض بدي دواء، أنا محتاج وبدي الحل. هذا الحل وينه؟ عندي مشكلة في طريقة خطابي مع زوجتي، في القرآن الكريم آيات بتتكلم لي عن بروتوكول، عن أثيكيت خطاب الزوج مع زوجته، بتلاقي كثير آيات. بس بيكون عندي هم وأقرأ القرآن ختمة بهذا الهم، عندي هم أنا مهموم.
0: جميل.
1: عندي هم كيف أتعامل مع مرتي، باجي وأنا بقرأ القرآن لأنه عندي فكرة مركزية بدي أدور عليها، باجي الشهر هذا وأنا بقرأ القرآن كيف بدي أحكي مع مرتي.
0: إنك هيدا كن عظيم. هاي بتطلع معك ولا ليش تطلع معك؟
1: تطلع معك انت؟ شكلك
0: بدك تمر عليها ما انت هيك تمر. الله يستاهل الحال ربنا. طيب جميل، يعني اذا النظر مع القران او النظر في القران نظره المحتاج وليس نظره المستغني. ترى الموضوع كثير خطير. يعني انا بدي اتخيل اي حدا بيسقي الارض مي، اذا كانت الارض شبعانه تلفظ المي وتخليها برا ما بتشربها، لكن إذا كانت الأرض عطشها مباشرة بتسحب هذا الماء. فأسأل الله أن يروي قلوبنا بهذا القرآن العظيم. يعني أتوقع يعني أنا بعرف أنه يدوب حكينا في السياق
1: معكناش.
0: اللهم استعان. غلبت الروم.
1: بسم الله. هذه السورة بداية متى نزلت؟
0: إحنا في فتن هلا، هندخل بوابة فتن. يعني في الأميم،
1: وعلنا إن شاء الله في هذه السورة إن أذنت نتحدث عن بعض الفتن.
0: أنا والله حابب
1: يعني أتحدث كذا في عدة حلقات ما أذنت لي، يعني
0: الله يكتب أجرك،
1: أن أتكلم في بعض الفتن وفي علاقتنا في فتن بنعيشها في الدنيا.
0: نعم.
1: وفي فتن بنعيشها في الآخرة، علامات الساعة.
0: نعم.
1: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، في علامات ساعة صغرى، في علامات ساعة كبرى.
0: نعم.
1: في مشاهد بنعيشها فتن كقطع الليل المظلم.
0: صحيح.
1: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يصبح الحليم حيران. لابد للمؤمن أن يأخذ جرعة
0: تثبته.
1: نعم. يفهم الأمر بشكل عام، يعني الفتن بشكل عام، الفتن الكبرى، بعدين أجي على الفتن اللي بدي أعيشها، أجي أقيم واقعي أنا وين في أي فتنة اليوم.
0: نعم.
1: إحنا شو منعيش الفتن؟ لابد. لكن إذن لي بالحديث قليلا عن سورة الروم. نزلت وهي أحد أساليب فهم القرآن الكريم، أن أعي الجو الذي نزلت فيه سورة القرآن. سورة الروم متى نزلت علينا؟
0: بتذكر في الشعب احنا كنا.
1: نعم، كنا في شعب ابي طالب.
0: نعم.
1: كم تعدادنا؟
0: هلا هون اقل من 200، 130
1: عددنا ولا 50 60 واحد
0: لسه وصلنا.
1: بس احنا هون نتكلم عن سنة 614 للميلاد. انت بتحكي عن 4 5 6 5 للبعثة بس.
0: يا الله.
1: غلبت الروم. وطبعا شو هالحدث الكبير اللي بيجي يقول لي انه غلبت الروم؟ طب ما هم صراع بين الفرس والروم 700 سنة. ليش هون وأنا في شعب أبي طالب يقول لي غلبت الروم؟ طبعا سيدنا النبي نزل عليه ثلاث سور مركزية، هي واحدة منهم
0: صلى الله عليه وسلم.
1: واحدة أطرت صراعه مع قريش، واحدة أطرت
0: لإله في قريش،
1: واحدة أطرت صراعه مع الروم، واحدة أطرت صراعنا مع بني إسرائيل
0: الإسراء.
1: نعم.
0: تعطيني جائزة
1: أنت حبيبي،
0: هات لك إشي هيك يعني جائزة. طلني فاصل. طيب هنطلع فاصل. يعني إذا ثلاث سور أطرت يعني سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم مع قريش، لإلاف قريش.
1: نعم.
0: مع بني إسرائيل سورة الإسراء.
1: نعم.
0: ومع الروم غلبة الروم.
1: نعم.
0: بعد الفاصل نواصل بحول الله فوق والقرب من حياتك الرومان.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
2: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل، ما في مستحيل. 079-250-4000.
3: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
4: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
5: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك بانتظاركم.

اسم له تاريخ. لأن أبناءنا يستحقون تعليماً يفتح لهم أبواب العالم، في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني، تعليم عالمي بقيم عربية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.
1: مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامج من الظلمات إلى النور، ومع هذا الجزء الأخير من هذا اللقاء حياكم الله وحيا الله داعي نضال بزور. أهلا وسهلا فيك شيخ نضال. يعني قلنا أن هذه السورة نزلت في ظرف إحنا تعدادنا قلت لي بالخمسينات،
1: يعني خلينا 60 شخص 70 شخص بس،
0: هذه الأمة الإسلامية،
1: هذا جو نزول السورة.
0: نعم،
1: بنزل علينا قضايا دولية. هو ما الذي لفت يعني ذلك الحدث في صراع الروم مع الفرس؟ إنه استيلاء الفرس على بيت المقدس.
0: يبدو أن بيت المقدس محور،
1: هو محور
0: محور تاريخي،
1: هو محور سورة الروم، محور سورة الإسراء. صراعنا مع قريش انتهى ب 21 سنة، صراعنا مع هذول لقيام الساعة.
0: يا الله،
1: عشان سورة قريش سطرين قالت معنا من عمر الدعوة الإسلامية 21 سنة، فتحنا مكة انتهت قريش مع السلامة روحوا. طب الآن مباشرة بعد فتح مكة مباشرة في عندي كانت مؤتة،
0: صحيح،
1: في عندي كانت هناك تبوك،
0: تبوك
1: عند هناك بعث أسامة. عائشة تقول كلام عجيب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيق من غيبته في مرض موته
0: صلى الله عليه وسلم،
1: بالحمى أصابته الحمى بغيب عليه الصلاة والسلام يفيق. إيش بيقول؟ أنفذوا بعث أسامة.
0: يا الله،
1: شو بعث أسامة هذا؟ هذا بعث أسامة متعلق بالدولة البيزنطية الروم، هو متعلق هون عندنا بالأردن أرض البلقاء،
0: مرتبط أيضا ببيت المقدس. بعد ذلك راح يبين أنه أصلا تجهيز الطريق لبيت المقدس،
1: هو كذلك هو الفاتحة لبيت المقدس، مفتاح بيت المقدس عبر الزمن غزة، عبر الزمن مفتاح بيت المقدس غزة. يعني شوف حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنفذوا بعث أسامة، له هدفين محوريين، يأتي يعسكر في أرض البلقاء وأرض الداروم، أرض دير البلح، أرض الداروم. فدائه واضحة، أبو بكر الصديق أول بعث بعثه أبو بكر الصديق لتحرير بيت المقدس كان شيء اسمه بعث داثن، داثن اللي هي منطقة المغازي في غزة. طب ليش يا أبو بكر؟ ما هو فهم رسالة النبي، ما هو عاش مع النبي عليه الصلاة والسلام. مفتاح القدس غزة،
0: يا الله.
1: بحدثنا سيدنا النبي عن عسقلان آخر الزمان، سيدنا علي شو نسوي يا رسول الله في آخر الزمان؟ قال فعليكم بالجهاد، خير جهادكم الرباط،
0: خير
1: رباطكم رباط عسقلان. لما حدد لنا التاريخ كله قال تكونوا نبوة ورحمة، بعدين خلافة ورحمة، بعدين ملك ورحمة، ثم ملك يتكادمون عليه تكادم الحمر، بعدين إيش يا رسول الله شو نسوي؟ قال فعليكم بالجهاد، خير جهادكم الرباط، خير رباطكم رباط عسقلان. هذه غزة عبر التاريخ هي بوابة بيت المقدس.
0: يا الله،
1: طب صلاح الدين من وين أجل فتح بيت المقدس؟ من غزة. أبو بكر فتحها من غزة من داثن، صلاح الدين فتحها من غزة.
0: يعني قصدك عمر بن الخطاب استكمال لمسير أبي بكر الصديق. نعم،
1: أول بعث عبر التاريخ في محمد أبايدن لعلنا ذكرناه هنا. نعم. هو حقق ما بين التاريخ الهجري والميلادي.
0: نعم.
1: كتاب محمد أبايدن القديم، فبيقول بعث داثن كان في 7 أكتوبر.
0: يا الله،
1: يعني باحث تركي هذا الكلام قبل. نعم. يعني غزة عبر التاريخ، عبر التاريخ هي غزة، هي فاتحة تحرير بيت المقدس.
0: أسأل الله أن يتمم ذلك،
1: اللهم يا رب. آمين. فسورة الروم إذن نزلت علينا في هذا الظرف، في صراع الفرس استولت على القدس، هو صراع 700 سنة ما حدثني عنه، مش قضيتي، اللي بيستولي على بيت المقدس يرث الأرض عبر التاريخ. فحدثني عن من يملك القوة الآن،
0: مرحلة جديدة،
1: اللي بيملك القوة الآن اللي ماخذ بيت المقدس. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. حبينا الروم لأنه إحنا هم أصحاب كتاب وإحنا أصحاب، ماشي ماشي مقبول، لكن قضية بيت المقدس هي الأولى في الذكر، وهذه كل القضايا ثانوية، كل القضايا ثانوية. وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله.
0: يوافق، ما له علاقة هذا اللي يوافق، مش نفرح بنصر الروم،
1: يوافق
0: نفرح ببدر،
1: يوافق.
0: نعم،
1: إحنا عندنا بدر في رمضان.
0: نعم،
1: قبل شهرين عد، قبل شهرين عد بالضبط الروم تخرج الفرس
0: من بيت
1: ومن
0: المقدس.
1: كان من أحلافهم من يهود، بدك نحققهم، نحقق التاريخ مش بعيد.
0: نعم.
1: ومن كان من أحلافهم من يهود بيطلعوهم برا القدس قبل شهرين من بدر، ويومئذ يستتم الفتح في يوم بدر.
0: يا سلام، إذا نفرح ومش بنصر،
1: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. الله لما يحدثنا عن صراع قوى غير المسلمة قال لي غلبت غلبت يغلبون.
0: يا سلام.
1: لم يحدثني عن مؤمن اسمه نصر.
0: يا سلام.
1: نصر الله بسمعنا احنا.
0: واضح. جميل جميل.
1: فهذا الجو اللي نزلت في السورة. نزلت السورة بتحدثني طبعا أنا جوعان وعطشان وكذا. لا بدك تكون فهمان القضايا العظمى. أنت مشوارك بيت المقدس. إنساني من التعب اللي بتتعب. إنساني من الغبرة. كت حالك اطلع. أنت الآن مشوارك بيت المقدس. بتيجي السورة
0: بتحدث. طب ما احنا بناكل ورق شجر.
1: ممتاز.
0: طب ما احنا الواحد لا يأمن نفسه يروح يقضي حاجته.
1: ممتاز. هو ربنا كفي لك النتائج في القرآن. هو احنا يا ريت بتعرف لو الموضوع يا ريت نمشي مع القرآن بانه هذا القرآن مخرجاته إلهية. هذا معجز. شفت
0: الصحفي قص راسه. شفت صورة الصحفي جهاد.
1: هذا كله الله عز وجل قال لن يضركم الا هذا. هذول شهداء.
0: لن يضركم
1: الا هذا. شو القتل؟ شو هو عدوك ماذا يملك منك؟ يقتلك ويجوعك بس. صح. القرآن طمنك أجلك بإيد الله. لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. مش هتموت. أنت مؤمن؟ أنت مؤمن بكتاب الله؟ طب ضمنك الموت عنده. مين اللي يحيي ويميت؟
0: سبحان
1: الله. طب مين الرزاق؟
0: سبحان الله.
1: طمن. كل سور الصراع فيها فكرة الرزق واضحة. فكرة التداول الاقتصادي واضحة. شوف مثلا انت بتمشي في سورة زي سورة هود كلها صراع انبياء كذا. بيجي يقول لك وما من دابة الا على الله رزقها. انت خايف يا اخي. طيور بتهاجر معهم جياب.
0: لا والله ما معهم.
1: وكأي من دابة لا تحمل رزقها. طيب
0: والله ما معيش. صح.
1: الله يرزقها واياكم. انتوا خايفين معهم فيزا بتلاقي هالطيور المهاجرة عشرات الاف الكيلومترات.
0: ماستر كارد.
1: ما في من يرزقها. الله يرزقها. خلاص انتهلت الآية. لا وإياكم. طمنك قبل ما يقول لك واجه الصراع. طب شو اللي حيملكوا أعدائي مني؟ لحظة قتل. طب أنا شهيد عند ربنا. ما أقصى أمانينا كنا زمان نقول
0: والموت في سبيل.
1: الموت في سبيل. طب هسه بطلنا؟
0: لا والله.
1: أو لما أصابتكم يعني الله عز وجل قال خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. بعدين قال لي إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. بعدين قال لي وما محمد إلا رسول ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. أنتم زي ما كنتوا تقولوا يا رب نروح شهداء. أنتم الصحابة خاطب الصحابة ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه. هسه زعلانين؟
0: يا الله.
1: ليش زعلانين؟ فأنت لن يضركم إلا أذى. هو يقتل يجوعك يعذبك في الحياة الدنيا اللي شو قيمتها في الحياة الآخرة؟ صفر. هذا أذى. لكن المصيبة أنك تبيع دينك وتروح عند ربنا بدون دين وتروح عند ربنا تخسر الآخرة. خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. فأتت السورة لتركز على هذه القضية في محور الصراع. أتت لتقول لي لابد أن يكون عندك منظومة اقتصادية قوية فكريا قبل أن تكون على أرض الواقع مستقلة.
0: طيب إذن لي عشان ما ندخل في المحور التالي فيما يتعلق بنصر الله. ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. بعد ذلك وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. حابب هيك في دقيقتين يعني نتوقف عند فكرة الله بيده النصر وبعد ذلك أكد أن هذا وعد من الله وربنا ما راح يخلف وعده. سبحانه لا إله إلا هو.
1: كل النصر في القرآن الكريم ينبني على ثلاث محاور رئيسية. إما أن يكون وعدا وإما أن يكون حصرا وإما أن يكون حقا واقعا.
0: يا حبيبي.
1: وعدا.
0: نعم.
1: هذا وعد الله. طب وإما أن يكون حصرا وما النصر
0: إلا من عند
1: الله. إلا من عند الله. والنصر دائما من ميزاته الأخيرة بدنا نشرحها بس كونك ركزت علي. النصر لا يأتي إلا فجأة من حيث لا يحتسب الناس. دائما أنت تتوقع أنها ذكرت بيجي قصة طالوت وجالوت وراح وما بقي منهم كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إلا كتعدادكم يوم بدر. بنو إسرائيل خرجوا كلهم. تخيل خرجوا كلهم آخر شيء فشربوا منه إلا قليل. سألوا كم القليل يا رسول الله؟ قال كتعدادكم يوم بدر. هذول القليل كانوا لا يلوون على شيء ولا يعتقدون أنهم انتصروا. مباشرة ف للتعقيب والمباشرة فهزموهم بإذن الله. وقتل داود جالوت. فكرة النصر وعد من الله حصر بموازين القرآن لا يأتي إلا فجأة. بيجي النصر فجأة. أنت لا تحتسب النصر. بيجي النصر.
0: نسأل أن يعجل بالنصر.
1: آمين يا رب.
0: والتمكين وأن يجعلنا سببا في هذا النصر وأن يستعملنا ولا يستبدلنا. جزاكم الله كل خير. رفع الله بكم وبعلمكم. الوصية. أحب دائما نختم بوصية.
1: الوصية لابد أن نقرأ القرآن الكريم بقراءة المحتاج العطشان يريد أن يأخذ حلا، إنسان مريض يذهب إلى 3-4 أطباء. في القرآن هذا دواءنا والله، هذا شفاءنا، هذا ري قلوبنا. أسأل الله أن يروي قلوبنا وضمانا بالقرآن الكريم.
0: جزاك الله كل خير، نفع الله بكم وبعلمكم. شيخ نضال، تقبلوا تحياتنا مستمعين الكرام في نهاية هذا اللقاء. نسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يستعملنا ولا يستبدلنا، وأن ينصر أهلنا في غزة، وأن يجعلنا سببا في نصرتهم. اللهم أمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We'll be right back.

0: مع الداعية نضال البزور مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: الخامسة مساء بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة FM.

0: أحلى حياة في طاعة الله. التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: مدارس تزكية.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا الكرام، أخواتنا الكريمات، حياكم الله حيثما كنتم تتابعوننا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، القرآن روح، القرآن حياة، القرآن عزة، القرآن وحدة، القرآن كشف لعوالم غائبة كانت عنك. القرآن ماذا نقول؟ ينتهي الزمان ولا ينتهي الحديث عن القرآن. والله مع الآية 12 بعد 200 بدأت الآية بالفعل الماضي المبني للمجهول، زين للذين كفروا الحياة الدنيا. من زين؟ الله تعالى بنى الفعل للمجهول، هو خلق البشر قابلين لهذا التزيين، ثم جت أهواؤهم زينت لهم الخلود والنعيم، والعاوز أجمع مش عارف إيه ولا إيه. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، البشر اللي كفروا، لكن الحقيقة البشر جميعا يلتقون، بس المؤمن يهذب مشاعره، يهذب تطلعاته، ذاك منفلت وراءها، مندلق بلا بريكات، بلا ضوابط، بلا حدود، بلا حواجز. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، المؤمن يتطلع إلى لقاء الله، مش معنى يتمنى الموت، لا، بمعنى متى جاءت الساعة يا مرحبا، أنا سعيد بلقاء ربي. الطالب الدارس المحضر، افتح ورقة يا شباب امتحان، أنا بالنسبة لك إنسان محضر مبسوط. اللي مش محضر، يا أستاذ ليش ما قلتونا، ليش ما خبرتونا؟ أها، كن دائما مستعدا للقاء الله عز وجل. الحياة الدنيا من بدء الحياة وانت عارف أنه هذه دار ممر وليس دار مقر، خلي هذا قار بمعنى مستقر في رأسك، في عقلك، في مفاهيمك، في ضوابطك الشرعية. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، ما عندوش غير الدنيا، هو في الآخرة مش مؤمن بها. ويسخرون من الذين آمنوا، بيقولوا يا شيوخ يا مسلمين، يا أيوة ما إيش عاوز، قال بالله ما علاقتكم بالدنيا، احنا عايشين زي الناس، بناكل زي الناس، بنشرب زي الناس، بنلبس زي الناس من فضل، لكن ما تستعبدون الدنيا، هذا الفرق بيننا وبينكم، أنتم مستهلكون فيها، تستهلككم هي، نحن من فضل عايشينها بكرامة، بعزة، بطمأنينة، بإيمان، بيقين، بثبات، والحمد لله. مع أنه هذا يسخرون منا، من الذين آمنوا، ليه؟ شو ناقص علينا؟ من فضل الله كل ما تصنعونه بتاكلوا بناكل، عايشين عندكم سيارة عند سيارة، تعلمنا، يعني ما الفرق؟ أنت متعلق بالدنيا، متشلب بها كما يقول العراقيون، إحنا عايشين فيها دون أن تستعبدنا هي وتسترقنا، ما تذلش نفسك. المؤمن عزيز بعزة الإيمان، بعزة الإله سبحانه، بهذا القرآن رأسه في السحاب، والباقي للأسف يقبل أن يكون رأسه في التراب. لوش ارفع رأسك، أنت مؤمن من فضل الله. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. يا سلام، في الدنيا، في الدنيا طبعا، لكن في الدنيا هم معربدين علينا، يعني أمريكا وبريطانيا إحنا نحكم العالم، عمو صحيح، وإسرائيل تحكمكم للأسف، يعني إمبراطورية ضخمة مثل أمريكا بتلعب بها إسرائيل، عيب والله، عار عليكم. الحمد لله على الإيمان اللي خلى غزة المحاصرة المفقرة تصمد لأعتى قوة لأمريكا طبعا، وما إسرائيل إلا ذراعها الضارب المتقدم وذراع بريطانيا المتقدم. على كل حال، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، هذا المهم، هناك الخلود، هذه الدنيا عابرة، والله يرزق من يشاء بغير حساب، بغير حساب، يعني هيل من غير كيل، ولله الأمر ولله الحمد. مع الآية 13 بعد 200 نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله، إلى الملتقى بكم، ودائما حفظكم الله، حياكم الله، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: مدارس تزكية.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم في مستشفى الاستقلال، القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
3: لأن أبناءنا يستحقون تعليماً يفتح لهم أبواب العالم، في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني. تعليم عالمي بقيم عربية.
4: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
5: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
6: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية 07881070.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: اف ام 20 عاما وفرعها في السماء. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد، وحكايتنا اليوم عن حكمة الخليفة المأمون وعلمه. قال جعفر بن محمد الأنماطي: لما دخل المأمون بغداد وقر بها قراره، أمر أن يدخل عليه من الفقهاء والمتكلمين جماعة يختارهم للمجالسة، وكان يقعد في صدر نهاره على متواضع الفراش، ويقعد للمظالم في كل جمعة مرتين، واختير له من الفقهاء 100، فما زال يختارهم طبقة بعد طبقة حتى حصل منهم 10. وتغدينا يوما عنده فظننت أنه وضع على المائدة أكثر من 100 لون، وكلما وضع لون نظر المأمون إليه فقال: هذا يصلح لكذا وهذا نافع لكذا، فمن كان منكم صاحب ألم ورطوبة فليجتنب هذا، ومن كان صاحب صفراء فليأكل من هذا، ومن غلبت عليه السوداء فليأكل من هذا، ومن أحب الزيادة في لحمه فليأكل من هذا، ومن كان قصده قلة الغذاء فليقتصر على هذا. فوالله إن زالت تلك حاله في كل لون يقدم حتى رفعت الموائد. فقال له يحيى بن أكثم: يا أمير المؤمنين، إن خضنا في الطب كنت جالينوس في معرفته، أو في النجوم كنت هرمس في حسابه، أو في الفقه كنت علي بن أبي طالب في علمه، أو ذكرنا السخاء فأنت فوق حاتم في جوده، أو ذكرنا صدق الحديث كنت أبا ذر في صدق لهجته. فسر المأمون بذلك، وقال قالة تدل على حسن نظره في الأمور وحكمته، ومنها: إن الإنسان إنما فضل على غيره من الهوام بعلمه وعقله وتمييزه، ولولا ذلك لم يكن لحم أطيب من لحم ولا دم أطيب من دم. ونلحظ مستمعي الكريم أن عقل المأمون في الأطعمة وأثرها كان نظير عقله في العلوم وخطرها، وليس بغريب أن يبلغ بيت الحكمة في عصره ذروة المجد وتكون الآثار العلمية من بدائع نظره.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.

0: في حضرة الكلمة، برنامج أدبي فني جديد. الكلمة لها روح ولها معنى ومغنى. في حضرة الكلمة نستمع، نستضيف، نقرأ وننشد معا، ونجمع من بساتين اللغة أجمل الورود. جهز نصك وجهز قلبك وكن معنا في حضرة الكلمة.
1: في حضرة الكلمة مع دكتور فريد سرسك، يأتيكم كل أحد في الثامنة مساءً.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والإطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
1: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
2: الصورة طبيعية
3: ماجيك واستمتع بصورتها.
2: الصورة طبيعية
1: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
2: ماجيك حمزاتي وعلى المضمون بحضر بتشكل بإيش ما يكون. اسرح بالكل متع العيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
1: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
4: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
5: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38.
6: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
7: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: أيها المستمعون الكرام، يسعدني أن أكون معكم في إطلالة جديدة مع كتاب الله تعالى كما عودناكم، مع برنامجكم كيف نقرأ القرآن هو عزنا ورفعتنا. سنكون معكم يوم السبت الساعة 1 ظهرا، فكونوا مع كتاب الله.
1: كيف نقرأ القرآن مع الدكتور إبراهيم الجرمي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. الأوسط لتقنية الحاسب الآلي، مدارس آيلا العالمية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
2: أهلا فيكم. إذا كان شغلك في الشركة بس تسلم اللي انطلب منك، فأنت ببساطة موظف سهل الاستبدال. يعني لما المدير يطلب منك مثلا تقرير، هو مش طالب منك ورق، هو طالب فهم زائد تحليل زائد قرار. التقرير لوحده بيساوي بيانات، لكن التقرير مع تحليلك بيساوي قيمة حقيقية. عشان هيك ما تكتفي بقراءة الرقم، اسأل دايما ليش صار هيك، شو السبب، والأهم شو الحل. الموظف العادي بيسلم التقرير وبيحكي هذا المطلوب مني، ولو سألته الإدارة عن أي تفصيل بهذا التقرير بيحتار وبضيع. الموظف المثالي بيسلم التقرير وبيحكي هاي أهم 3 ملاحظات طلعت فيها، وبنصح نبدأ بهالخطوة فورا. الأول ساعي بريد، والثاني مستشار مؤتمن. تخيل أنك أنت مندوب مبيعات ودخلك قل هذا الأسبوع، شو ممكن تعمل؟ المندوب العادي بضل ساكت وبتحطم وبشكي قلة الرزق، بينما المندوب المثالي بحلل، الدخل نزل 20% بسبب إني بشتغل بأوقات غلط، المناطق اللي بروحها طلبها ضعيف، وعلى طول بتصرف، بغير أوقات عمله للذروة، بركز على مناطق الطلب العالي، بحسن تقييمه مع الزبائن. نفس الشغل بس التفكير المختلف جاب نتائج مختلفة تماما. مثال ثاني، لو انطلب منك تحل مشكلة تقنية أو تنسق اجتماع، الموظف العادي بيحكي تم التنسيق أو المشكلة انحلت وبسكت، بينما الموظف المثالي بيحكي المشكلة انحلت وسببها كان كذا وكذا، وعشان ما تتكرر عملت دليل صغير للفريق يمشوا عليه. هاي هي القيمة. الخلاصة، قاعدة حلقتنا لليوم، أي تقرير بدون تحليل هو مجرد أرشفة، وأي ملاحظة بدون حل هي إزعاج مش قيمة. ودائما اتذكر أنه أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة. خلي تقارير شركتك هي اللي تصنع مستقبلك.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. الأوسط لتقنية الحاسب الآلي، مدارس آيلا العالمية.

بسم الله الرحمن الرحيم. طلعت مش فاتحة المايك يا جماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بمستمعي حياة اف ام. أهلا في هذا المساء الصيفي بجدارة، وأهلا بكل من يسمعنا على الطرقات، وكل من يرانا على تلفزيون حياة بث مباشر، ومن يرانا على الصفحة الرئيسية في حياة اف ام. أهلا وسهلا في برنامجكم الأسري التربوي الذي يخرج منكم وإليكم، برنامجنا أولادنا بخير، معي أنا الدكتورة دلال قطيشات، مستشارة تربوية وخبيرة علاقات أسرية. فأهلا وسهلا بحلقة جديدة وعنوان جديد. يا أهلا بالناس الطيب اللي بيسمعونا، أهلا بأهالي الطلاب التوجيهي، وأنا واحدة منكم يا جماعة. يا رب يلا ارفعوا الأيادي، يا رب نخلص من هالهم بكثر ما في أيام بينه طويلة. يعني إذا إحنا الأهالي طلعت روحنا فكان الله في عون أولادنا، فيا رب يا رب يفرحوا قلوبكم، أسأل الله عز وجل. أهلا وسهلا بالصيف وخريجين الجامعات، يا مرحبا بالزفات على باب الجامعات والأهالي بتوزع هالحلوة، ويا أرض اشتدي ما عليك أدي، ابني تخرج من الجامعة وزغرتي يا أمه. أهلا وسهلا في برنامجنا وحلقتنا اليوم اللي بتحكي عن هل الشهادة تكفي بدون علم؟ هل إحنا أولادنا لما بيحملوا خريجين من الجامعة الفلانية والكلية الفلانية، هل هذا يكفي أم أننا نحتاج بجانب هاي الشهادة العلم؟ وكالطبيعة والعادة في كل حلقة لازم نذكركم ببرنامجنا أولادنا بخير في مثلث العلاقات الأسرية، أزواج آباء وأبناء. الأزواج، الزوج يحتاج إلى الاهتمام والتقدير، وها ببصم لك يا سيدتي بالمليون، كلما زدت اهتماما وتقديرا لزوجك أخذت عيونه. والزوجة تحتاج إلى الأحب والاحتضان، وها ببصم لك بالمليون، كلما زدتها حبا واحتضانا كلما أخذت عيونها. أما الأولاد فيحتاج إلى خلطة التربية، التكرار والحوار، وهكذا تستقيم الحياة ما بين الأزواج حتى تستقيم ما بين الأولاد. فأهلا وسهلا فيكم.

انتم عارفين لازم تكون كل مواضيعنا في الصيف تتعلق بالصيف، لذلك تحدثنا في المرة الماضية عن المغالاة في تفاصيل حفلة الزواج. وجد أنا بشكر كل اللي بيتابعونا وبيبعتونا ما بعد الحلقة. مرات في كتير ناس بيكونوا منشغلين، أو مثلا بيكونوا بيشتغلوا بشغلهم هم فاتحينه على اللابتوب، فبتلقاهم بيبعتوا لك بعد هيك آراءهم في هذا الموضوع. وكثير من مجتمعنا اليوم يرى أنه الدفعة الطبقية، الضغط المجتمعي هو اللي وصلنا لهذا الكلام. وفي توصايا يا صبايا، في توصايا من الشباب بتحكي لكم والله خفوا علينا، لو علينا بدناش حفلة، لكن البنت اللي بتدخل بهاي التفاصيل، ونحن نعلم أن أقلهن مهورا أكثرهن بركة من غير ما ندخل بالتفاصيل اليوم. ولأنه كمان له علاقة بالصيف أكيد رح نحكي عن هل الشهادة واحدة تكفي أم أننا نحتاج إلى عدة وعتاد، وهو العلم الحقيقي اللازم نحمله، وما هو جوانب العلم اللازم يحملوا أولادنا حتى يكونوا ناجحين في حياتهم العملية. فأهلا وسهلا، عشان تشاركونا كالعادة لازم نعطيكم أرقام التليفونات 06-516-40-20 أكيد بنحب نسمع مشاركاتكم. وقبل ما نبدأ، مبروك لكل الخريجين والخريجات اللي كانوا على مقاعد الدراسة وهلأ على باب نفق العمل، يا رب يبعث لكم كلكم أعمال.

0: والله يا أهلا وسهلا. ترى من هون بسمع زغاريد الهاتف. تعرفوا إحنا اليوم كان الصيف لابد أن تكون مواضيع أولادنا بخير متعلقة بما يمس حياتنا. فاليوم موضوعنا عن حفلات التخرج. والله يا كريم إني سامع صوت الزغاريت من هنا. فربي يفرح الجميع يا رب. دحكي لكم قبل ما نبدأ مع المتصل عمر. دحكي لكم قبل ما أطلع عشان تعرفوا الصيف. بنتي بتلعب بلاي ستيشن. بنتي بتاسع. ابني طوشت هي وياه لسبب ما وأنا بجهز حالي للحلقة. قلت بدي شدخل خليهم أخريتهم يتصالحوا. ما شفتوا إلا مسك الأبصر شو الإيدين هدول اسم كنترول ولا مش عارف شو اسمهم وخبهم. قال لي ماما هدول بتخبيهم لا تعطيهم إياه. طبعا أنا أسا مش فاضيلهم دجز للحصة للحلقة. طلعت وسحبت حالي والمعركة قايمة ما بينهم. فالله يلعيننا على تربية الأولاد. أهلا وسهلا يا عمر. يا مرحبا بك.
1: الله يحييك ومسيك بالخير دكتورة.
0: يا حي الله بالناس الطيبة.
1: يا مرحبا. في البداية يعني بتمنى النجاح لطلبتنا التوجيهي وأخص بنت أختي عند توجيهي السنة هاي.
0: يا رب.
1: وبنتك يا دكتورة كمان.
0: يا رب. يا الله
1: يفرحنا فيهم جميعا إن شاء الله.
0: يا رب يفرحنا بنجاح بنتي يا رب.
1: آمين يا رب.
0: عمر.
1: والله يا دكتورة شوفي.
0: قول.
1: أنا بالنسبة لي جواب على سؤالك إنه هل الشهادة تكفي يعني؟
0: أها.
1: والله أنا بقول العلم مش بالشهادة.
0: نعم.
1: يعني أنا بالنسبة لي شفت كثير ناس معهم شهادات لكن ما عندهم علم.
0: لا صحيح.
1: خاصة قديما زمان كانوا يشتروا الشهادات مشترى.
0: صحيح.
1: يعني ممكن واحد يكون يعني بده يتخصص تخصص معين أو بده يشتغل. أنا بعتبر الشهادة هي مفتاح للعمل بس.
0: صح. نعم.
1: لأن
0: نعم.
1: الناس الآن تيجي لك بدك وظيفة تقدم عشان معك شهادة. ما بيصير معك خبرة أو معك شغل.
0: مزبوط.
1: أو عندك معك شهادة. أول شيء بيصير عن الشهادة.
0: صح.
1: فالشهادة هي مفتاح للحياة مفتاح للعمل بس.
0: صح.
1: لكن مش خطأ يكون معك شهادة ويكون معك علم.
0: يا سلام عليك. الله يجزيك الخير يا عمر. دائما لك. دائما مداخلاتك معنا مثمرة.
1: الله يكرمك دكتورة. لكن العلم قبل الشهادة. أنا
0: نعم نعم نعم
1: معي شهادة لكن ما عندي علم في
0: شو يعني بدي أستفيد.
1: واحد سؤال بالتخصص تبعي.
0: صح.
1: يحرجني.
0: يا سلام عليك. عن جد شكرا يا عمر على المداخلة.
1: العلم هو الأساس قبل
0: الأساس. أي علم هلا رح نحكي فيه. الله يكرمك يا عمر. تسلم.
1: أي علم يا دكتورة. أي علم.
0: أي علم. نعم صحيح. صحيح.
1: يعني أي نوع من العلوم سواء علوم شرعية دينية أو علوم
0: كلها مهمة
1: أكاديمية أو علوم حتى مهنية.
0: صحيح.
1: لازم يكون أنا عندي خبرة فيها.
0: نعم.
1: عملية وعلم فيها بعدين الشهادة.
0: الله يجبر خاطرك.
1: إذا هنا هي بقولنا بتسهل أمور
0: الله العمل يكرمك. بالحياة. نعم صحيح يا عمر. الله يكرمك. تسلم تسلم. شكرا شكرا. محمد السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتورة.
0: يا أهلا وسهلا بالناس الطيبة.
2: كيف حالك دكتورتنا؟
0: الحمد لله أنا بخير. يا ربي لك الحمد.
2: لا بس أنا ما بدي أشارك.
0: أيوة.
2: بس بدي أقول كلمتين. الله ينجح لك بنتك.
0: يا رب.
2: وجميع الطلاب يا ربي.
0: يا رب يا ربي يا محمد يا رب يا الله.
2: الله يرضى
0: على
2: عليك.
0: كل شيء قدير.
2: عن
0: جد شكرا لمشاركتك وكلامك الطيب.
2: حياك الله. مع السلامة.
0: الله يكرمك. عبد الهادي سلام عليكم. عبد الهادي.
3: السلام.
0: عبد الهادي.
3: مايك.
0: يا أهلا. شو رأيك توطي الراديو إذا كنت مشغله؟
3: إيه؟
0: توطي الراديو لو كنت أنت مشغله عندك.
3: لا لا واطي. هيك منيح؟
0: أنا سامعك هلأ.
3: بحكي لك أنا الحمد لله يعني مخلص هندسة عمارة حاليا يعني شغال بصنعة تعلمتها يعني وأنا بدرس بحيث إني أتعلم. وكمان يعني بشد عيدك يعني على موضوع إنه أخلوهن مهورا أكثرهن بركة.
0: والله.
3: يعني واحد يعني يدوب يطلع لكم يتوى الأيام.
0: والله.
3: بس هي
0: محمد عبد الهادي. عبد الهادي باش مهندس. انت شو المهنة اللي هلا بتشغل فيها بعيدا عن الهندسة؟
3: كيف تبريد مركزي.
0: طيب ما شاء الله عليك. والله هسا احنا عفت علينا. اسكت الشوب دخل.
3: والله.
0: الله يكرمك يا باش مهندس. وربي يجبر خاطرك. انت متزوج؟
3: لا لا لا.
0: يا ربي يا عبد الهادي. عد يبعث لك الهنية الرضية الغنية التقية اللي تصر بالك وخاطرك.
3: آمين يا رب ويفرحك يا رب.
0: تسلم يا عبد الهادي. شكرا على اتصالك. شكرا.
3: الله
0: يرضى عنك. طيب يا أهلا بشريفة.
4: هلا حبيبتي دكتورة.
0: يسعد مساكي. أهلا يا شريفة.
4: الله يسعدك وشكرا على المواضيع الحلوه كثير اللي بتفيد جميع المجتمع والامه كلها.
0: يا رب اسال الله. حي الله بشريفه
4: حبيب.
0: ما رايك؟
4: اتفضلي.
0: ما رايك هل عن جد الشهاده الواحده تكفي ولا مهمه بالسي في بس في شيء اعمق؟
4: لا في شيء اعمق حبيبتي. العلم بمشي الامور وبقدم لقدام في نجاحات كثيره، لكن العلم بالحياه العمليه والعلميه والثقافيه بين الناس مهم جدا، اللي يكون الانسان يعرف كيف يتعامل مع الناس، كيف يدور اموره البيتيه، يدور اموره تعرض لاي مشكله كيف تعرض لمشكله كيف يحلها. بس اما العلم باتجاه واحد لا يكفي. والله اخ دلال،
0: والله يا شريفي انا هذا اللي جاي احكيه بالحلقه، ترى ممكن الناس تفكر اني انا قصدي علم، يعني علم اللي يدرس، هذا اللي بدي اياه، اللي هو علم الحياه كيف اتعامل واتعايش في هذه الحياه. صحيح
4: صحيح. لازم يا دكتوره الانسان يكون منفتح بكل شيء، بشهادات علميه، بشهادات مهنيه، مع اسريه، بالحياه كمان كيف يتعامل مع الناس، خاصه مع الناس الازواج. نعم. كيف يتعاملوا مع بعض، كيف يتعاملوا الكناين مع الحموات والعكس.
0: ايوه يا سلام عليكي.
4: نعم. هاي الامور هي اللي بتنقلك الاساس، بتنقلك من نجاح لنجاح.
0: الله يرضى عنك، الله يبارك فيك. شكرا يا شريفي على مشاركتك. شكرا شكرا. صفاء.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. مساء الورد يا صفاء. أنا منيحة الحمد لله. حي الله. والله
5: إن شاء الله أمنياتي نجاح وتوفيق لجميع طلاب التوجيه
0: يا رب. أسأل الله
5: كل طالب علم إن شاء الله.
0: والله يا رب.
5: هلأ بالنسبة للشهادة، الشهادة هي جزء من العلم. يعني كانت فتت تخصص معين فهذا بحد ذاته علم.
0: نعم.
5: العلم مش مختص بإشي معين، العلم ممكن إنه يكون بشكل عام.
0: نعم.
5: وهذا العلم بتورثه سبحان الله، يعني كل واحد في تخصصه عالم يعتبر إذا نعم. أتقنه وقدر إنه يعني يسخره بالإشي اللي برضي رب العالمين وبيفيد الآخرين.
0: صحيح.
5: لا أنا بس تفضل.
0: لا احكي لي. أنا قصدي إنه قديش في أشخاص حاملين شهادات بس بالحياة العملية ومش عارفين يتكيفوا.
5: نعم صحيح. هلا انا كان عندي ابني العام كان فارس الله يرضى عنه ويرضيه. كنت حابة انا يروح في مجال صحي بس هو ما بحب هذا المجال مع انه ما شاء الله كان كتير متفوق. بحكي لي انا بحب مجال الشريعة، وبحكي لي كلمة جوهرية حكى لي اياها بصراحة سكتني فيها. بحكي لي يا امي انا الشهادة او العلم اللي انا بدي ادرسه ما بدي يكون شاهد علي، لازم يكون شاهد إلي مش علي. نعم. لأن نعم. إذا كان شاهد صحيح. علي أنا ما بلزمني، وإذا ما كان بخدم الإسلام أنا ما بلزمني.
0: صحيح.
5: فالله يكرمه ويرضى عنه.
0: فابنك راح باتجاه الشريعة؟
5: نعم. هلأ متخصص الشريعة
0: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. الله يحميه.
5: وبشتغل يعني. كمان عشان يثقل شخصيته أكثر.
0: ابنك بيشتغل كمان؟
5: بشتغل.
0: يا صفاء يا ويلي شو نفسي هاي الرسائل يا جماعة يسمعها كل الأهالي والشباب عشان يذكروا شخصيات أولادهم. الزمان اليوم اختلف، وشغلة رجوعهم للعلوم الإنسانية ودراسة الشريعة يا الله ما أجمل هذا الشيء.
5: يعني هو من الصغير، يعني كنت أنا
0: الحمد
5: هو
0: لله.
5: أخوانه الأكبر منه الحمد لله كان من رواد مراكز تحفيظ القرآن.
0: تبارك الرحمن.
5: وجه رسالة من خلال برنامجك، بدي تكوني بس داعمة لهذا الموضوع. إذا تكرمتي إنه بس مراكز التابعة لجمعيات القرآن الكريم يا ريت انهم يعاودوا يفتحوها.
0: ما احنا تخرجنا منها يا رب. اسال الله
5: اسمعي
0: يعني صفاء، انا شيء بشيء يذكر حضرت حفل تخرج بنتي انه حافظه اجزاء، فمدرستها عملت قناديل المدرسه، فانا رحت على اعتبار انه بنتي وكم من بنت وصلى الله بارك، فرحت تعزيه لبنتي يوم السبت. يا الله اول شيء حفل مهيب، شغلة تاني أعداد أكتر يمكن من 12 شاب وصبية حفظت كتاب الله، كتير زي بنتي حافظين أجزاء وكذا. طول الحفل المحفل من أول لآخر ونعيط، وهم يحكوا لي بجنبي دكتورة مالك، أقولهم أنا مبسوطة، أنا ما كنت أتخيل إنه في أعداد عمالها بترجع لكتاب الله. فيا رب الله يتقبل من الجميع يا رب. الله يرضى عنك يا صفاء حبيبتي. أنت شكرا لمداخلتك.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات، تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: اسم له تاريخ.
1: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02 الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: لأن أبناءنا يستحقون تعليماً يفتح لهم أبواب العالم. في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني. تعليم عالمي بقيم عربية.
3: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
4: الصورة طبيعة
5: ماجيك واستمتع بصورتها.
4: الصورة طبيعة
3: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
6: ماجيك عمزاجي وعلى المضمون بحضر بتشكل بإيش ما يكون. اسرح بالكون متع العيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
3: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
7: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة وليلة العمر يوم عرسك، لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.
8: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل، 0799-364-41.
9: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة.
10: زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180.
9: للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

هل الشهادة وحدها تكفي أم أننا نحتاج إلى العلم؟ هل يا مبروك مبروك ابنك تخرج من الشامعة هاي آخريتها يا شباب مبروك ولا ابنك تخرج من الجامعة ومعه شهادة، هل هاي وحدها تكفي؟ أنا الموضوع اليوم اللي بدي أركز فيه بأولادنا بخير، الشهادة وحدها لا تكفي. دكتورة، ما احنا عارفين بدنا نودي مهارات حياة وبدنا ندخله كمان دورات بتخصصه عشان يعبي السي في لما يروح على شركة معينة يكون قدها. برضو ما هذا الذي أقصده. أنا بدي أحكي لكم إنه احنا اليوم صور جميلة بأعلى الشهادات، ولكننا من جموة في التعامل الإنساني احنا كتير ضعف. ترى في أعلى الجامعات والشهادات لكنه يسيء التعامل مع زوجته، بتشوفها في أحلى مكانة ومانجر وإلها صوتها بالشركة واضرب واطرح، في داخل بيتها إما معلي صوتها على زوجها ومعتبر حالها نهيب فلوسها لازم تقود البيت، أو إنها ماخدي جارب وفتفترض أنا عامل لكم كل شيء سيبوني بحالي أنا تعبانة. هذا الجانب اللي إحنا ما بدنا إياه. إحنا بدنا شهادة وبدنا جامعة مميزة، بس ما بدنا ننسى إنسانيتنا. إحنا بشر بالنهاية، إعلينا وصار معنا مصاري، إعلينا وصلنا إلى أعلى الدرجات في الدكتوراة والماجستير، ولكن سنبقى بشر. عند آخر اليوم منروح منشلح الأقنعة ندخل على بيوتنا عشان نرتاح فيها. فإذا ما كنا عارفين إيش يعني إنسان ونتحلى بأخلاق الإنسان، إيش يعني دين ونتحلى بأساسيات الدين، إيش يعني مهارات حياة ونتحلى بمهارات الحياة، لأنه اللي منتعلمه في الجامعات اللي هو المهارات اللي لها علاقة بالعلم في الشغل، لكن إحنا بالمدارس وجامعات حطيه شكرا للشغل، لكن في الحياة العادية كيف تكون إنسان؟ ماذا تعلم عن أساسيات الدين؟ كيف تكون ماهر في الحياة ويكون لديك ذكاء اجتماعي؟ إذا امتلكت هاي الأشياء نيالك وأنت صاحب شهادة، بمعنى ما شاء الله في أعلى قيمة علمية لكن أخلاقه توب، ما شاء الله في مكانه عالي وعنده مدير أضرب وأطرح منظره، ولكن يا الله شو رحيم، يا الله شو رقيق، يا الله شو رفيق، وبالمقابل في بيت عارف يتعامل مع زوجته، ما شاء الله عليها في مكانها مميزة شاطرة بشغلها، لكن يا الله أولادها أدب ودين وبتحاول معهم، وبس تروح على بيتها بتشلح قناع إنها حدا عظيم برا، وبترجع الست الودود اللذيذ الحباب اللي قاعد في بيتها تنشر السكن والسكينة. هذا فعلا سعيت نياله، يحمل شهادة ويحمل ظلال العلم.

جماعة، كم مرة شفنا طبيب بيعامل بفظاظة وشايف حاله إنه كتير كبير، وإذا أجا عمه من وراه سأله وقال له عمي وين المكان الفلاني، اتطلع فيه إنه أنا دكتور كيف بتسألني؟ ولكن كم طبيب شفناه يتعامل بقمة الرقي والرحمة وهم أكتر من الجزء الأول. فنيال كل من وصل لهاي الدرجات وكان التواضع والرفق وحسن المعاملة مع هذا العلم، أخذ ظلال العلم. كم من مهندس وكم من ممرض وكم من معلم وكم أشخاص طلعنا على المهنة حبيناها بسببهم لأنهم أحسنوا التعامل معها.

أنا أحكي لكم طلعنا ولا نزلنا سيبقى ما يجمعنا الإنسان الإنسانية. فديروا بالكم تخلوا الشهادة بس ياي ثم ننسى أن نتعلم الإنسانية. من أين يتعلمها أولادنا؟ من أين يأتي أولادنا بالإنسانية؟ واحد، صورة الأب والأم الحسنة اللي فيها رفق بالتعامل ما بين الطرفين عشان يطلع إنسان. اثنين، القدوة في الخلق عشان يطلع إنسان. ثلاثة، أظني أقول له شاطر اطلع الأول خليكي مميزة، ولكن لا بنسي لا خلقه ولا بنسي دينه ولا بخليه يطغى. هذا الإشي ممتاز، برافو عليك تقدمي، ممتاز برافو عليك تقدم، ولكن ما بنسيها. وبالنهاية هي زوجة لازم تتعلم أصول التعامل مع الزوج، وإنه هو زوج لازم يتعلم أصول التعامل مع الزوجة. هذا هو العلم الحقيقي الذي يرافق الشهادات. أما شبابنا اليوم يا حرام على الفراغ اللي هم فيه، كل واحد فيهم حامل شهادة ورقية كرتون، لكن هل هم معبئين للحياة داخليا؟ هذا سؤال احنا بنتركه لكم يا أهالي. اليوم أولادكم بين إيديكم، كل ما كنتوا صورة جيدة أمامهم كل ما كان أولادنا بخير. يا الله من التعليقات الجميلة، واحدة بتحكي لي والله يا دكتورة في ناس فخمة من غير شهادة، وأنا أشهد بالله إنه في ناس كم هي رائعة وجميلة بس من غير شهادات. يا جماعة كم مرة دخلتي مع تاكسي أو مع شوفير سيرفيس وكان يتعامل بلطافة وطلعتي وانتي مبسوطة مع انه يمكن مش حامل شهادة؟ كم من شخص اشتريتي وبعتي معه وانتي شايف انه كبير بالسن، ممكن ما يكون اساسا متعلم، لكن يا الله ما الطفه بتخليكي يرجع مرة وتنتين وثلاثة. وكم ناس في اماكن وماخدين زاوية وماخدين مكاني بتروحتي اوف بدي اتعامل معه. لذلك انا ارى ان الشهادة بلا علم، ولكن العلم المقصود فيه بالاساس في برنامج اولادنا بخير الرفق وحسن الخلق وحسن التعامل وأساسيات الدين، فلا نغفل عن هذا. وأنا وياكم نعاني مع الأولاد لأنه الهجمة كتير كبيرة، ولكن نبقى في شعار أولادنا بخير الحوار والتكرار. ترفع القبعة احتراما لأطبائنا وترفع لكل الكوادر الطبية. سأحكي قصة هي تمثل نفسه ولا تمثلهم جميعا. والدي الله يغفر له ويرحمه كبير بالسن في آخر أيامه، بمر في كوريدور طويل من واحدة من المستشفيات اللي يعني من عارف القسم هذا من هذا، فبده يسأل وين فلان وين القسم مثلا الباطني، فبلقى واحد بيقول له عمي هو بالله وين القسم الفلاني؟ طلع فيه هيك قال له على فكرة أنا مش أستاذ. أبوي بينادي عليه أستاذ وين القسم الفلاني؟ والله يا جماعة أستاذ وين القسم الفلاني؟ فطلع عليك بيقول على فكرة أنا مش أستاذ، على فكرة أنا طبيب. طلع عليه أبوي قال لي والله يا عمي لما حكيت لك إياها احتراما إليك، ولكن اللي خلاك الطبيب هو الأستاذ، وبالنهاية كل واحد يصنع نفسه. فأتمنى أن نكون في أماكننا نحمل الخير في أنفسنا، سواء كنا هيك أو هيك، فلكل أحد احترامه ونيال من وضع القيمة لعمله بأخلاقه، فبتناي إحنا كإنسان نعكس المكان اللي إحنا فيها. الله يجزيك الخير يا خالد أبو خجيل. إيش يا خالد؟ اسمعوا بدي أقرئكم تعليقه على الفيسبوك. يسعد مساكي بالخير. الشهادة مش شرط الحمد لله، هي أنا وست الكل أم أنس رفيقة الدرب، أحلى تعامل مع بعض ومع أولادنا. يا بي الله يحيي أصلك يا أبو أنس. والله أمهاتنا لا قرأت ولا كتبت إلا يمكن أسماءها ومن 1 لـ10، ولكنها خرجتنا، وإحنا اليوم منعاني من هجمة العلم، صورة مجتمعية ونفخة كذابة، ومن جوا أولادنا مهشمين. يلا نرجع للتوازن يا رب، كلنا في مناصب عليا وفي أعلى الدرجات وأحلى الشهادات، بس ما ننسى أننا بالنهاية
ندخل إلى بيوتنا، نخلع أقنعتنا ونعود بشر مع أزواجنا وأولادنا.

كنت في حفله وهيك حفله التخرج هي بنتي هاي لتحفيظ القران اللي حفظت كم من إشي بس الحمد لله ولا البلاش. فانا كنت امزح واضحك واشوف الناس اللي حواليا بعد طبعا الجرعه من البكاء. ففي واحد من الناس اللي بتسمعني في برنامج اولادنا بخير حكي لي دكتوره ما تخيلتك انك انت هيك. بقول طب شو تخيلين العاد؟ حكي لي ما بعرف. طبعا انا فاهم لها يعني اني انا يعني برستيج وجاي وهيك وانا دعوه اساسا اجي مدعوه يا ارض اشتدي معلك ليه ليه ليه ليه ليه. سيدنا الشافعي قال مقولة جميلة كلما تعلمنا كلما تواضعنا. يا الله ما أحلى البساطة في التعامل. نيالهم اللي بيفرضوا وجودهم مش بشهاداتهم بلباقتهم ودينهم وأخلاقهم فغصب عنا بيغوصوا في قلوبنا من جوا جوا جوا عشان نحبهم شئنا أم أبينا.

0: لازم نضل نردد على مسامع أولادنا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. ولكن العلم الحقيقي والعلم اللي أثر الذي يؤثر على ديننا وعلى أخلاقنا وعلى قيمنا، دائما بحكي الله يعيني أنا كأم، لأنه عندي أولاد، مش بس أنا اللي بربي، المجتمع والسوشيال ميديا وأشياء كتير بتربي. أنا أولادي مش أحسن ناس، وأنا دائما شعاري علينا السعي وعلى الله النتائج. ولكن نضل نردد عبارات، نضل نذكرهم بالعلم، من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، نذكرهم بقيمة فرض العلم على المسلم، نذكرهم بأول آية في القرآن اقرأ، حتى تتجلى لديهم أن العلم ليس مصدر للمصاري والمناصب، إنما مصدر للأخلاق والتواضع. أتمنى النجاح، سنستنى، أتمنى النجاح لجميع أولادنا. ماشي يا أبو ينال، السلام عليكم، ولنا لقاء في الحلقة القادمة، مع السلامة.
1: أولادنا بخير.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ثانية، سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: أرما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: يا

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079 13 69 192.

0: اسم له تاريخ.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. في مدارس الوطن العربي نحن لا نعلم فقط، نحن نلهم. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد. 0790-33-78. مدارس الوطن العربي، يداً بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.
3: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.

تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم: دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة أف أم.
1: حياة أف أم 20 عاماً وفرعها في السماء.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا نبدأها مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم العطرة. نحن الآن في بداية العام الثاني للهجرة. العام الأول مضى والنبي صلى الله عليه وسلم لم يغادر المدينة. كان في ذلك الوقت يرتب الأمور الداخلية ويجهز الأمور للترتيبات الخارجية التي ستكون بعد ذلك. وفي نفس الوقت لما نزل الإذن بالقتال بدأ يرسل السرايا لاستطلاع الطرق ولإزعاج قريش في الطريق. ليه؟ لأن قريش كانت في ذلك الوقت تأخذ من المسلمين أموالهم اللي تركوها خلفهم في مكة المكرمة وتتاجر فيها نكاية في المسلمين. لذلك كان لابد من أن يعلمهم المسلمون درسا لا ينسونه فعليا في قضية رفع الظلم وترك هذا الظلم ورفضه أيضا. فبالتالي كان المسلمون مهتمين جدا بقضية ضرب تجارة قريش في ذلك الوقت. مع بداية العام الثاني للهجرة النبي صلى الله عليه وسلم ثبت الأمور في المدينة، منع الحرب الأهلية التي كادت قريش تشعلها بسبب عبد الله بن أبي بن أبي سلول، ومنع أي تدخلات من هنا وهنا، ورتب الأمور الداخلية. ثم في شهر صفر من العام الثاني للهجرة خرج بنفسه لأول مرة في أول غزوة يخرجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي غزوة الأبواء. وغزوة الأبواء أو غزوة ودان أيضا كما تسمى كانت فعليا ذات طابع استطلاعي وتحالفي، يعني ذات طابع سياسي بين قوسين، مش ذات طابع عسكري. ولم يخرج أصلا باتجاه قريش، لأنه ودان أو الأبواء هي قريبة جدا للمدينة، لا تبعد أكثر من 30 إلى 50 كيلومتر فقط عن المدينة المنورة، وفيها قبر أم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو يعرفها منذ أن كان صغيرا، يعرف أين دفن أمه عليه الصلاة والسلام. تذكر رواية أنه مرة عند قبر أمه فنزل وبكى عند هذا القبر ساعة وقال هذا قبر أمي، فبالتالي صلى الله عليه وسلم، فبالتالي نزل إلى هناك. ليش عمل هيك؟ هذه الغزوة فعليا ليست باتجاه قريش، وإنما كان يريد أن يعقد حلفا مع بني ضمرة. بنو ضمرة ساكنين في هذه المنطقة حوالين المدينة، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم بده يعقد معهم حلف حتى يرتب الأمور الخارجية، يعني ما يكون هناك أعداء قريبين جدا للمدينة، بالعكس يكونوا حلفاء بحيث يساعدوا النبي صلى الله عليه وسلم على أي مشكلة. لذلك كان هناك في نص المعاهدة التي ذكر فعليا في بعض الكتب يقول إن النبي إذا دعاهم لنصره أجابوه. هذه فعليا كانت واضحة ومهمة جدا كشرط بين المسلمين وبين بني ضمرة. ثم بعد ذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى منطقة أخرى اسمها بواط، من ناحية قريبة إلى جبل اسمه رضوة، فهذه باتجاه الشمال، يعني إحنا بنتكلم عن مسافة حوالي يعني 100 كيلومتر تقريبا. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في بواط، عقد مجموعة من التحالفات هناك أيضا، وعاد إلى المدينة. ثم بعد ذلك حدثت قصة أخرى مهمة جدا، يعني هذا الكلام كله خلال شهر على فكرة، يعني خلال شهر صفر بعدين شهر ربيع الأول. في ذلك الوقت أغار رجل اسمه كرز ابن جابر الفهري، أغار على سرح المدينة، على يعني الجمال في المدينة، وأخذ منها عددا، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يطارده. خرج يطارده 3 أيام حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم بدرا، عند بدر. لذلك تسمى هذه الغزوة غزوة بدر الأولى، غزوة بدر الأولى. لاحظوا طيب ليش طاردوا 3 أيام؟ حتى يخوف الناس الذين حوله، قطاع الطرق وغيره. طبعا هو لم يستطع أن يمسك به، كرز هرب، راح أخذ الإبل وراح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كسب سمعة في هذه القضية، أنه صاروا الناس يخافوا، يقولوا أوف هؤلاء لا يتركون أحدا حتى يسرق منهم يعني جمل واحد، وبالتالي كانوا يخافون. ثم بعد ذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرتب الاستخبارات في مناطق الجزيرة العربية، في كل مكان يتتبع أخبار قريش ويتتبع أخبار العرب هنا وهناك. ووصله خبر من قريش إن هناك قافلة كبيرة جدا ستخرج من مكة المكرمة، على رأسها أبو سفيان، وفيها أموال كثيرة، وكثير من هذه الأموال من أموال المسلمين التي صودرت فعليا في مكة. وبالتالي خرج النبي صلى الله عليه وسلم حسب طبعا هم، حتى تعرفوا أنتم كيف بيحسبوها، إن واحد بيقول طب كيف وصلوا الخبر وكيف صار يعرف كيف، طيب يعرف بكل بساطة النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسب أنه يقولون له خرجت هذه القافلة في اليوم الفلاني، فهو بيحسب كم الآن اليوم، هي وصلت في اليوم الفلاني، القافلة بتمشي تقريبا، هو كان تاجر بيعرف كم تمشي القافلة. بتمشي هذه القافلة في اليوم كذا وكذا، فبالتالي يفترض إنها الآن في المكان الفلاني، وبالتالي إذا طلعنا الآن إحنا في باتجاه كذا سنلتقي بهم في اليوم الفلاني في هذا المكان. هيك بيحسبوها، يعني حساب بسيط. فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الجميع اللي حاب يخرج يتفضل، أهلا وسهلا ومرحبا. فخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم 150 وقيل 200 من المسلمين على 30 بعير طالعين حتى يعني يقبضوا على هذه القافلة. طبعا أبو سفيان، لاحظوا أبو سفيان معه حوالي 1000 بعير، يعني شيء ضخم جدا، ولكن في نفس الوقت معوش عدد كبير من الناس. طبعا هم ليه مركنين على إيه؟ مركنين على أبو سفيان. أبو سفيان رجل داهية مش بسيط. أبو سفيان كان بيحسب حساب إنه النبي صلى الله عليه وسلم قطعاً راح يتابع أخباره، ومن أخبار السابقة اللي هي سرية رابغ وقبلها في سرية سيف البحر كان واضح إنه النبي صلى الله عليه وسلم مش ساكت لهم، فلذلك كان ذكياً هذا الرجل، فبدأ يخطط إنه كيف أخرج وأفلت من محمد، فتحرك باتجاه الساحل وواصل السير عدة أيام دون استراحة حتى يعني يسرع ويفوت الفرصة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حسب أنه في منطقة ذي العشيرة سيكون هناك أبو سفيان في هذه البقعة، في منطقة اسمها ذو العشيرة باتجاه رابغ، هي قريبة على رابغ أو يعني بعد بدر، سيكون هناك في اليوم الفلاني. وفعلا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هناك، وإذا بأبي سفيان قد فاته بعدة أيام، قيل بثلاثة أيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعلم طبعا، قال أبو سفيان هذه المرة أفلت. ليه؟ كان أبو سفيان ذكي، حسب هذه الأمور، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أذكى، راح يحسب له إياها الآن عند الرجوع. هذه الغزوة هي التي تسببت في غزوة بدر الكبرى، هذه الغزوة. ليه؟ لأنه هذه القافلة الآن طلعت وراحت على الشام، طبعا هي بتمكث شهر تقريبا بالشام أو أكثر، وبعد ذلك تعود. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يترقب لحظة عودتها بصبر، بدنا نستنى لحد ما ترجع هذه القافلة، وبالتالي هذا سيتسبب بعد ذلك بغزوة بدر الكبرى كما سنرى لاحقا. هل مر الأمر دون أي عمل؟ لا أبدا، النبي صلى الله عليه وسلم استفاد من هذا الموضوع بأنه عقد معاهدة أيضا مع بني مدلج. بنو مدلج معروفة أنه تسيطر تقريبا على المنطقة البحرية الكاملة، وفي نفس الوقت لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم قريشا تهدأ وتهنأ به الهدوء، لدرجة أنه أرسل لهم واحدة من السرايا التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المرحلة بعد غزوة العشيرة، بين غزوة العشيرة وغزوة بدر الكبرى، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية اسمها سرية نخلة، كان على رأسها عبد الله بن جحش رضي الله عنه، راح بعث في هذه السرية مع عبد الله بن جحش قيل 8 وقيل 12 من المهاجرين. هؤلاء إيش قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ تذهبون إلى نخلة. وين نخلة؟ نخلة بتيجي بين مكة والطائف، طبعا الطائف يعني بعيدة عن مكة باتجاه الشرق، والمدينة وين؟ في الشمال. فتخيلوا بده يبعثهم على منطقة حتى في ناحية الجنوب الشرقي، يعني الطائف بتيجي، فبالتالي بده يبعثهم في عقل دار المشركين يتعلمون الأخبار. فلما وصلوا إلى هناك حدثت حادثة معينة، أنه في آخر يوم من رجب اللي هو شهر حرام، فهم مش عارفين أنه هل انتهى الشهر الحرام ولا ما انتهاش، لكن عبد الله بن جحش ومعه عكاشة بن محصن ومعه مجموعة قالوا تعالوا، يعني هناك قافلة قدمت، هذه القافلة كانت جاي من الطائف باتجاه مكة، فهم فكروا أنه ما دمنا إحنا موجودين هنا نهاجم هذه القافلة ونأخذ يعني هذه القافلة للمدينة حتى يعني نضرب قريشا في عقر دارهم. فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم طبعا لم يأمرهم بالقتال، قال لهم تعلموا لنا الأخبار. فحدث قتال، وفعلا هاجموا هذه القافلة وقتلوا عمرو بن الحضرمي وواحد من المشركين، وأسروا اثنين، واحد والرابع هرب، ثم أخذوا العير وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام. وصارت قصة، صارت قصة قصة نزل عليها، على فكرة على أساسها نزل قول الله عز وجل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. لاحظتوا؟ فلذلك أطلق النبي صلى الله عليه وسلم الأسيرين وأدى دية المقتول. فاللي بهمنا هنا أن قريش طبعا طبعا ارتعبت انه صارت طلائع المسلمين تصل الى نخلة بين مكة والطائف. يعني احنا مش بس مش امنين من الشمال, ايه حتى من الجنوب هذا اللي بيطلعوا لنا, من الشرق, من وين مكان. فلذلك خافوا خوفا شديدا. الان في هذه المرحلة وصلت الاخبار, النبي صلى الله عليه وسلم عنده مخابرات تشتغل في كل مكان, عنده جهاز امني. طبعا نحن كثير منهم لا نعرف من الذي كان يعملون في هذا الجهاز الامني. وصلت اخبار فعليا انه القافلة تحركت من الشام وبدأت تجهز نفسها للخروج. طبعا أبو سفيان يفكر كيف بدي أفلت من محمد, لأنه هو أكيد متوقع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سيتوقع قدومه هذه المرة وسيكون متحضرا له في فترة مبكرة. فبتوصل الأخبار وبنفس الوقت تبدأ مواجهة من نوع جديد ستؤدي إلى معركة كبرى, إلى غزوة بدر الكبرى. نلقاكم على خير, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

ميكانيك اف ام. ميكانيك ميكانيك اف ام. ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش. ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا والله بكل عشاق السيارات في حلقة جديدة من ميكانيك أف أم. اليوم جايين بحلقة استثنائية، راح نقوم بعملية تشريح صوتي دقيق للمحرك، راح نغوص في أعماق غرفة الاحتراق، راح نفكك أسباب الأصوات الميكانيكية التي قد تظنونها صبابات. جهزوا أقلامكم، اليوم العلم هو سلاحكم، ولن نكتفي بالسطحيات، اليوم سنبني فهما هندسيا عميقا لكل صوت يخرج من سياراتكم. ميكانيكا فهم. بداية خليني أرحب بالهندسة الإذاعية أنس عربد، ومن تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، ومن المتابعة والتنسيق كريم الصراوي، ومعد ومقدم هذا البرنامج محدثكم من خلف المايك نور الدين درويش. تقدروا تسمعونا وتشوفونا عبر تردداتنا من عمان والزرقاء 104.7، من إربد وعجلون 106.5، السلط والبلقاء 101.1، العقبة 102.1، والبث المباشر على فيسبوك حياة أف أم، ومن جميع أنحاء العالم على آي بي تي في حياة أف أم. واليوم جايب لكم 7 متهمين لهم دخل بصوت الصباب.

خلينا ناخذ المتهم الأول اليوم عندنا في صوت الصباب في السيارة وهو الاحتراق الانفجاري. هذا له مصطلح اسمه ديتونيشن. هذا هو الاحتراق الانفجاري وهو المتهم الأول اليوم معنا في حلقة صوت الصباب. وخلينا ناخذ المتهم الثاني. المتهم الثاني في صوت الصبابات في السيارة ألا وهي البخاخات ومصطلحها باللغة الإنجليزية الانجكتور. أما المتهم الثالث فهي الرافعات الهيدروليكية اللي تحدثنا عنها في حلقتنا السابقة. بالمناسبة في الحلقة السابقة ما تطرقنا لكل هذه الأسباب، كانت فينا مداخلات وللأسف انسرق وقت الحلقة، ما دخلنا في تفاصيل كثيرة. وصلني بعض الأسئلة، وصلتني ناس بتحكي لي ما أعطيت الحلقة فعليا حقها، ولكن بإذن الله تعالى اليوم رح نعطي الحلقة حقها بإذن الله تعالى. خلينا نوصل للمتهم الرابع ألا وهو تآكل الكامات واللي احنا بنسميه كامشافت لوب وير. وإليك المتهم الخامس ألا وهو انسداد دبة البيئة أو ما يعرف بالكاتالايزر. ولدينا كمان أيضا المتهم السادس ألا وهو الدرايف بيلت تشينر، ألا وهو الشداد الخارجي المتحكم في الصمامات. وأخيرا وليس آخرا جنزير التايمينج وحملاته هو المتهم الأخير اليوم. وخلينا نغوص مع هالسبع متهمين اليوم لنشوف مين السبب الرئيسي وراء صوت الصباب في السيارة. بالمناسبة خليني أحكي لكم شغلة، في أحد المتهمين اليوم ما ذكرته، بدي أسأل سؤال قبل ما نفصل كل متهم. الكثير بيسأل ليش عندي صوت الصباب فقط لما يقابلني صعود أو طلوع أو بنسميه إحنا التلة في السيارة، ليش بيجي هناك صوت الصباب تحديدا؟ خليني أصبر دقيقة ونفوت بعديها على المتهمين ونفصلهم ونسمع منكم إذا حدا بيعرف أو بيقدر يعطيني ليش صوت الصباب ببلش يطلع معي في بداية الطلوع مش في الأرض المستقيمة.

بداية خلينا نفوت مع أول متهم ذكرناه لليوم مع هذا الفيديو الذي يعرض حاليا. هذا هو عمل الصبابات أو الصمامات داخل محرك السيارة. لدينا هون صورة أو فيديو لصمامين لكل بستون. طبعا خلينا نوضح كلمة بستون تعني السلندر. هسا لما تكون سيارتي 4 سلندر معناها فيها 4 بساتم، لما تكون 6 سلندر معناها فيها 6 بساتم، لما تكون 8 سلندر معناها 8 بساتم، لما تكون كهرباء معناته ما فيها ولا بستون. بداية الانفجار الاحتراق الانفجاري، شفتوا معنا الأسبوع الماضي ورجيناكم صور للكربون المتراكم على الصمامات واللي هي الصبابات. هذا الكربون في حالة السوداء ينظف أو ممكن يحتمل داخل المحرك دون تأثير جذري على الوضع المحرك، لكن في حال انقلاب هذا الكربون للون الأبيض بصير مادة متحجرة. هذه المادة تنقلب مع الضغط والحرارة إلى مادة سيراميكية. تخيل إنه المحرك صار جواته مادة سيراميكية. إيش مشكلة هذه المادة؟ هذه المادة يعني تتقلص مش تقتمص الحرارة وتخزنها داخلها، بصير عندي انفجار قبل الأوان. الصوت اللي انت بتسمعه داخل محركك احيانا ناتج عن هذه القطعة اللي هو الكربون المتراكم، بتحول لقطعة سيراميكية بتخزن الطاقة والحرارة، بصير في عندك انفجار قبل ما البوجية تعطي الامر او الاشتعال لأمر الضغط واللي هو الانفجار الطبيعي والانسيابي، علشان المحرك تبعك ياخذ الطاقة اللي المفروض هو مصمم كيف يطلع وينزل البستون لها. يعني قبل ما يوصل البستون للمرحلة اللي لازم يصير فيها انفجار، بتكون هذا الكربون سواء المتراكم على أجناب الأسطوانة أو على الصباب من فوق بياخذ شعلة، وكأنه في عندك شمعة احتراق ثانية داخل المحرك تؤدي للانفجار غير المنتظم. تسمع صوت التكتكة وصوت بنسميها الموجات المتلاطمة.

توضيب المحرك عشان صوت تكتكة بسيطة، هون انت بترمي فلوسك فعليا كأنك بترمي فلوسك بدون مقابل. الكربون الأبيض المتحجر مش مجرد وسخ، هذا حكينا عنه، سيراميك متوهج داخل المحرك بيعمل كشمعة احتراق إضافية بتفجر الوقود قبل أوانه، قبل ما نفك الماتور. جرب نظف تنظيف كيميائي احترافي. تقريبا 90% من حالات التنظيف الكيميائي من دون فك تقريبا تؤدي إلى النجاح، لكن في حال احتاج الوضع إلى ذلك نقوم فقط بفك رأس المحرك وليس المحرك كاملا. خلينا نفوت على المتهم الثاني في حلقتنا لليوم، اللي هو من أحد مسببات صوت الصبابات. المتهم الثاني اليوم اللي هو صوت النقر اللي احنا بنسميه السيلينويد. السيلينويد هذا صوت خاص بالبخاخات تاعت السيارة، أحد الأصوات اللي ممكن خلينا نشوف إنه أو نحكي إنه ممكن يفوت علينا الصوت إنه كأنه صوت صباب، لكن في صوت للسينيلويد اللي هو تك تك تك تك تك تك تك تك تك. هذا الصوت إذا كان طالع من البخاخات اعرف إنه بخاخات سيارتك بحالة جيدة جدا، وهذا الصوت هو صوت كفاءة وليس صوت خراب. صوت السيلينويد ليش بنسميه صوت كفاءة ميكانيكية مش صوت خراب؟ السيلينويد فيه ضغط داخلي يقدر ب 300 بار. تخيل هذا البخاخ الصغير فيه ضغط يقدر ب 300 بار، هذا الضغط هائل جدا بالنسبة لهذه القطعة، فطبيعي جدا انه يطلع منه هذا الصوت. اذا كان عندي الصوت من البخاخ بالوضع الطبيعي بيكون صوت منتظم مستمر، مش عندي صوت متقطع او مثلا صوت بيطلع معي على طلوع او بروح بيختفي على النزول او بيختفي على الارض المستقيمة. هذا الصوت بيكون منتظم مستمر حتى مع الدعس العالي.

بنفوت على المتهم الثالث لليوم بحلقتنا، ألا وهي الرافعات الهيدروليكية اللي حكيت عنها أنا أصلا في الحلقة السابقة. الرافعات الهيدروليكية تعتمد اعتماد كلي على ضغط الزيت في السيارة. إذا لزوجة هذا الزيت غير مناسبة بتفرغ الرافعة وما بيحدث تلامس حقيقي صحيح كما هو مخطط له، عشان هيك بتسمع الصوت الفراغ التك تك تك تك تك تك تك تك، ألا وهو صوت الصباب المزعج والمؤرق لكثير من الناس لما ما يكون عندي ضغط الزيت. بالمناسبة في ناس انتقدتني إني حكيت إنه الزيت له علاقة بموضوع صوت الصباب. الزيت له علاقة وعلاقة جذرية وأساسية في صوت الصباب. لما ما يكون عندي ضغط زيت حقيقي قادر على أنه يرفع هذه الرافعات الهيدروليكية بالطريقة الصحيحة كما صنعت له، بيصير عندي هذا الصوت اللي هو صوت الفراغ، اللي هو ما اكتمل ضغط الزيت عشان يرفع الرافعة الهيدروليكية تحرك الصباب بالطريقة الصحيحة.

برجع بذكر كمان مرة بهواتف الاتصال اللي هي 516-2020 516-40-20 و516-50-20 و516-20-60. سؤالي بيحكي ليش السيارة لما بيلاقيني طلوع بيطلع معي صوت الصباب أكثر من لما تكون ماشية بالخط المستقيم؟ في حدا بيقدر يعطيني السبب؟ بتلقى اتصالاتكم بإذن الله تعالى ونكمل مع باقي المتهمين. وصلنا للمتهم رقم 4. المتهم رقم 4 اللي هو تآكل الحدبات، يعني في فراغ ميكانيكي. طيب تآكل الحدبات ايش سببه؟ نرجع برضو لزيت المحرك. تآكل الحدبات من السبب الرئيسي فيه هو تآكل المحرك، تآكل ضغط الزيت، انخفاض ضغط الزيت ولزوجة الزيت نفسه. نرجع للزيت نفسه ليش؟ لأنه كل سيارة مخصصة في المصنع تبعها ومن مهندسينها انه في لها عيار معين من الزيت. هذا الزيت اذا انا اجتهدت شخصيا وغيرته سواء كان بالعيار او بالمقدار راح يصير في عندي اما ضغط على مجموعة اللبدات او ما تسمى بالجلد او العوازل او الووتر بروف او الاويل بروف اللي هي كل شيء جلدة احنا بنحكي لها لبادة تمنع تسرب الزيت. هلا في حال الزيادة بصير في عندي ضغط هائل على الزيت على المحرك وعلى الزيت ممكن يسبب عندي انفجارات لهائل. اما في حال النقصان، في حال النقصان بصير في عندي تآكل بسبب الحرارة وتمدد المعدن وعدم التزييت السليم لكل قطع المحرك. في هاي الحالة ضروري جدا انه اعرف انه راح يصير في عندي تآكل. وظيفة الزيت في المحرك مش التبريد، وظيفة الزيت في المحرك كعازل بين القطع الحديدية داخل المحرك حتى يعطي المحرك عمر اطول واستمرارية اكثر. بنفوت على المتهم الخامس اليوم في حلقتنا. المتهم الخامس في حلقتنا لليوم وللأمانة هذا بحاجة لحلقة كاملة متخصصة فيه، لكن رح نذكر سبب أو رح نمر عنه مرور الكرام. دبة البيئة أو ما يعرف بالكاتالايزر في كل السيارات الهايبريد الهجينة أو البنزين في حال انسدادها بشكل نصفي أو بشكل كلي يسبب ضغط عكسي على المحرك. يعني زي ما أنت بتتنفس حالياً بتاخد شهيق وزفير، في حال انك انت كتمت نصف الزفير عندك راح يصير في عندك ضغط على الرئة. في هاي الحالة نفس الحالة بتصيبنا داخل المحرك، لما بصير في عندي ضغط عكسي باتجاه المحرك بصير في عندي صعوبة في اغلاق وفتح الصمامات بسبب هذا الانسداد، مما يؤدي الى اختناق في المحرك وبالتالي راح يخرج عندي صوت الصباب بسبب صعوبة اخراج العادم. هون رح أوصل معاكم لمرحلة، هل بعمرك دفعت مبلغ لتغير الصبابات والصوت لسه موجود؟ الغلطة دائما أو أحيانا بتكون في البكرة، في بكرة الشداد. أكثر من 30% من الحالات اللي بنشوفها في الورش بيكون التشخيص تلف صبابات، والسبب الحقيقي هو الشداد الخارجي. اختبره بفك السير لمدة 10 ثواني، إذا اختفى الصوت وفر على نفسك آلاف الدنانير، أو بلاش أقول لك آلاف الدنانير، وفر على نفسك مئات الدنانير، وروح افحص سيارتك بمكان متخصص وبلش بمنظومة الاحتراق والصبابات والثلاجة. خليني افوت على المتهم الاخير لليوم وهو جنزير التايمينج. يا شباب بصراحة جنزير التايمينج واحد من الاسباب اللي ممكن يختلط علينا الصوت إذا سمعتوا السيارة شغالة، خصوصا في حالة الايدل اللي احنا بنسميها حالة وقوف السيارة في حالة في وضع الجير في الحياد أو في الباركينج. هذه الحالة بنسميها احنا الايدل أو ما تسمى باللهجة العامية السرنسي. هون بيصير في عندي صوت متكرر مستمر يشابه صوت الصبابات. إذا كانت السيارة مش إقشاط، يعني ما اللي يتحكم في التايمينج إقشاط، ما بطلع عندي هذا الصوت. لكن إذا كان اللي يتحكم في التايمينج هو عبارة عن جنزير، هذا الجنزير إله حمالات، هذه الحمالات حمالات بلاستيكية مع الحرارة والتزييت الضعيف ممكن تسبب تلف. هذا التلف مع استمرار مرور الجنزير عليها بيطلع عندي صوت برضو يشبه صوت الصباب، خلنا نحكي تقريبا شبه صوت الصباب ولكن بيكون أعلى ومزعج. لكن النصيحة الأخيرة إذا طلع عندي هذا الصوت ما أصبر عليه نهائيا، لأنه في حال كسر إحدى هذه الحمالات قد تضطر لتغيير محرك كامل.

للانفجار. طب أنا كيف مقاومة وقود وأنا المحرك تبعي أصلا يعتمد على انفجار الوقود في داخله؟ تعال أحكي لك كيف. عند نقصان الأوكتان تحدث موجات تصادمية، تصادم موجة احتراق طبيعية مع موجة انفجار تلقائي من الكربون. هذا التصادم يولد ضغطا قد يفتت المكبس اللي هو حكينا عنه اللي هو البستون. طب شو السبب؟ تعال أحكي لكم شو السبب. هلأ انت

تعال نحكي لكم شو سبب الأوكتان أو شو سبب تدخل الأوكتان في صوت الصباب في المحرك. المحركات المصممة إنها تمشي بأوكتان 95، إذا حطيت فيها بنزين أوكتان 90، هل أنا هيك بضر المحرك ولا لا؟ طبعا بضره. ليش؟ المحركات المصممة إنها تأخذ أوكتان 95، كلمة أوكتان هو مقاومة الانفجار للبنزين داخل غرفة الاحتراق. طيب ممكن حدا يحكي لي أنا مش فاهم إيش أنت بتحكي. مقاومة الانفجار داخل غرفة الاحتراق، غرفة الاحتراق بيكون فيها الضغط عالي جدا، أضيفت مادة الأوكتان حتى هذه المحركات تتناسب مع الوقود الفعلي اللي محطوط فيها. يعني مش عند درجة حرارة، فلنفترض إنه درجة الحرارة للانفجار هتكون معي 1000 درجة مئوية، إذا كان الأوكتان يقل عن 95 راح تنفجر عندي عند 900 درجة مئوية. بهذه الحالة أنا راح يصير في عندي انفجار مسبق قبل ما تعطيني السبارك بلاك اللي هي شمعة الاحتراق، البوجية باللهجة العامية، الشرارة اللي المفروض بلحظة انطلاق الشرارة يصير في عندي الانفجار ونزول المكبس للأسفل. إذا كان الأوكتان أقل راح ينفجر في شوط الضغط، وهيك راح يصير في عندي خلخلة، وإحنا بنسميه الصوت هذا زي صوت قرقعة أو صوت اللي هو شبيه بصوت الصباب مع ضعف عزم للسيارة، وبتحس إنه المحرك نفسه مش مستريح، بتكون فيه اهتزازات داخل المحرك. ولكن ليش بيختفي هذا الصوت مع الدعس؟ خلوكم معي.

يختفي هذا الصوت مع الدعس لأنه في وحدة التحكم الـ ECU داخل السيارة اللي هي الكمبيوتر الرئيسي للسيارة. هذا الكمبيوتر في حال شاف أنه هناك خلل في الانفجار بيقوم بتأخير مباشرة، يقوم بتأخير الشرارة اللي لازم تطلع مثلا الآن لازم تطلع شرارة، بيقوم بتأخيرها حتى يقوم بضبط الاهتزازات ومقاومة الاهتزازات والانفجار المبكر داخل المحرك. بس بالتالي شو راح أخسر أنا هون؟ راح أخسر 30-35% من قدرة المحرك الرئيسية. طب ليش لما أدعس بزيد عندي الموضوع وبصير بيختفي صوت الصباب؟ هون أنا برجع الحالة المثالية للمحرك ولكن على السرعات العالية. لما بتصير في عندي سرعات عالية بصير موضوع الانفجار مساوٍ لموضوع السرعة اللي أنا فيها، فبرجع الكمبيوتر بياخذ نفس القراءة إنه هاي أصبح المحرك اللي الآن يأخذ قراءة صحيحة، بترجع الشرارة لنفس توقيتها. أغلب حالات صوت الصباب تكون في بداية الدعسة أو على الاطلوع. خليني أحكي لكم الآن معلومة على الاطلوع اللي إحنا بنسميها أندرلود، لكن بعد الفاصل.

سألناكم سؤال لكن ما حدا اتصل ولا جاوبني، إنه قبل ما نفوت بالحلقة سألناكم ليش بيطلع الصوت عندي على الطلوع أو لما تواجهني تلة أو بداية الدعس. الجواب يكمن في حالة اسمها أندرلود. أندرلود يعني تحت الحمل أو تحت الضغط. أنت في الطلعة تطلب من المحرك تورك اللي هو العزم. العزم يختلف عن السرعة. العزم اللي هو مقدار الدفع للمحرك في حالات السرعة البطيئة. أما السرعة اللي هي بتيجي بعد ما تخلص مقاومة الفيزياء وتخلص من التورك، أنت الآن بحاجة لسبيد عالي. اليوم هسا عندي الضغط العالي داخل غرفة الاحتراق يصل للذروة، أي ذروة كربون، أي ذرة كربون متوهجة تنفجر تفجر الوقود قبل أوانه. هون بيتدخل إشي اسمه نوك سنسور أو حساس الطرق ليلتقط هذه الاهتزازات ويرسل إشارة فورية حتى يؤخر موضوع الاحتراق المبكر، وبصير عندي صوت الطرق. لكن إذا أنا رفعت سرعة المحرك بيرجع للوضع الطبيعي.

طبيعي بسبب الضغط المتزايد على ذرات الوقود. هون بيرجع عندي الموضوع بصير طبيعي جدا، وبتستمر السيارة فقط على السرعات العالية بدون صوت صباب.

خليني احكي لكم شغله. ليش بعض الناس بيحكي لك اذا بدك تنظف صبابات سيارتك او بدك تنظف بخاخات سيارتك حط فيها بنزين 95 لا تحط فيها بنزين 90؟ فعليا هذه معلومه خاطئه. وخليني احكي لكم شغله، دائما كنا نسمع انه بنزين ال 95 مريح اكثر للسيارات. هو مش موضوع مريح، هو بنظم الانفجار. حتى في السيارات القديمه بتحس انه السياره ارتاحت اكثر لانه موعد الانفجار اصبح في وقته، تنظم فيها الانفجار الغير دقيق وتنظم فيها الانفجار العشوائي. لهيك البنزين ال 95 هو ما بينظف البخاخات، هو فقط بيعطيك انفجار منتظم علشان السيارة تمشي كما صممت له.

وصلنا الآن إلى المحطة الأخيرة يا سادة. تذكروا أن محركات سياراتكم آلة تعيش وتتنفس وتتحدث إليكم بلغة الأصوات. يعني المحرك ممكن يوصل لك رسالة بصوت معين أنه أنا أتألم، أنا بحاجة لصيانة، أنا بحاجة أنك تخليني أمر على ورشة ميكانيك علشان تسمع الأنين اللي بداخلي. خلينا نحكي أنا وياكم أنه إن تجاهلنا أي صوت غريب هو مش توفير، هو استنزاف لعمر المحرك. القاعدة اللي أطلبها منكم أنكم تحملوها معكم دائما. رح نحكي ملخص الحلقة لليوم. إذا سمعت صوت بيختفي مع الحرارة ابحثوا دائما عن الرافعات الهيدروليكية داخل سياراتكم. إذا كان الصوت بيظهر عند الدعس تحت الحمل تحديدا المشكلة رح تكمن في حساس الطرق. ثالثا إذا كان في عندي صوت خشن ومكتوم من جهة الجنزير لا تتجاهلوا، فقد يكون إنذار مبكر لتلف الحمالات.

نهاية إذا كان الصوت ثابتا فالمختبر الميكانيكي بيقول لك إنه الكامات عندك فيها حالة تلف بانتظار فحصكم. نهاية أشكركم على ثقتكم الغالية. كان معكم نور الدين درويش في حلقة اليوم من تكملة صوت الصبابات. بدي أحكي لكم شغلة، في الأسبوع القادم إن كان لنا عمر بإذن الله تعالى ستكون حلقتنا عن الدراجات النارية، وهناك مفاجأة أنها لن تقتصر على العنصر الرجالي فقط، بل ستكون معنا أحد الهاويات في هذا المجال، وستكون معنا ضيفة بإذن الله تعالى. ألقاكم بإذن الله يوم الاثنين القادم في تمام الساعة 6:30 من كل يوم اثنين، ودمتم في رعاية الله.

ميكانيك اف ام ميكانيك ميكانيك اف ام ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش. ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش.

لما يلتقط العين تتكون زاوية، ولما تلتقي الأفكار تتكون حكاية. زوايا البرنامج الشبابي، بكل حلقة بنفتح زاوية جديدة، زاوية فيها ضحكة وزاوية فيها فكرة، لحتى نشوف الحياة من أكثر من زاوية ونبدأ التغيير. كونوا معي أنا أحمد الرنتيسي في برنامج زوايا، كل يوم أربعة من الساعة 8 للساعة 9 المساء.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب. الله

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: في طاعة الله. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: بشار شريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. هذا البرنامج التفاعلي المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر الأثير الإذاعي لإذاعة حياة FM وعبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك وعلى قناتها الرسمية كذلك على موقع اليوتيوب، بالإضافة أيضا إلى البودكاست الخاص بإذاعة حياة FM. يأتيكم هذا البرنامج كل 2 وأربعاء من الساعة 3 وحتى 4 قبل العصر، وأصحبكم في حلقاته أنا محدثكم بشار شريف. فحياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
2: حياك دائما وبارك الله.
1: الله يحفظك. تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام، أخواتنا الكريمات، يعني هذه الساعة بالنسبة لنا من فضل الله حياة أن نلتقي بجمهورنا بأهلنا الكرام من يتابعوننا. نسعد والله إذ نجلي معنى آية أو نسأل عن معنى آية أو مغزى آية أو مرمى آية، نسعد بهذا. يعلم الله أننا في ظلال القرآن ومع القرآن ونفحات القرآن. بدي أقف الآن عن بعض الآيات عن بني إسرائيل، هؤلاء الذين لم نكن نراهم يعني أصلا ولا نعتبرهم، وإذ بهم قد تغولوا على أمتنا. بعد أن كنا نحن سادة الدنيا، هؤلاء كانوا الأذل والأرذل والأقل، صاروا الآن يتهددون. نعم. أمة لا إله إلا
1: على وعلوا كبيرة
2: مسر. نعم. على كل حال نبدأ من الآية الكريمة تبين صفحة من تاريخهم، وذلك قوله تعالى: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، يعني كانوا فلول، ومثل ما كنا احنا لاجئين يعني مش ساكنين لسه. تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، ندوروا على بيوت، إما بيوت آيلة للسقوط تجبروها وتسكنوا فيها، وإما بيوت تستأجرونها بدراهم بحالكم الضعيف إلى آخره. أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة، يعني ما فيش لهم الكعبة كان وقت قبلة.
1: نعم.
2: فاجعلوا بيوتكم قبلة، يعني تصلون باتجاه هذه البيوت، وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. إحنا بنقول ربنا إنك آتيت هؤلاء فرعون هذا الزمان زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك. نفس الكلام اللي قالوا عن فرعون نقوله نحن
1: عن
2: فرعون هذا الزمان. هؤلاء فرعون هذا الزمان، خاصة وأن في دعامة لهم اسمها Great Britain ثم Great America، والله والقشل. على كل حال نكمل مع الآية: ربنا يضل عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. هم قالوها عن فرعون ذلك الزمان.
1: نعم.
2: ونحن نقول هذه: اطمس على أموالهم واشدد. نعم. على قلوبهم، لأنهم فرعون هذا الزمان، فصاروا اليوم هم فرعون هذا الزمان. والذي قاله بنو إسرائيل عن فرعون أنه أوتي زينة وأموالا صار اليوم لهم مثل هذا، والذي ذكروه من أموال فرعون صار اليوم لبني إسرائيل عشرات من أموال أضعاف فرعون. ما كان لفرعون يعني منتظرون لكل أمر حين، جاء حينه، وهؤلاء فرعون هذا الزمان سيأتي حينه.
1: نعم.
2: بس تستقيم أحوال الأعاريب، ربنا يرينا آيات، لكن أحوالنا معوجة لن نرى الآيات، لن نرى قهر الإله لبني إسرائيل إلا إذا كنا صفا وحدة أمة منطلقة من كتاب ربها. إذا منطلقة مشتركية قومية اللي هي مدريه يعني مش حننتصر. إن انطلقنا من قرآن ربنا وعبأنا الأمة بقرآن ربنا، مو نعطل قرآن ربنا، مش عاوزين النصر معناها. طريق النصر من هنا، من هنا نبدأ الطريق الصحيح. على كل حال، إذن الحضارة الغربية قوية لا بقوتها القيمية والأخلاقية وعدالتها، لا ليس بشيء من ذلك، وإنما قوتها المادية والعسكرية والسياسية ومعداتها. وحضارتنا الإسلامية قوية بقوتها الروحية والمعنوية والقيمية والنفسية والأخلاقية والحضرية، لكننا من أسف تراجعنا في القوة السياسية والعسكرية والدفاعية والقيمية والمعنوية. الخلاصة والدليل على ذلك أن دولة بحجم إسرائيل قد كده تعربد على مجموع الأمة العربية والإسلامية، وقد يقال هذا غير صحيح، بل هي تستعرض قوتها على فلسطين المحتلة جاست ذات، بس هالقد يعني مش صحيح. هي معربدة على كل العالم العربي من مصر وانت نازل، والجزيرة ومش الجزيرة، واللي من الخلاصة معربدة على كله، يعني إذ هي تهدد بهدم الأقصى. هذا كلام عن فلسطين؟ ليش الأقصى فقط لأهل فلسطين؟ للأمة الإسلامية كلها هم يهددون. إذن الأمة الإسلامية برمتها، يا أمة ماذا نقول؟ ماذا نقول يا رب عفوك؟ إذن هل هي عندما تهدد بهدم قبلتنا الأولى تعني فلسطين أو غزة؟ لا طبعا، إنما تعني كل العرب والمسلمين. ولاحظوا كيف انتقل المستضعفون إلى كونهم معربدين مستكبرين مهددين، ولا رد فعل يوازي تحديهم. إذن وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، دونوا على بيوت يعني، واجعلوا بيوتكم قبلوا أقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. خلاصته هذا في هذه الآية سريعا جدا. اليابان نموذجا أقول لو أسلمت اليابان لأعطت عن الإسلام أجمل صورة.
1: نعم.
2: أي والله، لأنهم يتقنون عملهم ويتفانون فيه. دمرت اليابان في الحرب العالمية الثانية إذ ضربت من قبل أمريكا بأربع قنابل ذرية، استأصلت كل المناطق الصناعية في اليابان، فاستأنفت اليابان حياتها من جديد، أبادت كل مصانع اليابان. هذه أمريكا أم الإنسانية وأم العدالة والاجتماع، لا هذه حقارة مو حضارة. ثم نهضت اليابان من تحت الركام والأنقاض وأعادت بناء ذاتها وكان شيئا لم يكن. فهذه الأمة لو أسلمت لأبهرت. نحن نحتاج إلى إعادة صياغة، ريبيلدينج، بدنا نبني من جديد، وثقافة وتعليم من جديد، مو نضل نتعلم على المناهج القديمة والكلام البئيس. بدنا نبث روح القوة، روح العزم، روح الروح. هذا بدنا نتشرب القوة الروحية، مو تقول لي نحن عرب مش عارف ايه ولا العروبة كله كلام لما جانينا منه ولا شيء. الخلاصة إذا انتهى الوقت
1: دكتور.
2: أنا سكت خلاص.
1: لا أنا ساكت، فظننت في عندك آخر جملة أو شيء. أكرمكم الله، سيد الله يحفظكم. نواصل بعد الفاصل إن شاء الله، فكونوا معنا مستمعين.
2: تجاوزنا الوقت.
1: لا على الوقت 100%. كونوا معنا مستمعين ومشاهدين، حياكم الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم. أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم في مستشفى الاستقلال، القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطانيا اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181. من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثل لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. ميدتكس، حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com. 0374-74-24.
2: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك بانتظاركم.
3: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر. مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
4: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا: دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء، مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.
5: مدارس المشاهير، الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
6: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدين الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم من خلال أرقام هواتف البرنامج 06-516-40-20 06-516-50-20 06-516-20-20 06-516-20-60. كما بإمكانكم أيضا أن تكتبوا أسئلتكم وتعليقاتكم من خلال الصفحة الرسمية للإذاعة على موقع الفيسبوك. حياكم الله جميعا مستمعينا ومشاهدين، حياك الله دكتورنا الفاضل مرة أخرى. نواصل في التفسير كما هو المعتاد. عند الآية أو بداية من الآية الثانية بعد المئة في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
1: يا أيها الذين آمنوا
0: 102
1: يا أيها الذين آمنوا. يا سلام، ربنا تعالى ينادينا بأشرف أسمائنا، بأحب أسمائنا: يا أيها العرب. لا لا، يا أيها الذين آمنوا، هذه أعلى شهادة لنا، هذا أعلى هوية لنا، هذا أعلى انتماء لنا، هذه أقوى جذور لنا. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها العرب، قومية عربية اشتراكية إلا الإسلام، مستعدين ينسبون إلى كل الملل. يا أيها الذين آمنوا، هذا اسمنا، هذا وصفنا، هذه هويتنا، هذا نحن. نعم ربنا، لبيك إلهنا العظيم، لبيك. يا أيها الذين آمنوا، نعم يا رب، اتقوا الله، اجعل بينك وبين ربك تعالى يعني جسر من الإيمان والتواصل، ذكر الله تعالى، اتقوا الله، تجعل بينك وبينه وقاية، ما تغلطش. يعني إذا أنت شرط السير مش حاط الحزام ولا غيره، لله المثل الأعلى، يعني تحاسب وتعاقب إلى آخره. إذا اتقوا الله، اجعل بينك وبين غضبه حجابا حاجزا،
0: يا الله،
1: بطاعته، بسماع أمره، بالوقوف عند المحرمات التي حرمها عليك، تمتثل أمر ربك. اتقوا الله، اجعل بينك وبين غضبه حجابا حاجزا، لا يخترق المناطق المحرمة. يعني بني صهيون إذا بتوصل المنطقة الفلانية في غزة، رصاصة بصدرك، منطقة يعني لله المثل الأعلى، يعني نعوذ بالله. أن يعني إذا محارم الله تعالى لا تقربها، ما حرمه عليك لا تأته. اتقوا الله حق تقاته، كما ينبغي أن يتقى سبحانه، يتقى غضبه، يتقى أنت يعني تخرج عن طاعته، تخرج عن المثل التي أرادها لك. اتقوا الله حق تقاته، كما ينبغي أن يتقى سبحانه حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. طبعا أنا مش عارف متى بدي أموت، دايما إذا كن مستعدا للقاء ربك، مدام أنت لا تعرف متى تموت. يعني احنا ممكن غدا ما نكونش موجودين، ممكن طبعا ممكن. هل أجلك أنت بيديك؟ لا تعلم، أنت لا تعلم، تبيت سليما ربما صبح في العالم الآخر،
0: سبحانك.
1: ولذلك ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، مت على الإسلام أيها الإنسان، مت مسلما، عش مسلما وتموت مسلما، عش مؤمنا وتموت مؤمنا، وهكذا. كيف؟ ضلك على المنهج. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذه هويتك، تلقى بها الله عز وجل. ما هويتك؟ مش هتقول له شرقي غربي بلد الفلاني، هويتك أنت مسلم، أنا مسلم، أنا مؤمن. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا، يا سلام، واعتصموا بحبل الله، يا كل أمة لا إله إلا الله، اعتصموا. كيف تعتصم؟ مثل اللي قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء.
0: نعم.
1: واعتصموا بأن تعتصم من غضب الله به، بحبل الله، واعتصموا بحبل الله، يعني كأنه حبل إنقاذ لك، الله تعالى مده لك. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إخواني لاحظ التنابذ العربي، لما كان نسمع صوت العرب يشتم علينا ونرد احنا عليه بالشتائم، مهزلة مهزلة. يعني هذا مش سلوك حضاري ولا سلوك دول تعي ما تفعل. يعني سوريا ضد مدري مين، ومصر ضد مش عارف مين، واليمن في مقسوم قسمة، وحكايتنا حكاية، والله وضعنا كان مزري، يعني هم سرقين من الكلمة وش احنا وضعنا كان مزريا جدا شتائم. وأحمد سعيد ورحمد سعيد مش هنتكلم فيها. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إياكم والفرقة. الله تعالى أرادكم وحدة لمة مجموعة أمة مترابطة وثيقة الصلة ببعضها. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. لاحظ كلمة نعمة مش بالتاء المربوطة بالتاء المفتوحة.
0: نعم.
1: إنها نعمة بمعنى الشامل والواسع. نعمة الله عليكم بلتش بالتاء المربوطة. لا. نعم. تاء المفتوحة نعمة
0: سعتها
1: بمعنى يعني. تمام سعة النعم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء. متى كنا أعداء؟ السؤال متى كنا أولياء لبعض؟ يعني وأحيانا على بكر أخينا ما لم نجد إلا أخانا. بتطاوش أنا بتهاوش أنا بدي أطاوش مع واحد مع مرق الطريق مع ابن عمي مع ابن خالي عمو بدي أطاوش أنا وياك. بسم الله الرحمن الرحيم. وأحيانا على بكر أخينا ما لم نجد إلا أخانا. هكذا كان العرب مراق الطريق. قلت له خذ الجل

0: هذا كلام الله سبحانه. كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، ألف بين نفوسكم، لا بين قلوبكم، أغلى ما فيك، أعز ما فيك جوهرتك القلب، ألف بين هذه القلوب فأصبحتم بنعمته إخوانا. يا سلام، العربي أخو العربي، المسلم أخو المسلم، الإنسان أخو الإنسان، إخوانا. يا سلام، وكنتم على شفا حفرة من النار، يعني على حافة حفرة من النار، يعني لو متم على الجاهلية كنت ترانزيت على جهنم.
1: يا الله،
0: كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. يا الله، هذا البيان الإلهي، هكذا يبين الله لكم، كذلك يبين الله لكم آياته، يفصلها، يعرضها، يوضحها، يجليها، يبينها، قل ما شاء لعلكم تهتدون. الثمرة لكل هذا الكلام
1: الهدى،
0: الهدى. نعم. لعلكم تهتدون هي أجمل ثمرة، الهدى يعني أول ما تطلب من الله، اللهم اهدنا.
1: نعم.
0: اهدنا الصراط المستقيم. نعم. أول ما توقف اهدنا الصراط المستقيم يا رب، جعلنا دائما على الهدى، نكتفي بهذا، ولتكون منكم أمة.
1: معنا وقت سيدي،
0: معنا وقت،
1: نخلص الصفحة.
0: ولتكون منكم أمة يدعون إلى الخير. أمة يعني أمة العرب، أمة جماعة، شون معنى الأمة بأكملها؟ لا، جماعة.
1: نعم.
0: مو على رأي بعض الدول العربية حامل العصاي لابس البنطلون أضرب البنطلون البس الجلابية يعني كان الإسلام هو الجلابية مش البنطلون والقميص، ولا يعني كانت معارك مع دونكي شوتي يعني، بعدين تركنا القميص خلصنا. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، مش بالعصاية يعني،
1: بالحكمة والموعظة الحسنة.
0: واحد من يعني أولادنا يعني لابس بنطلون جينز، بنطلون عادي يعني، وبطوف حول الكعبة، حملوه اثنين من الشرط وزدتوه برا جينز وبطوف حول الكعبة، والله أنا ما قريت إيش فيه يعني، قال لهم هذا قرابتنا هذا، قال لهم أنا ما قريت لا في القرآن ولا في السنة إنه الجينز ممنوع الطواف فيه، قالوا نصرف شو يعني، اشتري بنطلون من أي مكان ما عدا الجينز. شو ما الفرق بين الجينز وأي شيء؟ شوف العقلية اللي كانت تدير النهج الإسلامي، مش هكذا. ولذلك إخوان يعني أعطوا عن الإسلام صورة قابضة، مو صورة تشرح الصدر، بحكي عن المطلق.
1: نعم.
0: لا عن شيء محدد مفصل، مع هذا الله احنا بننجر
1: عموميات على... عموميات سيدي.
0: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، مش بالكلام الدفش. أخي الكريم، التدخين والله ضرر، والله إنه حرام يا أخي، واللي بقول لك إنه مش حرام والله إنه غلطان. يعني أنت عم بتسمم نفسك؟ نعم. تهلك فلوسك؟ نعم. إذا أنا أنصحك، وبالتالي ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. بتصلي يا أخي؟ والله بقطع. لا، الله يسامحك، ليش بتقطع؟ طب وصل بدل ما تقطع. نعم. وهكذا إخواني، لنكن نصحة لبعضنا، أخوة ومحبة لبعضنا. اهدي أخاك، إذا أهديته والله أهديته الجنة، هديته فأهديته الجنة وجعلته من أهلها. تركته قد يمشي مع الزعران ومع السفلة ومع الخمرجية والأراجيل ومدري إيه والكلام الفاضي. أنقذ أخاك، إخواني كل منا ينقذ مسلما بالدعوة بالحسنة، ليس لنا على الناس سلطان، إنما بالمحبة بالأخوة بالإقناع وهكذا. ولتكن منكم أمة، أنا مش مختص حامل العصاي البس قميص مش عارف البس بنطلون غير هذا البس، مش هيك الدين، مش هذه الدعوة إلى الخير وإقامة الأمر بالمنكر
1: بالمعروف والنهي عن المنكر
0: والنهي عن المعروف. لا إله إلا الله، النهي عن المنكر والأمر بالمعروف. داعي السؤال يعني، لكن أحيانا يعني بتكون الطريقة النهي عن المعروف وأمر بالمنكر، لأنه يعني بتكره الناس في أجمل ما في الدنيا.
1: يعني الآية الكريمة اللي خاطبت النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كنت فضل

0: فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.
1: وهو أشرف الخلق وأعلم
0: فبما رحمة من الله
1: الخلق ورق الخلق، ومع هذا ربنا يقول هذا الكلام: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لا، هذا رسول الله اللي هو ألطف الخلق، ومع هذا ربنا.
0: إذن دكتور، يعني بصيغة عامة، نحن اليوم في العالم الإسلامي دكتور نواجه أزمة في الخطاب الدعوي. هنالك خطاب يعني كما تفضلت فيه جانب تنفير واضح، يقابله خطاب
1: تبريري
0: فيه يعني حتى تنازل عن الثوابت، أيضا هو خطاب دعوي لكن يتنازل عن الثوابت وفيه نوع من التشكيك بكثير من الثوابت. ألسنا بحاجة دكتور إلى خطاب منضبط دعوي يحاكي، يخاطب العقل ويخاطب الوجدان وينطلق من الكتاب والسنة بمفهوم معاصر وبلغة العصر، بحيث أنه لا يتنازل عن الثوابت وبذات الوقت يكون خطابا معاصرا مقنعا لمن يسمعه، غير منفر لمن يسمعه؟ يعني اليوم بحاجة الناس تسمع خطاب من هذا النوع.
1: بلى بلى بلى. يعني أحمد ديدات الله يرحمه، سبحان الله، زرت جنوب أفريقيا لأزور أحمد ديدات، فسبحان الله يوم ما جيت بدي أزوره دخل المستشفى ودخل في غيبوبة.
0: يا الله،
1: سبحانك ربي، حرمنا هذا اللقاء. هذا الرجل نذر عمره وقته جهده للدعوة إلى الله. أحمد ديدات
0: معروف،
1: والحمد لله يعني التقينا، لكن كنا عاوزين يعني نمشي معه أطول وأفضل وأوسع مما لما سبحان الله دخل المستشفى بعد اللقاء العابر هذا. فمثل هذا الجهد المبارك، كان أحمد ديدات يوقف في الشارع للناس الإسلام كيت وكيت، بحكمة، بأسلوبه اللطيف، بثقافة الواسعة،
0: ثقافة واسعة، نعم.
1: كان يجتمع الناس عليه كما تجتمع النحل على الزهر، يجتمعوا على ديدات، يسمعون المنطق، يسمعون العقل، يسمعون الخلق والذوق.
0: إذن دكتور يحتاج الموضوع إلى معرفة.
1: صحيح.
0: يعني قل هذه سبيلي أدعو إلى الله
1: على بصيرة.
0: على بصيرة، يعني من حيث المعرفة على بصيرة، من حيث الأسلوب أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فحينما يجتمع الأسلوب مع المعرفة أظن أننا حينها سنقدم خطابا نوعيا، يعني غير الخطابات التقليدية اللي جزء منها منفر وجزء منها مشكك.
1: إخواننا جماعة التبليغ والدعوة منتهى اللطف، يعني أعرف منهم بدون مبالغ عشرات جماعة التبليغ، أعرف من يخرج كل سنة ينفق مئات الدنانير، الله معطيه رزق، فكل مرة يأتي نلتقي، وين قال والله في أفريقيا أسلم معانا من فضل الله عشرات بل مئات. هذا رجل يعني ربنا بيكرمه، معطي يعني صديق لنا، عنده إمكانيات ودائما يخرج كل سنة للهند،
0: يسافر، نعم،
1: وغير الهند، أفريقيا، من فضل الله، ويسلم على أيديه وإخوانه جماهير، وكل ما يرجع إلا نلتقي من فضل الله. بلغنا وبشرنا، قال لي والله الحمد لله تعالى، يعني طلعت على ترك عشان أوصل إلى مدينة في أفريقيا، نزلت من الترك وإذ من راسي لرجلي تراب، الفندق أخذنا دوش ونزلنا دعوة إلى الناس من فضل الله، أول ما يسمعون يدخلون في الإسلام، بس عرفونا كيف نبدأ الإسلام.
0: نعم، كيف، سبحان الله.
1: قال والله أسلم معانا مئات، جزاكم الله خير. إخواني هذه الجماعة مباركة، ينبغي أن يفتح لها الميدان والمجال، يعني ما نضلش محذرين من بعضنا، شو بقولوا يا عم، خلي الناس تحكي، لكن لا تضيقوا على الخلق. أنا بحكي عن عن الجن، لا إله إلا الله، دعوا الناس يدعون إلى الله يا ناس، دعوا الناس يهدوا الناس وينقذوهم من الضلالة.
0: يعني إجمالا هي جماعة الدعوة يعني مفتوحة لها الآفاق أكثر من غيرها، وبالتالي تتحرك يعني في معظم البلاد الإسلامية من فضل الله، وهذا شيء جيد يعني.
1: نعم. الحمد لله، لكن بتكلم مطلقا يعني عن العالم الإسلامي كله، إنه خلي هذا مجال الدعوة، ده المهم الآن، الفن ومش الفن ومش عارف، يعني الآن مشهورة كل الناس كلها بالكورة، ما لها الكورة يا سيدي، ما لهاش، حسنا نطهش على الكورة كمان، ما لها. على كل حال لكن أول شيء الدين.
0: نعم.
1: أول شيء
0: القرآن. نعم. نعم.
1: المبين. فجماعة الدعوة والتبليغ جزاهم الله خير عم بيقوموا واجب عن الأمة وعن علماء الأمة. علماء الأمة ما يعني مخدينها منصب محترامي، المسألة مش مناصب ولا وظائف، المسألة جهد تقدمه تهدي إلى الله. الحمد لله،
0: ونسأل الله أن يتقبل. إذن ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك
1: هم المفلحون.
0: نقف عندها دكتور بعد إذنك.
1: مرحب.
0: ونواصل بعد الفاصل.
1: مرحب.
0: إن شاء الله.
1: مرحب.
0: مستمعينا ومشاهدينا، فاصل ونواصل بعده الحوار، فكونوا معنا.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. حياكم الله جميعا مستمعينا ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
1: حياك دائما، بارك الله فيك.
0: أبدأ بأسئلة الإخوة المتابعين، وأبدأ بالسيد خالد بركات بيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. لو سمحت يا دكتور، قال الله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. سؤالي: إن يريد إصلاحا، كيف يمكن لنا أن ندخل إلى نفسيات ونوايا المصلحين حتى يتحقق الصلح ويوفق الله هذا الموضوع؟
1: بسم الله. يعني إخواني، نحن بشر، بيغضب أحيانا الرجل من المرأة والمرأة من الرجل، بيحصل أحيانا سوء فهم، أحيانا شراسة خلق، بدنا نستوعب بعض، وإلا تنتقض البيوت بيتا بيتا، ما يضلش بيت عمران، تخرب البيوت.
0: نعم.
1: لابد أن نتحمل بعض، ولابد أن يكون في إصلاح. يعني الأب، الجد، العم، الخال ينصح: لا يا بنت أختي، مش هيك الناس، تحملي زوجك. لا يا أخي، برضها بنت ناس، يعني ما احترامنا لك، تتطاول عليك مش مسموح إلا طبعا لك، أنت أيضا تتطاول عليها بالشتم ولا غيره. لا، نحاول الإصلاح.
0: نعم.
1: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما.
0: مين اللي إن يريد؟ تعود على الحكمين أم على الزوجين؟
1: إن يريد المصلحين،
0: الحكمين.
1: أين؟
0: والآن سؤال
1: برضو ممكن تصلح للوجه الآخر.
0: نعم.
1: هذا عظمة النص القرآن، أنه يحتمل وجوها من المعنى.
0: لكن دكتور، ألا تعتقد أن الوجه خلينا نقول الأكثر مطابقة للواقع، أنه أن الألف تعود على الزوجين إن يريد إصلاحا، لو كان الزوجان
1: كل ليش ما تعود بنفس القوة على المصلحين؟
0: نعم.
1: أن الزوجين أحيانا كل واحد متعصب لنفسه، لكن ما يدخل الكبار،
0: ما هو ربما الكبار يريدان الإصلاح لكن الزوجان
1: ما هو أيوة
0: لا يريدان،
1: يعني الاثنين
0: نعم
1: قابلين للإصلاح.
0: نعم.
1: الزوج والزوجة، وتدخل الوالدين مثلا، القرابة، عم وخال.
0: لأن هو سؤاله إذا كانت تعود على الحكمين الألف، كيف نعرف نفسياتهم؟ كيف نعرف أنه ما يريده؟
1: قرايبك.
0: نعم.
1: تكون عارفهم،
0: يعني بدك تعرف مين تختار
1: واحد حاد.
0: نعم.
1: بحطوش وسيط،
0: أو واحد مثلا منحاز بطبيعته
1: برضو. لا.
0: نعم نعم.
1: إنما يكون واسع الأفق.
0: نعم.
1: طيب اللسان،
0: وعنده عدل، وعنده
1: يا ابني. نعم. يا بنتي، يا بنت أخوي، يعني هذا الحياة لازم تمشي، نتحمل بعضينا.
0: نعم.
1: احنا مش انبياء، احنا مش ملائكة، يعني الا نغلط بس نستوعب بعض ونسامح.
0: جميل.
1: بعض.
0: جميل.
1: هذه النصائح ذهب، جواهر من فضل الله. يعني كلمة طيبة اخواني قد تصلح فعلا حال اسرة باكملها. لو تطلقت المرأة شتت الاولاد والبنات، وانفرط عقد البيت، خرب ديار. فالمصلحين هؤلاء قيمتهم في المجتمع قيمة جوهرية، ولذلك ينبغي أن يعني يعطون الصلاحية أن يصلحوا.
0: نعم.
1: بين الناس.
0: جميل.
1: خاصة إذا كان لا يريد لا أجرا ولا ثمنا ولا مقابلا.
0: نعم.
1: أنا مصلح من فضل
0: عمل تطوعي.
1: كم دخلنا في عمليات إصلاح ويستجيبون، أنهم قد يحترم الناس شخص أو شخصية أو اسم، والمهم فيستغل هذا الاسم للإصلاح. إخواني، يعني في أسماء ما شاء الله، يعني الله معطيها بركة واحترام إلى آخره، فهذا يجعل هذا الاسم في سبيل الله، يجعل هذا خدمة لأهل الدين، لأهل الأمة. يا أخي الكريم، يا أختي الكريمة، يعني الصلح خير، نتحمل بعضين، احنا مش ملائكة. إلا يقع منه بس شتمني، بالله عليك اعتذر لها، سامحيني أنا أخطأت، أو هي قالت له أفن لهالحياة معك، يعني قرفان حياتي، كلمة طلعت يا أخي. لا قرفانة وطلعت
0: لا تكبرهاش
1: يمكن غضبانة من الأولاد مش منك أنت. لا. شو هالحياة والله حياتنا صارت قرف. أولاد بالطاوة شو حالتهم على قد يعني الست قد تضوج وانت تضوج كمان.
0: نعم.
1: وأحيانا الفقر الفقر لئيم.
0: نعم.
1: بيخلي الجو متوتر. إخواني خليك رحيم لعل الله تعالى يرحمك ويفتح عليك أبواب رزق وينقذ بيتك من الخراب. إياك أن يضيق صدرك وتصبح نزقا معصبيتك يعني ثائرة دائما. ثق بالله أنه مفرج عنك هذا الهم ومزيل عنك هذا العبء.
0: نعم.
1: إن شاء الله تعالى يلا. إخواني كلنا الآن في معاناة يعني للأسف يعني في ضيق في المعيشة لأنه ليش ننكر الواقع إحنا مش في بحبوحة. ولذلك بتلاقي الحساسية صارت
0: عالية
1: والضيق وحالات الطلاق وحالات الخصام بدنا نتحمل بعض.
0: نعم.
1: إلى أن تعدي هذه
0: الأزمة.
1: الموجة ويعني نتسع. عندنا فقر لكن عندنا غنى في الأخلاق. عندنا نسعد بعضنا بالكلمة الطيبة. أما مش نجمع فقر وشتائم مقذعة وأذام بتصير مصيبة.
0: نعم.
1: طامة كبرى. يعني فقر ونقر مثل ما بيقولوا فقر ونقر.
0: صحيح.
1: تبقى مصيبة.
0: نعم.
1: يعني نسعد بعضنا نتحمل بعضنا إخواننا. ما أجمل أن نعيش سعداء ونلقى ربنا بوجه سمح. الله طيب ويحب كل طيب.
0: جميل جميل.
1: ولذلك خلي بيوتنا جنة مش نار. واحترام لبعضنا. الله يعطيك العافية طلعنا من قلبك. الله يجيك خير ما شاء الله. يعني تنورت البيت. أنت فعلا شمعة البيت. أنت نور البيت. والله أنا عندي هالقرشين بس بحطهن لكن أنت اللي بتخلي البيت كله جنة.
0: نعم.
1: إخوانا يعني كلمة طيبة والله صحيح. تمسح كل تعب
0: صحيح.
1: اليوم
0: صحيح.
1: قرفوني الأولاد زهقوني عيشتي. لما الله يعطيك العافية الله يبيض وجهك ما شاء الله. عندنا ضيوف وانت محضر طعام ما شاء الله عنك. الله يجيك خير. كلمة طيبة إخواني والله بلسم
0: صحيح.
1: تذهب كل الغضب وتذهب كل التراكمات النفسية.
0: صحيح صحيح.
1: فهنيئا لمن كان على خلق جميل. الله يخلقنا جميعا بهذا الخلق الجميل يا رب العالمين.
0: بدي أختم بأسئلة الأخ محمود أبو رجب يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال الأول في سورة الكهف قصة الرجلين يقول أحدهما للآخر أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. وفي آخر القصة يقول الرجل الآخر يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. بداية القصة كان كافرا وفي نهايتها كان مشركا. ما التفسير؟
1: هي نفسها هي نفسها.
0: نعم.
1: يعني هو كافرا ومشركا.
0: نعم.
1: نفس الوجه
0: يعني. ثم في المرة الأولى ليست إقرارا وإنما هي سؤال يعني أكفرت تمام. بالذي خلقك يعني.
1: تمام. قد يكون فعلا هو قد كفر وقد أشرك.
0: نعم.
1: يعني جمع ما بين النقيصتين. فجاء الناصح هذا قلب حياته إلى الأصلح والأحسن والأجمل والأكمل.
0: وقد تكون دكتور بمعنى الكفر اللغوي كفرت النعمة لأنه كان بتكلم
1: صاخت
0: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله
1: فقر مثلا.
0: نعم.
1: مش كافر
0: يعني كفر النعمة. لا هو كان معتد بهذه النعمة ويقول يعني إنه يعني إنما زي ما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي نفس الإشي يعني ولئن رددت إلى ربي لا أجدن خيرا منها. فربما كان يقصد كفران النعمة
1: يعني. إخوانا فعلا الفقر بضيق الخلق.
0: نعم.
1: لكن العظمة إنه لا نجعل الفقر يتحكم بنا.
0: نعم.
1: يعني عشنا أيام من الفقر نحمد الله الآن يعني ها مستورة من فضل الله. لكن مر بنا حالات والله نتمنى الرغيف
0: سبحان الله
1: والحمد لله.
0: الحمد لله على كل حال.
1: لكن تعدت الحمد لله. الخلاصة يعني الصبر وأن نحتفظ بأخلاقنا أن نحتفظ جميل. بصبرنا بتحملنا والدعاء إلى الله يا رب وسع علينا يا رب.
0: نعم.
1: اصرف عنا هذا الشدة هذا البؤس هذا الفقر. الله رحيم الله كريم الله مجيب الله سميع الله بصير. وان تجتهد على نفسك طور نفسك
0: جميل.
1: وهي تجتهد ممكن يعني تقوم بأعمال ست ويبيعها الأولاد مش غلط، مش عيب، مش عيب. كنت تعمل ترمس ولا مش عارف تعمل دخل إضافي للبيت، بحيث أنه بدل إحنا الضيق والنزق هذا اللي إحنا فيه، من فضل الله يصبح عندنا شيء من البحبوحة نسبيا. جميل. لو زادنا 5 ليرات كل يوم بركة، ما يعني إخواني 5 ليرات كانت بالنسبة لنا أوهو مبلغ فلكي، إذا تعطي لنا 5 ليرات برميها.
0: الله المستعان، الله المستعان. السؤال الثاني سيدي، يقول الله تعالى في سورة التوبة: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله. وبعد آيتين يقول تعالى: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. الله سبحانه يعلم أن هذا الرجل سيبخل وأنه لا يتصدق، لماذا آتاه من فضله؟ هل هو اختبار؟
1: نعم.
0: هو كذلك.
1: نعم. ربنا يعلم أن هذا لن يفي بالوعد، وما هذا أعطاه ليمتحنه، وكيف يحاسبه إذا إذا لم يعطه ويمتحنه؟
0: صحيح.
1: كيف الأستاذ يحط لك علامة غير ما
0: بدون امتحان
1: سؤال للورقة وأنت تجاوب؟
0: صحيح.
1: لله المثل الأعلى.
0: صحيح.
1: لله المثل. نعم. دائما.
0: سؤاله الأخير وأختم به دكتور: الفرق بين يكور الليل على النهار ويولج الليل في النهار.
1: يولج الليل في النهار يعني بخش الوقت في الوقت.
0: نعم.
1: هذا معنى يولج.
0: يولج
1: يكور يعني تدور الدورة
0: الكروية.
1: ايه
0: نعم،
1: يعني قد يكون من الظلام إلى النور.
0: نعم.
1: على طول.
0: نعم. جميل. جميل. أكرمكم الله دكتور الفاضل في مجموعة أسئلة، لكن أعتذر للإخوة على أن يكرروها في الحلقة القادمة لأنه
1: إن شاء الله
0: انتهى الوقت. الله يجزيكم الخير ويتقبل منا ومنكم إن شاء الله.
1: الحمد لله.
0: وأنتم مستمعين ومشاهدين إلى أن نلتقي بكم مع دكتور أحمد نوفل اليوم الأربعاء بحول الله تعالى، تقبلوا تحيات فريق البرنامج ومني محدثكم بشار شريف أزكى التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بشار شريف مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: في حضرة الكلمة مع الدكتور فريد سرسك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. في حضرة الكلمة. الحمد لله الذي علم البيان وأذكى الجنان وأفصح اللسان، والصلاة والسلام عليك يا خير من دفنت في الترب أعظمه، فطاب من طيبهن السهل والجبل، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه الهدى والندى والعلم والعمل. في حضرة الكلمة حيا وبيا ومسهلا ومرحبا، في حياض اللغة ورياض البيان وفنونها وأفنانها، نستل عطر الكلمات ونستاف شذى الأغنيات، نستضيف أجمل الضيوف ونتوقع منكم أعلى وأعلى وأغلى المشاركات، فيا مرحبا بكم.

البداية ببركة الصلاة على النبي السراج المنير محمد بن عبد الله. يا خير من حل في عيني فكحلها فأغمضت فوقك الأجفان والهدب. ظمآن يا سيدي ظمآن بي وجع، وفي عيونك بحر واسع لجب. فمد يمناك لي حتى أقبلها، وسوف أرحل عن نفسي وأغترب. تركت مكة يجري دمعها، وأنا تركت قدسك خلف البحر تنتحب. ورحت أطعن هذا القلب من كمد لما رأيت صروف الدهر تنقلب. طفلا أسافر في الذكرى فتجرحني، وأمسك الجرح في كفي وأحتجب. أخال عين رسول الله ترقبني، فأستحي من دموعي وهي تنسكب.

هنا نصغي للبوح، هنا تزهر الكلمات ويكون للمعنى مغنى، فتصير الكلمة أبلغ وأبدع وأروع وأنقى وأرقى. كن أحد المشاركين في أي صنف من صنوف اللغة، الشعر، الخاطرة، القصة. نستقبل اتصالاتكم ونعلق عليها على الأرقام 06-516-2020 كما بالإمكان إرسال المشاركات الشعرية مصورة على رقم الواتس الخاص بالبرنامج 07-8-793-1193. أعيد 07-8-793-1193. حياكم وبياكم وآواكم وأبقاكم في حضرة الكلمة.

0: ضيفنا القادم إلينا من بعيد، القريب، الحبيب الأديب الأريب، المنشد القارئ إبراهيم دردساوي. سنكون في حضرته ويكون في حضرتنا بعد قليل، لكن قبل هذه الاستضافة الجليلة الجميلة سنكون مع أولى استراحاتنا الشعرية. غنت لنا ورق الحمام بصوت الشاعر السوري أنس دغيم، الذي سيكون بإذن الله ضيفنا في حلقات قادمة.
1: استراحة شعرية.
2: غنت لنا ورق الحجاز وصبح مكة قد صفى، ونسيم هدي الله في جنباتها قد هفهفا، وخواطر العشاق تسعى بين مروة والصفا، والبدر لاح فحين أبصر نور طلعته اختفى. لا تسألوا ماذا جرى، جاء النبي المصطفى. فكأنما الأمواه في لجاتها رقراق عسجد، وكأنما الأوراق في أغصانها فيض زبرجد، حين الهواتف رددت قد جاء أحمد. قري بهذا الضيف عينا والنعمي يا أم معبد، للكون ما يرجوه من نعمة، ونحن لنا محمد. هذه خواتيم الشذا ترتاح في بسط الحقول، وقوافل الأزهار تستفتي الندى ماذا تقول. قال الندى وله من المولى إشارات قبول، قولي سلام من سلام، إنه طه الرسول، من كان أسوته النبي محمدا فله الوصول.
1: استراحة شعرية.

0: شيخ إبراهيم، ألا حي الأحبة والصحابة وقبل خلف وطئهم التراب، فما كل الصحاب كما صحابي إذا خبى لنا القدر المصاب، صحاب كلهم عبق ونور وصار المر فيهم مستطاب. حياك الله شيخ إبراهيم أبو أنس،
1: أهلا وسهلا
0: صديق العتيد الجميل،
1: الله يحفظك،
0: مرحبا بك يا سيدي.
1: أهلا وسهلا بكم، الله يرضى عليك، مرحبا، أهلا وسهلا.
0: يعني
1: تحية لك وتحية لأحبابنا جمهور إذاعتنا الحبيبة إذاعة حياة، على رأي إخوانا شوان بعد زمان بعد زمان.
0: يعني أنت من أهل الإذاعة.
1: نعم،
0: ومن المؤسسين، وصوتك ما زال يصدح
1: الحمد لله
0: في تبارك الله في ختمات قرآنية جميلة
1: الحمد لله،
0: وفي أناشيد وفي جناقل وفي
1: نعم.
0: أيضا
1: نعم.
0: أوبريتات.
1: صحيح،
0: أوبريت الأول. أول ما تعرفت إليك شيخ إبراهيم في صلاة التراويح.
1: نعم.
0: في مسجد ما، فيعني سبحان الله دخل هذا الصوت قلبي وروحي بعمق، يعني فبادرت بالتعرف إليك.
1: الله يبارك فيك. الله
0: حياك الله. حدثنا عنك شيخ إبراهيم أولا.
1: الحمد لله، الحمد لله. أولا جزاكم الله خير على هذه الاستضافة الطيبة. نحن في شوق للجميع، وأبو عبد الله أنت عزيز وحبيب، وطبعا احنا تربينا على أناشيدك والكل يعلم ذلك، مش عم بكبرك طبعا، أنت شباب ما شاء الله.
0: يقول لك
1: انا اللي بيحكي لي بكبر على كذا، بقول له جزاك الله خير، شكرا، يعني مش لهالدرجه.
0: الله يحفظك، لا انت الاستاذ شيخ.
1: الله يحفظك
0: ما شاء الله عليك.
1: وسبحان الله، يعني حصل انه احنا ايضا يعني كنا في نفس العمل مع بعض فتره ولو كانت قصيره، لكن سبحان الله وجمعنا حب الكلمه، جمعنا حب الله، حب النبي صلى الله عليه وسلم في محافل كثيره. انا الان في امريكا الحمد لله، أعمل إماما من أكثر من 8 سنوات ونصف إمام، ثم 4 سنوات وتزيد أعمل في الإغاثة
0: ما شاء الله،
1: لكن أعمل كإمام، إمام قارئ منشد يعني، والحمد لله مستقر في أمريكا من 12 سنة.
0: تبارك الله.
1: نعم.
0: شيخ إبراهيم، ما رأيك أن يعني نبدأ ببركة القرآن؟
1: يا سلام.
0: ونستمع إلى صوتك العذب.
1: ما فيش أحسن من القرآن ولا خير من القرآن أبدا. حاضر، حكوا لي لازم أمسك الميكروفون.
0: نعم
1: عشان الصوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله.

تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم.

0: صدق طيب الله الأنفاس. يعني ما هو دور القرآن الكريم وحسن الأداء في القرآن الكريم وأثره على اللغة وعلى اختيار الكلمة وعلى إجادة اللحن، إجادة الأداء؟ شيخ إبراهيم وأنت من أهل القرآن، كيف تجد أثر القرآن في كل هذه المنظومة التي هي يعني متداخلة حقيقة؟ يعني
1: الحقيقة أن القرآن الكريم هو أساس كل خير. بالنسبة لأهل الأداء، القرآن الكريم بيضبط شيء عند أهل الفن أو أهل الأداء اسمه المخارج والصفات. الوضوح في الحروف وفي النطق وفي خروج الكلمة وفي خروج النفس لا يتقنه غير أهل القرآن كما يتقنه أهل القرآن. يعني أكاد أجزم أنه طبعا كان يعني تعلمنا أنه كانوا حتى في كليات الموسيقى العربية بيعلموا مخارج الصفات.
0: جميل. طبعا طبعا.
1: لما للمخارج والصفات من أثر في أداء المؤدي وفي وضوح الأحرف وفي وضوح الكلمات، لأن الكلمة هي السر، وإحنا في حضرة الكلمة لا شك أن القرآن الكريم سره في كلماته، فهو كلام الله تبارك وتعالى.
0: الله جميل.
1: إذا كان كلام الله تبارك وتعالى المعجز، يعني تعريف القرآن الكريم كلام الله المعجز أو المعجز المتعبد بتلاوته، إذا إحنا علمنا أن القرآن الكريم هو كلام الله تبارك وتعالى فالسر في الكلام، والنور في هذا الكلام ينور القلب وينور العقل وينور اللسان وينور النطق.
0: جميل. إحنا يعني فعلا زي ما تفضلت يعني في حضرة الكلمة، والكلمة ليست هي التي تكتب شعرا أو قصة، بل هي الكلمة أيضا التي تؤدى
1: وتنطق.
0: نعم. وتنطق. كيف يختار أبو أنس إبراهيم الدردساوي يعني ابتداء كلماته التي يبني عليها هذا الجمال الذي يؤديه؟
1: يعني بصراحة منطلقي من القرآن كان سبب في رغبتي دائما في اختيار أفضل شيء. منطلقي من القرآن أساسه أني أحب الإحسان في الأداء، أحب الإحسان، لأن تعلمنا في أحكام التجويد والتلاوة ودخلت إلى مسابقات كثيرة، فكان عندي ضابط الإحسان والضبط، لا يعني ما في مجاملة، ما في استغناء، يعني ما فيش إشي اسمه 99، حتى في الإجازات، حتى في السند، حتى في قراءتنا، حتى في تلاوتنا، ما في، لازم يكون 100%، وأحيانا يكون أكثر من 100% حتى إذا نزلت يكون 100%. هذا له أثر في شخصيتي في مسألة اختيار الكلام. أبحث عن الكلام العميق، أبحث عن الكلمة حتى وإن كانت سهلة، لكن إذا كانت سهلة في النطق، سهلة في الكلام.
0: أنت تؤدي منشدا وملحنا أيضا.
1: نعم أنا بلحن
0: طب قبل ما نذهب إلى هذا الفاصل الذي يلحون عليه به، سمعنا أي شيء الآن جميل مما لحن شيخ إبراهيم واخترت
1: من ألحاني؟
0: نعم.
1: طيب من ألحاني
0: أهم شيء أن تكون قد يعني اخترت الكلمات.
1: اخترت في أنا أحب القصائد القديمة لأن فيها عمق.
0: يلا نسمع.
1: عملت وهي تبث على الإذاعة بالسر والجهري.
0: يلا
1: بالسر والجهري نقول قلنا بس

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.

0: مرحبا بكم من جديد ونحن في حضرة إبراهيم الدردساوي، هذا الشاب، ولا أقول شيئا آخر، الشاب الرائع البديع الجميل المنشد الذي يتسع صوته ألوانا كثيرة من الفنون الأدائية. الحقيقة هذا اللي كنا نسمعه الآن لون المغاربي. شيخ
1: نعم
0: إبراهيم
1: مغربي
0: بصوت
1: التراث المغربي. نعم.
0: كيف تستطيع أن تتقن اللون المغربي أو اليمني أو غير ذلك؟
1: يعني قد يكون لمنشد الشارقة فضل علي في التعرض لهذه الألوان. جميل. في منشد الشارقة كنا أكثر من 15 متسابق أو 16 من 15 بلد عربي.
0: كانت مرحلة فارقة في حياتك جداً منشد الشارقة.
1: جداً تعلمت أو تعرضت فيها إلى الألوان الأخرى اللي قد تكون بعيدة جداً عنها. يعني في الأردن يمكن ما عندنا اطلاع كبير جدا على الالوان وفنون البلاد الاخرى البعيده. عندنا اطلاع على الالوان الشاميه العراقيه المصريه
0: القريبه
1: خليني اسميها الخليجيه اليمنيه. لكن اذا بعدت شوي هيك ذهبت الى الغرب الجزائري المغربي التونسي تجد انه هذه الوان. فتفاجأت ان احنا ما كنا سامعينها حتى في الخليج، ما عندنا اطلاع على كل ما يقدم الخليج.
0: خامة الصوت المشرقي، خامة الصوت انجاز التعبير الشآمي الاردني الفلسطيني اللبناني، هل يستطيع ان يستوعب فعلا تلك المرونة؟
1: والله بصراحة هو مش سهل، يعني الاداء هذا ليس سهلا. إنما المجتهد بيستطيع، يعني اللي بيتعلم بيتدرب بيركز الله تبارك وتعالى. يعني هذه كانت مع أخوي مروان لهنا، الفنان مروان لهنا من المغرب،
0: أنا
1: من طنجة.
0: أكرم به.
1: ووزعها الأستاذ أحمد رامي، تحية له.
0: والله تحية له فعلا. أحمد رامي.
1: فهذه كانت قلنا مثلا هذه بيسموها البراقية وهي مشهورة جدا في المغرب. جدا. إذا قلت البراقية معروف يعني.
0: تمام.
1: اللهم صل على نبي ركب البراقي محمد عين

ونطرز حلال من صغاها ونقولها فهم اللغة هل الدمع رماقي محمد جواني حيسباها حبه في دواخل الحشا مزقني تمزاقي لا حب

0: صلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. طيب خلينا هناك محلقين.
1: نعم.
0: هذا المغرب قريب من الموشح الأندلسي. الإحساس قريب من بعيد.
1: لا قريب، لكن هو جزء منه مستقى من الأندلسي. لكن الأندلسي له
0: له طبعه.
1: مثلا مثلا من الأندلسي

0: فعلا قريب هذا.
1: نعم نعم يعني هذا اللون الأندلسي
0: الإيقاعات البطيئة المتراخية. جادك نعم الغيث إذا الغيث هاما يا زمان الوصل بالأندلس. طيب نرجع إلى أوطاننا أبا أنس شيخ إبراهيم. الأردن إيش في عنا عن الأردن أو العقبة؟ أنت عقباوي ولا
1: نعم
0: لا؟
1: كنا في فرقة الشراع.
0: أنا من العقبة يا عيوني.
1: تحية لي أحبابي يعني فرقة الشراع ما هيش موجودة الآن، لكن تحية لهم في فرقة الشراع المؤسس أو مؤسسين أيمن الحلاق وعمر الجهني
0: ما شاء الله،
1: وكل من كان معنا في هذه الفرقة الجميلة الرائعة. قدمنا ألوان كثيرة من ضمنها الألوان العقبوية وعملنا التراث العقباوي بكلمات عن الأردن.
0: جميل.
1: أشجاني هواكي

0: هذا اللون العقباوي قريب على اللون مثلا الجداوي مثلا.
1: اللون لون كل السواحل تنشد هذه النغمات وهذه الألوان باختلافات بسيطة جدا مع الآلة اللي هي السمسمية.
0: المجس يا شيخ إبراهيم،
1: المجس مختلف. هذا طبعا سواحل بنحكي عليهم بعاوي، أهل ينبع، أهل الجدة بيغنوه، أهل العريش في مصر بيغنوه، وأهل العقبة طبعا طبيعة الحال يعني. أما المجسات الحجازية فهي صراحة
0: أعتقد أنها على صوتك بتركب دي
1: مخصوصة بأهل الحجاز. المدينة مكة جدة تحديدا الطائف. المجسات فن آخر وفن عظيم وجميل وبرضه مش سهل. مثلا
0: تقدر تسمعنا شيء
1: مثلا

0: الله ما شاء الله تبارك الله. يعني قبل ما نروح للزجل الشعبي
1: نعم.
0: الفلسطيني والأردني ونسمع المقاطع الزجلية، حابين نأخذ بس نقرب شوي مناطقيا، نروح على السريع للشام
1: نعم.
0: إذا ممكن نسمع قد حلبي، أو ممكن نسمع أي شيء شامي، أو ممكن نسمع أي شيء عراقي بعد ذلك
1: نعم.
0: طيب حتى نستمتع بي
1: يعني الألوان
0: باقة متنوعة اليوم مع إبراهيم الدردساوي.
1: سبحان الله، طبعا مشهور كثيرا الموشحات في سوريا عموما، حلب والشام، وهذا من الموشحات أظن أنه من ألحان رحمه الله الشيخ عمر البطش.

0: الوصول حاجة حاجة من هذا الشكل. أنا مش حافظ.
1: أنت كل ما تنشد كل هذه القوالب الفنية والشكلية إنما محتواها في حب النبي صلى الله عليه وسلم.
0: صحيح طبيعي.
1: صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العراقي أبو أنس مختلف مختلف شوي حزين شوي لكن
0: مثلا
1: هي ثقافة
0: لا بس في شيء مختلف شوي يعني

0: صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب الله الأنفاس.
1: الله يبارك فيك.
0: يعني لنا تتم إن شاء الله لربما نعود أيضا لهذا إذا بقي معنا متسع من الوقت. خلينا نروح الآن أخي أبو ينال لفاصل الزجل الفلسطيني. اختر أيهما ميسي أو الآخر؟
2: جاي عبالي مقلوبي هاي بتلقاها بجنين وبرام الله مطلوبي وبكل بيت بفلسطين سهلي ما فيها صعوبة.

دوالي بعصرة ليمون في الشزكة من الدوالي. أنا قلبي فيها مفتون صوصي تبقى يا غالي، بصانية مش بسحون عشقون.

0: همي ولما
1: اهلا وسهلا بكم من جديد. يعني شو رايك في المقلوبه؟
0: صارت مقلوبه بعد الزجل هذا
1: ولا منسف؟
0: صار بدي عشاء
1: منسف هو منسف. يعني جدير بالذكر انه هذا النمط هذا اللون الزجلي هو لون احترافي
0: جدا
1: وارتجالي
0: جدا.
1: يعني هذا شادي البوريني يرتجل، وهؤلاء الزجال بنسميهم حدايا.
0: نعم.
1: وقبل ما نبدا الكلام نصلي على خير الانام، محمد بدر التمام، محمد سيد البشر، يا صلاة على النبي،
0: يا صلاة على النبي. نعم
1: يا بدف فدفو شد كفوف. ما بنعرف شو معنى الخوف لما بننزل على الميدان، هذا كله ارتجالي.
0: يا سلام.
1: فهذا الفن أنا بعتبره فن راقي وأداء ارتجالي يعيدنا إلى أصل الشعر العربي،
0: إلى ملكة شديدة
1: وموزون وملكة طبعا.
0: نعم
1: طبعا
0: نعم.
1: وبالإضافة إلى الصوت. وكذلك يعني الآن إحنا سنعود إلى هذا اللون وسنذهب إلى الفلكلور الأردني أيضا.
0: جميل.
1: يعني لإغناء الحديثنا أيضا عن السردية الأردنية بالفلكلور، وسيكون ضيفنا أيضا أخونا الفنان الموزع الموسيقي الملحن الصديق الرائع، ضيفنا على الهاتف أحمد مطلق اللي اشتغلنا كثير من الجناقل، يما مويل الهوى.
0: جميل.
1: واشتغلنا جناقل سنسمعها الآن إن شاء الله تعالى، لكن لابد من هذا الفاصل الإعلاني، سنعود إليكم بعده، فكونوا بالقرب.

حياكم الله من جديد في هذا اللقاء الماتع حقيقة والشيق. يعني أبو أنس، لما نقول مع العين موليتي واثناش مولايا جسر الحديد

0: آلاي. هذا الكلام نابع من إحساس حقيقي صحيح. على مقام البيات. هذا موروث شعبي وقصص وتجارب وخبرات بشرية نشأت في مجتمعات ما. يعني ما أريد أن أقوله أنه هذه الألوان هي ناتج ثقافي، هي ليست مجرد متعة،
1: وهي ليست يعني هي مش نغمات وبتخلص وبتطلع مباشرة من واحد جالس صراحة. إما أنهم يكونوا مثلا إذا بتحكي عن التراث الفلسطيني أو التراث الفولكلور الأردني، في شيء مميز البيئة وأثرها. يعني أنا سمعتك إياه في البداية شيء عقباوي. البحر له علاقة
0: طبعا.
1: ال- ال- ال- ال- الناس اللي في لبنان لما بيغنوا الألوان الجبلية هم كانوا يطلعوا الجبال وبينادوا على بعض بهذا الشكل. هذه ثقافة تراكمت وخرجت أشياء، خرجت حكم موزونة فأصبحت شعرا فغنيت بعد أن لحنت. وهذه على السجية، يعني ما فيش صنع التلحين،
0: هي اعتمالات نفس وهي لواعج قلب
1: مليون في المية،
0: وهي يعني حرقة وهي حب وهي شجاعة. يعني بل تصبوها القهوة من الفلك الأردني بل تصبوها القهوة وزيدوها هيل وسقوها للنشا مع ظهور الخيل. وش فيها فروسية؟
1: نعم.
0: فيها وقهوتنا للأجواد يا أول بادي. فالحقيقة أنه في ارتباط بجغرافيا المكان وبالحالة الاجتماعية.
1: يعني مثلا الدحية يعني
0: تمام.
1: إن كان بيغيب عن كثير من الناس إنه مثلا أول ما نبدأ ونقول صلي على طه الرسول، يعني مبدأها يعني اختزالها تجمع وتختزل المشهد في كلمات تعبر عن حالة تجمع الناس وفرحتهم. يعني هذه تحديدا في الأعراس جمعوا في مناسبة سعيدة الناس هكذا أهل البداوة بيغنوا بهذا الشكل.
0: وهناك ارتباط بالأرض، ارتباط بأصالة المكان،
1: لا شك.
0: ارتباط بأصالة القيم.
1: نعم.
0: يعني هذا الفلكلور الأردني الفلسطيني اللبناني
1: نعم.
0: السوري
1: نعم.
0: مرتبط بجذور الأمة والهوية ارتباطا مباشرا نعم. لذلك غناؤه هو نوع من أداء الرسالة. موضوع الرسالة شيخ إبراهيم والكلمة، يعني كيف يمكن أن
1: صراحة يعني بالنسبة إحنا الإنشاد تعلمنا ونحن أولاد صغار الإنشاد إرشاد
0: جميل.
1: ولذلك أساس فيما نقدم، أي نعم إحنا نعرف المقامات، أي نعم نعرف الموسيقى، أي نعم نعرف كل هذا الأمر من الأدوات، لكن الأساس في هذا الأمر أننا نقدم رسالة. إما أن تكون هذه الرسالة اجتماعية أو تكون رسالة دينية صرفة أو رسالة في حب النبي صلى الله عليه وسلم أو في ابتهال لله تبارك وتعالى. ما يجول في خاطر الناس من مناسبات إحنا صغناها بشكل فني مقرب محبب إلى النفس وقدمناها في رسائل واضحة للناس. قضايا أمتنا، من يغني عنها، من يذكر الناس بها، لأنه حقيقة الكلمة المغناة الملحنة هي أسرع إلى الوصول في الوصول إلى قلب الناس والمستمع من أي أحد آخر
0: بلا شك، بلا شك.
1: يعني قالوا لي وهي حقيقة، كان يقول أستاذنا أبو الجود محمد مودر السلمين، يقول لما بدأت في الإنشاد كانوا مشايخ يقولوا لي أنه النشيدة الواحدة بعدد كبير من الخطب اللي مقدمها.
0: إيه طبعا أكيد بلا شك
1: أصبحت فعلا
0: طيب.
1: أهمية وزنها.
0: أبو أنس أستاذ إبراهيم درزون معنا الآن على الهاتف، المهندس الصديق الملحن الأستاذ أحمد مطلق، مساءك خير وبركة أبو المعتصم.
2: يا مساء الورد يا أبو عبد الله الأخ العزيز الحبيب.
0: يعني تجارب تاريخية بيننا أبا المعتصم، لطالما كنت سباقا يعني في احتراف الإنشاد والألحان ولك بصمات، وأنت مهندس بارع. بالمناسبة الأستاذ أحمد مطلق هو الذي أشرف على الأستاذ أسعد خليفة في تسجيل يعني دوبلاج مسلسل عمر عمر بن الخطاب. فمرحبا بك في هذا اللقاء في حضرة الكلمة أستاذ أحمد مطلق.
2: حياك الله يا ابو عبد الله، شرفنا بلقائك او التحدث معك.
1: حيا الله بالاستاذ احمد مطلق استاذنا وحبيبنا، وتحيه لك معاك ابراهيم الدردساوي ايضا.
2: يا هلا اخ ابراهيم بالصوت الجميل القوي
1: يحفظك الله يبارك فيك، مشتاقون ان شاء الله تكون بخير دائما.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: أستاذ أحمد، نحن الآن نتحدث يعني عن الفولكلور الزجلي المناطقي، نحن الآن نتحدث عن ما أنجزناه في الفترة الأخيرة من جناجل نسميها أردنية، في الدول عيونك يا أردن يا حما غالي علينا، ومحلى الدار والديرة وأرخت عمان وجدائلها فوق الكتفين، وطن الشمس بتفخر إنها، وكذلك بالله تصبوها القهوة وزيديها وزيدوها هيل. يعني حدثنا عن هذه التجربة أستاذ أحمد.
2: طلع هاي الأعمال يعني كانت مرتبطة بأذاننا وإحنا أطفال يعني، فلما تيجي واحد بيشتغلها إلها يعني ارتباط في الذاكرة تبعتنا، وصراحة اللي اشتغلوها ملحنين قويين وفنانين يعني. وفي أيامها كانت فترة السبعينات والثمانينات، كانت الأغنية الأردنية متفوقة يعني لها ارتباط بالأغنية العربية خارج الأردن، واللي كان يقوموا عليها ناس قويين وانتشرت انتشار قوي. وهذه الأغاني للأمانة يعني لحنها ملحنين قويين.
0: من أهم الملحنين الأردنيين الذين تراهم يعني متفوقين على مستوى الوطن العربي؟
2: يعني تقدر تقول إنه الله يرحمهم الله يرحمهم معظمهم كان يعني ملحنين، على رأسهم عندك اللهم صل على شاهين الله يرحمه، اللي هو لحن وطن الشمس ولحن في دول عيونك، وكثير الأعمال يعني كانت قوية جدا. وكمان عندك صبري محمود، وعندك توفيق النمري الله يرحمهم، توفيق النمري معروف أغاني كلها قوية جدا يعني. طبعا الأغنية الريفية اشتهرت عيدي يعني المعبر
0: محلى الدار والديري ونبع الدوار
2: والزوار والزينات عالنبع.

0: الله
1: الله الله. يعني دور هذه الأغنية والطقطوقة والأنشودة في الحفاظ على الموروثات، يعني ماذا تقول في هذا الأمر أخي أحمد؟ يعني إحنا عندنا دور رسالي، يعني نحن لا نغني ولا ننشد ولا نقول شعرا لقول الشعر لمجرد تسلية، لكن نقوم بدور رسالي أيضا في الحفاظ على الهوية والأصالة.
0: جميل. الحقيقة أن الفن مرتبط بالكيان الشعبي والناس الطبيعي العاديين، يعني موضوع سواء اتفقنا أو اختلفنا أو كان في أي شعب أو أي أمة، في شيء بيكون ضمن الناس البسطاء والغير بسطاء، وين ما كان الأغنية مرتبطة في حياة الناس العاديين. خلال هاي السنوات والقضايا العامة وإخري برز موضوع الأغنية الملتزمة والأنشودة والكلمة اللي تدعو للأخلاق وإلى آخره. فمن هنا بنحكي إنه في موروث شعبي جميل وفي كلمة ملتزمة، أغنية ملتزمة.
1: أستاذ أحمد، يعني نرغب أنا والأستاذ إبراهيم والسادة المستمعون أن نستمع إليك، وأنت يعني منشد وصاحب صوت جميل، في أي شيء تختاره؟
0: والله المشكلة أنا كنت محضر شيء وهيك راح عن ذهني. كيف أنت شو بتحب أدي أنا وياك مع بعض؟
1: مع بعض يلا أرخت عمان وجدائلها مثلا، أو صباح الخير يا وطنا، اللي أنت حافظه من الأشياء اللي اشتغلتها للإذاعة. بلّا تصبوها القهوة مثلا، بلّا تصبوها القهوة وزيدوها هيل، وزقوها للنشا مع ظهور الخيل.
0: اللهم صل محمد. صباح الخير يا وطنا ياسين إلى العالي إلى الأعلى، ويا عشقنا
1: ربنا والسفح والشطان
0: والسهلة. صباح الخير يا من إلى العالى الأولى يا أعلى.
1: الله الله.
0: بس لو
1: نحاول
0: الكلام
1: مضبوط
0: يعني.
1: بس ربي يسعدك ويبارك فيك أستاذ أحمد، القامة اللحنية الجميلة والموسيقية، كل الشكر لك على هذا المجهود الذي تبذله ويبذله أيضا الإخوة جميعا في إنشاء هذه الفواصل الإنشادية والغنائية والجناجل لصالح إذاعة حياة FM. شكرا لك لهذا المساء الجميل أبو المعتصم الأستاذ أحمد مطلق.
0: شكرا لكم، وأنا سعيد بلقائكم الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله لقاءات أخرى في عمان إن شاء الله.
1: نتشرف بك، نتشرف بك يا صديق، نتشرف بك.
0: الله يجزيك شرف، الله يجزيك شرف.
1: طيب الآن سنعود فيما تبقى من وقت لنستمع إلى الأوبريت الجميل، إذا كان معنا وقت أبو ينال اللي شارك فيه وكان أول يعني أول ناطق فيه وأول منشد إبراهيم دردساوي، اللي هو حياة العالم أحب الكون إيمانا، لنستمع.

0: ما شاء الله استاذ ابراهيم، ابراهيم دردساوي، بلال احمد شفاه الله، نعم، عبد الفتاح عوينات، خالد عبد القادر، يحيى حوا، حمود الخضر، كنتوا مجتمعين في هذا الاوبريت، حدثنا عنه قليلا.
1: والله الاوبريت من احلى ما قدم، وهو من الحان وتوزيع الاستاذ احمد رامي،
0: ما شاء الله.
1: اذكر انني كنت مقدم المهرجان كله، مهرجان حياة،
0: يمكن الرابع
1: السنوي، مش ذاكر اي نسخة كانت. وكان هذا الاوبريت يعني قدرا كنت انا اول من بدا في هذا الاوبريت، وصراحة يعني سعيد انا جدا بهذه الاعمال. الاعمال هذه بتعبر عن روح جميلة جدا، كلمة، لحنا، توزيعا، اجتماع اصوات من كل الوطن العربي تغني في رسالتنا. يعني الكلام فيه رسالة عميقة جدا. أظن أن من كتب الكلام هو المرحوم صلاح جلال رحمه الله، الشاعر صلاح جلال المصري. نحب الكون إيمانا ونحيا فيه
0: إنسانا، نعم،
1: سلام نحن للدنيا وما
0: نختار ألوانا
1: بخير الله ننطلق سفينا شطه الحق وحين يلفنا
0: البرق.
1: لا يعني اكيد طبعا ابو عبد الله تشاعر راح تقلب على طول، يلفنا الشفق ونناجي الله وحاجه بهذا الشكل.
0: الله الله الله الله. طيب جميل جميل. يعني في اوبريت اخر ايضا اللي هو نمضي معا نحو الحياه، شارك فيه ايضا قامات يعني متنوعه وحقيق ويعني بارعه،
1: كان من شيء
0: خليجيه وأردنية وشامية وعراقية.
1: إن كان من شيء يذكر هنا، أظن أن الناس في شوق إلى مهرجان حياة، ونتمنى فعلا أن يكون هناك مهرجان قريب تشارك فيه أسماء وأصوات ويقدم فيه شيء مختلف.
0: هذه رسالة أنت تبثها عبر الهواء مباشرة، يعني لا يمل
1: طبعا
0: على الإطلاق.
1: يعني ضمن الأخبار أبو عبد الله العبد الوقت
0: يا سيدي تجاوزنا كثيرا.
1: أنا شغال على كثير من الأناشيد الجديدة والكليبات الجديدة،
0: ما شاء الله،
1: إن شاء الله تكون قريبا في الفضاء الإعلام الموجود، يعني إن شاء الله في السوشيال ميديا بشكل عام، وتبدأ بشهر ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم،
0: صلى الله عليه وسلم،
1: وأتمنى من الله تبارك وتعالى أن يتقبل وأن يبارك فيكم، جزاكم الله خير على الاستضافة.
0: اللهم أمين. يعني كل المحبة والشكر والتقدير.
1: طبعا بتمنى الناس يشوفوا اليوتيوب عندي، أنا نزلت أشياء كثيرة، يشوف اليوتيوب، قناة اليوتيوب إبراهيم دردساوي، السوشيال ميديا، في أشياء إنتاجات كثيرة خرجت.
0: هذه دعوة يعني، نعم، للمشاهدة.
1: وشكرا للإذاعة حقيقة إبراهيم على المتابعة دردساوي وبث الأشياء الجديدة دائما، جزاكم الله خيرا والله.
0: ونودي يقرأ تعالى الله قائلها،
1: سبحانه،
0: لم تنتطق قبل من قيلت له بفمي، هناك أذن للرحمن فامتلأت أسماع مكة من قدسية النغم، وقيل كل نبي عند رتبته، ويا محمد هذا العرش فاستلمي، عرش النبوة صلى الله عليه وسلم محمد، يا رب أحسنت بدأ المسلمين به، فتمم الفضل وامنح حسن مختتمي. لا يفوتنا أن نشكر الزملاء من فريق البرنامج، من الهندسة الإذاعية أبو ينال مأمون عبد الكريم، ومن تلفزيون الحياة عبد الرحمن أبو رياش، من التنسيق والمتابعة كريم الصراوي، ومني محدثكم فريد شوقي سرسك. إلى لقاء المحبة والإبداع والتفاؤل الدائم في يوم الأحد القادم بإذن الله تعالى. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: في حضرة الكلمة مع الدكتور فريد سرسك.

مع العلماء برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: الدكتور خالد رمزي البزايعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السادة المستمعين لأثير حياة، حياكم الله وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقكم أن يعطيكم من خيري الدنيا والآخرة. هذا وأصلي وأسلم على حبيبنا ورسولنا أسوتنا قدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يديم على مملكتنا الأردنية الهاشمية وسائر ديار المسلمين الأمن والأمان، السكينة والاستقرار، وأسأله تبارك وتعالى أن يرحم ضعاف المسلمين في جميع الديار، ونخص أهلنا في فلسطين، أن يرحم ضعفهم، أن يداوي جرحهم، وأن ينصرهم على من عاداهم، اللهم آمين. أيها الأحبة، وقفت وإياكم بدروس وعبر مع هجرته صلى الله عليه وسلم، ويعلم الله أن الحديث الذي نتناول فيه شخص رسول الله وأفعال رسول الله فيما يخص الدين وتبليغ الدعوة لهي دروس قيمة علينا أن نتذاكرها على الدوام، لترفع فينا الأمل ولتعطينا دائما بارقة خير أن المستقبل لهذا الدين وأن المستقبل لأصحاب القيم للصادقين والتائبين والحافظين لفروجهم والغاضين لأبصارهم والبارين لوالديهم والواصلين لأرحامهم والمحسنين لجيرانهم، فهذا المستقبل لأصحاب الخير. الله يقول تبارك وتعالى وما جزاء الإحسان إلا الإحسان، اللي بيقول لك اعمل الخير وارميه بالبحر قل له والله ما صدقت، إن الله أصدق مني ومنك ومن أصدق من الله قيل. ربنا قال بتعمل خير والله لا يعود لك خير وبركة فوق الخير، أي فوق الخير خير، لأن رب الخير هو الله، وهذا الرب جل في علاه كريم وعطاؤه بلا حدود وخزائن ولا تنفذ. يقول صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول لو أن إنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد وسأل كل مسألة، كل واحد بده شغلة معينة، وأعطى الله كل من سأل ما سأل، ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. أترى المخيط الإبرة، إبرة الحديد، لو وضعتها في ماء اليم في البحر أتراه ينقص أو يخرج عليها ماء؟ لا والله، لا تمسك الماء ولا ينقص ماء البحر. وكذلك أيها الأحبة، لو أن الكريم جل في علاه أعطى كل البشر وأعطى كل الجن ما سأل الله، وكل سأل مسألة تختلف عن الآخر، هذا بده سيارة نوع كذا، هذا بده قصر كذا، هذا بده 4 غرف، هذا بده 6 غرف، هذا بده بركة سباحة، هذا بده جاكوزي، هذا بده ستيم، هذا بده، وأعطي كل واحد ما طلب، ثق تماما أيها الحبيب أختي الكريمة أن ملك الله العظيم لن ينقص شيء. لذلك لما نبينا صلى الله عليه وسلم يوعدنا بجنة عظيمة عند الرحمن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثق تماما أنك تتعامل مع إله عظيم، العزة كلها له، يعز من يشاء يذل من يشاء، جل في علاه، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير جل في علاه. أيها الأحبة، مما استوقفنا وأنا آثرت أن نتحدث في الهجرة، حتى أحاول أن بعض النقاط أقف عندها لألملم شملها، ثم بعد ذلك نجعلها منارة نستضيء بظلها ونسير في نورها. أيها الأحبة في الله، معية الله كانت دائما هي الخادم للحبيب عليه الصلاة والسلام، فرسولنا كما ذكرنا خطط ودبر كاد، لأن قريش كانوا يكيدون ويمكرون ويمكر الله، وإن كاد الذين كفروا فكروا في أن يقتلوك، يحبسوك، ليثبتوك، أو يقتلوك أو يخرجوك، 3 خيارات طرحت في الاجتماع الأممي عند قريش، كيف نتخلص من محمد؟ هذا كان عنوان مؤتمر قريش ليلة أن سمح الله له أن يهاجر. وهذا ليس بالصدفة، لأن الله يعلم ما يكون وما سيكون جل في علاه، فلا غيب على الله، لكن الغيب يحدونا نحن. فأنت عندما توكل أمرك إلى الله، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، وكأنك تقول يا رب حملي رميت عليك، دبر لي يا الله، تولني يا الله. فعندما يتولاك الله ويتولى شأنك الله ويدبر لك الله ويكيد لك الله، فاعلم أنك في أمان على الدوام. أيها الأحبة، كيف نتخلص من محمد؟ نطرده، نحبسه، نقتله، روايات متعددة طرحت. وكما تعلمون أن قريش في النهاية اتفقت على أن يؤتى من كل قبيلة برجل ثم يقتل محمد. وكانت رحمة الله ومعية الله تخبر النبي صلى الله عليه وسلم على الفور: لا تخف، إن نعصمك منهم فلن يصلوك، لن يقتلوك. وهذا الذي أراح قلبه صلى الله عليه وسلم، وإلا فهو بشر مثلنا يمشي في الأسواق ويأكل من الطعام. ارتاح لهذا الأمر، لكنه فكر وتدبر في أكثر من أمر: كيف أغمي على قريش وكيف أعيد الأمانات التي هي عندي؟ كان الخيار على علي بن أبي طالب الذي تربى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أبيه، ثم لحق النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. علي بن أبي طالب عندما طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى الليلة وأخبره بأن قريش تريد فعل كذا وكذا، وأنك ستلبس رداء لي، إن نظرت قريش رأوا أن محمد في البيت وكان معه في أول الليل في البيت، رضي ولم ما ناقش أبدا، ما قال في موخايف والله يمكن ما يفك، يمكن يدخلوا فجأة يضربوني يطعنوني، يمكن ما يكشفوا عني، يمكن وأنا نايم. لم يناقش علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا: وما آتاكم الرسول فخذوه. خلص، أمر انتهى، سمعا وطاعة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. بالفعل أيها الأحبة، علي بن أبي طالب ينزل على أمر رسول الله، ينفذ تماما ما طلب منه، سمي الفدائي الأول، وسمي لكننا لا نسميه إلا أحد العشر المبشرين والحبيب للنبي صلى الله عليه وسلم وزوج الزهراء وعلي بوابة العلم، بل ومدينة العلم بأكملها. رضي الله عن علي بن أبي طالب الفقيه والشجاع الصحابي القريب أبي تراب حبيب النبي صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب امتثل الأمر، لكن كمان لو سألنا السؤال: ما الذي جعل أول شيء النبي صلى الله عليه وسلم يرتاح عندما أخبره الله أنهم سيقتلوك، ومع ذلك يعود للبيت، ومع ذلك يجهز الأمانات، ومع ذلك يوصي علي بن أبي طالب، ومع ذلك يبقي علي ويخرج وهم جلوس، وهو يعلم أنه على باب بيته؟ أيها الأحبة، عندما يكون يقينك على رب العالمين يقين تام، وهذه المرحلة حقيقة من هذا اليقين لا يؤتها أي إنسان، لعل الأنبياء قد خصوا بها، لكن الواحد لو جاءك الآن حتى لو كان صالحا أو عنده كرامة معينة ولا نعلمها إنما يعلمها الله، وقال لك والله في واحد يقتلك ومعه سلاح واطلع على ضمانتي، والله ما بتطلع، بدي أبلغ الشرطة، مش طالع من البيت، وبدي أشغل الكاميرا، وبدي إلى آخره، ما بتطلع. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عنده كاميرات، وما كان قد عين أحد على الأبواب يتجسس ويقول له كم واحد من قريش، إنما من كل القبائل كان موجود، من كل قبيلة رجل، ليضرب محمد ضربة رجل واحد في المؤتمر المزعوم، مؤتمر الشر الكبير، مؤتمر هيئة الأمم الكافرة المعاندة للإسلام، الذين لم يريدوا للا إله إلا الله أن تعلو. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعرض نفسه كل موسم حج: هل من قبيلة تحملني؟ هل من قوم يأخذونني؟ أبلغ رسالة ربي؟ فإن قريش تمنعني. الله أمر بأن وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع قريش كما تعلمون في روايات السير، وقال: لو قلت لكم أن خلف هذا الجبل جيش يريد غزوكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما عهدناك إلا صادق وأمين، إحنا لم نعرفك، أنت محمد، أنت اللي ما في زيك عليه الصلاة والسلام. سيدنا صلى الله عليه وسلم محمد كان نسخة جميلة، كان فيما يسمى بإرهاصات النبوة. إرهاصات النبوة أن يعد الله العبد قبل أن يبلغ بالوحي، هذا ما يسمى بإرهاص النبوة. فكان صلى الله عليه وسلم إن رأته القلوب فتحت له قبل أن تستبشر العيون، وأن تكلم سمع الجميع، وإن أراد أن يجلس طبيعيا سبحان الله الكل حاب يقعد جنبي، تعال جنبي، تعال بقوم يقعد مكاني. فكان الناس يحبونه ويكرمونه ويصدقونه، فإن تكلم بالكلمة كانت هي، بل وجعل مفتاح الخير دائما بوجهه الشريف عليه الصلاة والسلام، وهذا معلوم مشهور في سيرته عليه الصلاة والسلام. أخبر علي، رضي علي، وكل ذلك لأنهم يعلمون أنهم يتبعون إلها عظيما لا يضل ولا يكذب ولا ينسى جل في علاه. رضوا الأمر، خرج صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ كلام ربه، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. خرج وهو يسير بيقين، مش خايف ولا مرتعد ولا متلثم، لا والله، خرج كهيئته في بداية الليل في بداية الظلام، وهم يتسامرون ويتحدثون، يسمعهم ولا يسمعوه، يراهم ولا يرونه. من الذي غطى على أبصارهم وعلى أسماعهم وعلى قلوبهم؟ إنه الله. لذلك خرج صلى الله عليه وسلم بمعية الله. دائما اجعل الله معك في كل خطوة، اجعل الله معك في كل فكرة. إن أردت أن تهم بأمر أو بحسنة فاستشر إن كان الأمر جللا أو كبيرا، واستخير الله، فإنك عندما تقدم على الاستخارة وكأنك تقول يا رب إنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، وكأنك تقول يا رب سدد للخير خطواتي، إن كان في زواجي، في خطبتي، في وظيفتي، في شرائي، في بنائي لهذا البيت، في شرائي لهذه السيارة، خير لي في ديني ودنياي، معاش أمري، عاقبته، آجله، فيسره لي ورضني به حيث كان، وإلا فيا رب فاصرفه عني ورضني بالخير حيث كان. دائما الإنسان يستشير الأمين الذي يحب الله ويرى أن الله يحبه بصفاته، أهل المساجد، أهل الفجر، أهل القرآن، العلماء، الثقات، أصحاب الأخلاق الراقية، هؤلاء يستشارون. والله يا شيخ في عندي كذا، صار معي كذا، الشيخ الآن هو الذي يعني يدلك على ما يرضي الله ويوجهك حيث يحب الله وعلى طريق النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لعل الدرس الأعظم والأهم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أثناء هجرته هو معية الله، فلقد علق أمره صلى الله عليه وسلم جله ودقه على الله تبارك وتعالى. لذلك أيها الأحبة، رضي الله عنكم وغفر الله لكم، بالفعل يخرج صلى الله عليه وسلم يملأ حثيات من التراب يضعها على رؤوسهم وفي رواية على كف يده، ويقول قولته المشهورة شاهت الوجوه، أي خابت وخسرت، ما دام أن الله معي والله لن تصلوا إلي، بل أنا أمامكم فهل تروني، أتكلم معكم فهل تسمعونني. يا الله ما أعظم أن تلجأ إلى الله، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فاصل ونعود ونواصل، انتظروا.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

0: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا، كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23-23.
2: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديانز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

السلام الله عليكم مجددا أحبتي في الله في كل مكان، حياكم الله، رضي الله عنكم، غفر الله ذنبكم وأذهب الله همكم وشاف الله مرضاكم ورحم الله موتانا وموتاكم، اللهم آمين. أحبتي في الله، خرج صلى الله عليه وسلم قاصدا موعده مع أبي بكر رضي الله تعالى عنهما جميعا، سارا معا حتى وصل الغار. وقيل كما أسلفت في الحلقة الماضية أن الغار لسنتر الكعبة مكة المكرمة، ما بين رواية اختلاف أهل العلم ما بين 6 إلى 7.5 إلى 5 كيلومتر، يعني أقصاها 7.5 أنه 5 أميال كما قيل، وقيل 4 كيلومترات، لكن لا يضر الأمر. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب مع أبي بكر رضي الله تعالى عنهما للغار لثور هناك. أيها الأحبة، لو نظرت الآن في قبول علي بن أبي طالب أن يبقى مكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أن قتله مأجورين من كل قبيلة يريدون أن يفتكوا به، لأنه لبس لبس النبي صلى الله عليه وسلم ونام في مكانه وبقي في بيته، فإن خرج قتل. لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يهون الأمر، حتى أن رجلا جاء وقال لمن اجتمعت من فرسان قريش لمن يريدون قتل محمد: ما الذي تفعلون؟ شو قاعدين تعملوا؟ والنبي أنا شايفه قبل شوي طالع، شايفه مر من هون. لكن سبحان الله لم يذهب بنفس الساعة، هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لفت وسمع أنه في فرسان يجلسون حول بيت النبي صلى الله عليه وسلم يريدون قتله، فذهب إليهم. لكن كان قد مضى وقت فيه قطع النبي صلى الله عليه وسلم وفيه خرج من مكة عليه الصلاة والسلام، وهذا لحكمة يريدها الله، ولا بإمكان الرجل أن يأتي، لكن هذا حفظ رب العالمين، احفظ الله يحفظك. ما دمت تطبق أمر الله وتطيع رب العالمين وتنزل على أمر رب العالمين، ثق تماما أنه مهما عصفت بك الدنيا، مهما نزلت بك المصائب، فإن الفرج هو الطريق. ليش؟ لأنك ببساطة مع الله تحاول جاهدا أن ترضي رب العالمين، لا تعصيه ولا تقطع أمره. والذين لا يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، للصلاة مقيم بالصلاة، للزكاة مؤتي للزكاة، للحج حججت وحاولت أن يكون حج مبرور، للوالدين بار، مع الجار محسن، للطريق لا بقطع إشارة ضوئية ولا بستخدم تليفون ولا بلقي قمامة من السيارة ولا بسكر عباب مسجد ولا بصف مزدوج على باب عمارة ولا بصف مزدوج. إنسان راقي. ليش؟ لأنك تحب الله. وإن عاملك الناس فأنت متواضع، هين لين سمحا، رحم الله امرئا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. وما جعل الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، مع الله دائما. فأكثر من هيك يعني ما الذي تريده؟ ألا تريد أن يرضى الله عنك، أن يغفر الله لك، أن يتولى الله أمرك، أن ينجيك الله؟ كم من أمور تظن أنها قد أطبقت وضاقت وأنه لا سبيل من الخروج. والله بعض الناس اللي انتحروا اليوم لو كان عندهم حسن ظن برب العالمين، حسن ظن بمعية الله سبحانه وتعالى، كان الله معهم حيثما أراد، والله لما أقدموا على الانتحار. لكن كانوا يرون بعقلهم القاصر وتفكيرهم المحدود خلاص إنه الأسباب انتهت، ما في حل، فقتلوا أنفسهم وتعجلوا بها للنار والعياذ بالله. فلذلك أيها الأحبة رضي الله عنكم وغفر الله لكم، معية الله هي التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بسلام وأمان، بل يحث التراب على رؤوسهم، حتى أن الرجل جاء من بعيد لم يرهم ولم يروه، لكنه قال: على ما تقفون؟ ما الذي تنتظرون؟ قالوا: محمد في الداخل نائم، ننتظر أن يخرج فنقتله ونريح قريش ومكة والجزيرة من هذا الذي صبأ وسب ديننا. لكنه ما سب ولا فعل، لكن قريش ترى إنه أترك عبادة الأصنام، هذه مسبة عظيمة، وهذا يعني الصابي هو الذي ترك دين، لكن دين أباه، وأسلم وآمن وأخذ بالحنفية السمحة، لكنهم يريدونه أن يبقي على أصنامهم تلك التي تقربهم زلفى إلى الله. والنبي صلى الله عليه وسلم رسالته: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما في سوى الله، وما في واسطة بينك وبين الله، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لكن أنت اذهب إلى الله، ففروا إلى الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بخروجه قد خرج بهدوء واطمئنان، والتقى مع أبي بكر رضي الله عنهما، ثم سارا معا حتى وصل الغار. أنا لهون ما عندي أي مشكلة، المشكلة لما جاء هذا الرجل من قريش، من هوفية كما يقال،
وينكر عليهم. قال سمعت أنكم تنتظروا محمد. قالوا بلى. قال سمعتم أنكم تريدون قتله، وكان مشركا أيضا. قالوا بلى. قال أوليس محمد قد خرج قبل قليل؟ والله لقد رأيته بعيني، هو يقول بعيني، وهو يحث التراب على رؤوسكم. الناس هون طبعا شو يحث التراب ورأيته قاعد جوا، فما الذي جعلهم يصدقوا الرواية لما كل واحد خلع القلنسوة أو العمام اللابسها ووجد التراب، كلهم وجد التراب على رأسي. وفي رواية أنه حث التراب هكذا نفخ فيه صلى الله عليه وسلم حتى لم تبصره عيونهم عليه الصلاة والسلام. وكلتيهما يعني تؤدي المؤدى واحد. عندها طرق الباب، خرج علي، ما الذي تفعل؟ أين محمد؟ لا أعلم. كانت إجابة لا أعلم، حتى أن يقال أن أبو جهل هم أن يقتل علي، يعني بديل محمد بده يعمل له حركة، بده يثأر. صرنا ساعتين ثلاثة مستنى، وبالأخير يطلع من بينه ويفل ويتركك مكانه. مين قالك تقعد؟ ليش قاعد؟ قال لأرد الأمانات لأهلها. تركوه، مع أنه الغضب وصل حتى أنه أبو جهل على طول بعد بيت النبي صلى الله عليه وسلم ذهب مباشرة ليطرق باب صديقه، باب أبو بكر. من التي خرجت؟ أسماء. أسماء يقال كانت حامل بالشهر السابع، وهي كبيرة بيتها، الأكبر من عائشة. أسماء رضي الله عنها، عائشة لسه صغيرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها ولم يدخل بها. فطرق الباب، خرجت هذه حامل وصغيرة وكذا، فخرجت وقال له أين أبوك؟ وين إجا محمد هون؟ قالت لا جاء محمد ولم نعرف أبوي وين. أبوي وين شون؟ قال فلطمها أبو جهل، لطم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لطم أسماء. يعني هذا الرجل سبحان الله، لما نعلم أنه بالدرك الأسفل من النار، هذا الموضوع مش سهل. من كبار قريش هذا الرجل عمر بن هشام، من أولئك أبو جهل، هذا فرعون هذه الأمة. والله أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله له بأن يسلم، اللهم أيد الإسلام بأحد العمرين، عمر بن الخطاب أو عمر بن هشام. فكانت الدعوة قد أصابت الفاروق رضي الله عن عمر بن الخطاب، وإلا النبي أحب أن يكون أبو جهل من المسلمين ومن يعني من الذين يسندون الدعوة في مكة، لكنه أبى ظلما وعنادا وجحدا، أبى أن يسلم وأن ينزل تحت رأي محمد عليه الصلاة والسلام. المهم لطم أبو جهل أسماء حتى قطع الحلق من إذنها، قطع يعني مش إنه فكه، قطعت إذنها، يعني ترك أثر دم، كيف لما يكون معلق بالإذن وتسحب وسحب من شدة الكف، من شدة اللطمة طار الحلق وجرح أذنها، وقد ترك قطعا، رضي الله تعالى عن أسماء. وهي أسماء اللي عارفينها إحنا، قلنا كانت مسؤولة التموين. نأتي الآن لبيت سيدنا، طبعا ما لقوا النبي صلى الله عليه وسلم، كان قد خرج من مكة والنبي هادئ قاعد بالغار. طبعا قلت لكم سيدنا أبو بكر كان عنده حركتين. الحركة الأولى رضي الله عن أبي بكر، وقلنا أنه كانوا أصحاب من هم صغار، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف أبو بكر بس لما أسلم، لا لا لا، الصحبة قديمة والمعية قديمة والرفق قديم، والرفق الطيب ترى ما بنترك، والله لو بعد 100 سنة تلاقي فلان مريض وفلان دائما بزوره، بسأل عنه، بدعمه، بتفقد أولاده حتى بعد ما يموت. ليش؟ لأن والدك كان صاحب ود إلي، أو كان صاحب أبوي. فالرفقة الطيبة ترى نعمة من الله، والرفيق الطيب نعمة من الله، فأسأل الله أن يرزقنا الصحبة الصالحة. بتعرفوا الصاحب ساحب كما يقال. الآن خلينا ننظر لمعية الله في بيت سيدنا أبو بكر. وقلت أنه سيدنا أبو بكر له حركتين. الحركة الأولى مرة كان يمشي أمام النبي صلى الله عليه وسلم، مرة يتأخر وراه، مرة يمين ومرة شماله، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم علامة فيما. قال له والله خايف عليك، قريش لها طلب، قريش يعني تريد أن تقتلك، يبحثون عنك، أنا متأكد الآن مشتركينا، لكن أسأل الله أن يعمي أبصارهم عنا. وماشيين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يهدئ عليه ويبتسم ويسير بهدوء، ماشي بهدوء، لا كان يركض ولا كان يهرول عليه الصلاة والسلام، بل كان يسير للغار بهدوء، لأنه يعلم أن الحافظ إنما هو الله. وأنا بديت بحديث احفظ الله يحفظك، والله احفظ الله تجده تجاهك، تلاقي دائما ربنا معك. على كل حال نبينا صلى الله عليه وسلم أبو بكر قلنا مرة يمشي أمامه، مرة خلفه، مرة يمين شماله، ولما دخل الغار أمر أو طلب النبي، وليس أمرا، طلب من سيدنا أبو بكر رضي الله عن أبي بكر، طلب سيدنا أبو بكر من النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدخل حتى يدخل هو.
تفقد الغار، ما في شيء مؤذي، ما في شيء يوحش النبي صلى الله عليه وسلم، ما في شيء يجفلهم يفزعهم، دخل ثم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل. في بعض الروايات تقول أنه كان في جحور، كان يخاف يخرج منها عقرب حي أيا كان، أي حشرة تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقطع من الرداء تبعه ويملأ هذه الثقوب أبو بكر رضي الله عن أبي بكر. شوفوا هذا الصنيع الأول كان يلف حول النبي صلى الله عليه وسلم، يتقدم تارة يتأخر عنه تارة، ودخل الغار قبله ليتفقده. ثم يقال في إحدى الروايات التي وقفت عليها وهي رواية مشهورة لكن حقيقة ما تحققت من صحتها إلا أهل الحديث والعلماء يرون، العلماء الثقات، وهذا ما يدل على أنه يحتج بها، أنه في بعض الثغور ما وجد شيء يضع فيها، فوضع أجلكم الله أصبع رجله فلدغت، يقال أنه لدغ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك من دمعة من عين سيدنا أبو بكر رضي الله عن أبي بكر. وهذا إنما يدل على عظيم المحبة وعظيم الصدق الذي يكنه أبو بكر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. المهم لما جاءت قريش في اليوم الثاني، ذهبت تلك الليلة في اليوم الثاني، وسعوا دائرة البحث حتى وصلوا، يعني تفقدوا مكة حول مكة بهذيك الليلة، فزعت قريش في اليوم الثاني لأنه طلع الفجر، وصلوا للغار وكان أعداد متفرقة، يعني ما كان بأعداد كبيرة لكن كانت أعداد يعني 10 هون 20 هون 30 هون يريدون محمد. فلما وقفوا على باب الغار رأوا نسيج العنكبوت، فخلص مدام في نسيج، والحديث كما قلت لكم صحيحا، وهذه إن دلت إنما تدل على أمر الله ومعية الله، فلقد دخل أبو بكر والنبي معه صلى الله عليه وسلم البارحة، فمن الذي جعل اليوم يظهر الغار وكأنه مهجور والعنكبوت على بابه؟ لو أن أحدهم نظر لأسفل قدميه لرآنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، لا تحزن، لازلنا مع معية الله العظيم المنجي والمنقذ والحافظ، إنما هو الله. فاصل ونعود ونواصل، انتظرونا.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله أحبتي في كل مكان، رضي الله عنكم. سبحان الله، دائما الواحد لما يقضي حديثه بسيرة الحبيب عليه الصلاة والسلام ترى أن النفس ترتاح لا تمل، وترى أنه في كل خطوة من خطواته عليه الصلاة والسلام نتخذه قدوة، وإن سرنا على منهجه أجرنا. وأنا تلوت قبيل قليل قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والله تعالى يقول أيضا: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالسعادة، كل السعادة، هي باتباع أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما يريده الله. النبي صلى الله عليه وسلم يدلنا على الله، يدلنا على ما يرضي الله، على ما يغضب الله، ويدلنا على الطريق إلى الجنة. وكافينا في هجرته لما سئل أبو بكر وقريش أغلبها ومن حول مكة وبطريق المدينة كانوا يعرفون، لأنه تاجر من كبار التجار: من الذي معك؟ من الرجل الذي معك؟ فقال: هذا يهديني للسبيل. لم يكن يقول أنه محمد، لأنه علمت قريش ومن حول مكة أن للنبي صلى الله عليه وسلم طلب أن يؤتى به حيا أو ميتا أو أسيرا 100 ناقة. فكان من الذكاء سن أبو بكر رضي الله عن أبي بكر أن قال: هذا الذي يهديني السبيل، هو حقيقة يهديني إلى الله، يدلني على الله، ويهديني السبيل أي يهديني الطريق. هكذا فهمها السائل. أيها الأحبة، لاحظوا سيدنا أبو بكر معيته مع الله سبحانه وتعالى كانت كاملة والكمال لله. فانظروا، ما ترك درهما واحدا في بيتي، قيل 5000 وقيل 6000، أخذها كلها، وفي المرتين يقول: أبقيت الله ورسوله لأهلي. كان على يقين أن الله لن يخذله، لن يضيعه، ولن يجعل أهله بعد ذلك يحتاجون. طبعا احنا اليوم إذا ناقشنا الأمر في سعة، لو تركت شيء من المال وهذا الأصل ما في شيء، لكن قدر سيدنا أبو بكر ويعلم أنه له إخوة وله أصدقاء وله أحبة، ما رح يترك أولاده يموت من الجوع في مكة، ومكة لا يجوع فيها أحد حقيقة. إذا كان الحجاج الغرباء أهل مكة يطعمونهم وهم لا يعرفونهم، لأنهم يقصدون الحج، وهم يتنافسون فيما بينهم أيهم يكرم الناس وأيهم يطعم الناس وأيهم يسقي الناس، فما بالك بأبو بكر. فكان عارف أنه ما رح يضيع أولاده أخذا بالأسباب، فأخذ ماله كله يريد أن ينفقه على إقامة الدعوة ونشر الدين وحفظ النبي صلى الله عليه وسلم. هذا واحد. اثنين، كل بيت سيدنا أبو بكر كان شغال لأجل إنجاح الخطة. أخذنا بالأسباب، لكن الاعتماد على الله ومعية الله هي الأساس بكل شيء. بدك تسافر، جواز سفرك جاهز، فلوسك جاهزة، اللوكيشن والخطط والأماكن المكزورة، لكن دائما صلي ركعتين لله، اطلب من الله أن يكون معك. وإن تكن مع الله صلي حيث الصلاة، اقرأ أذكارك، اقرأ قرآنك، تصدق ولو بصدقة بسيطة، احترم السرعة، لا تخالف، لا تلقي إثما أو شرا على الناس، وسر بهدوء وسلام. لما تكون معية الله معك بتكون فرحان مبسوط أينما كنت وحيثما حللت. سيدنا أبو بكر شغل كل أولاده لأجل الهجرة. أولا اشترى راحلتين أو ناقتين، كان يعلفهم ويدير باله عليهم وخلاهم قويات أصحاء، وكان عامر بن فهيرة هو من يتولى ذلك. لذلك لما زاره النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر الذي بكت عيون أبو بكر منه فرحا: أنك رفيقي في الهجرة وأن الله أذن لنا أن نهاجر، قال: هذه ناقة لك. قال بالثمن عليه الصلاة والسلام: يا بدفع حقها يا ما باخذها. كان نفسه عزيزة عليه الصلاة والسلام، وما كان يستغل أصحابه عليه الصلاة والسلام، وما كان يبحث عن الأمور المجانية والعطايا المجانية، لا والله، بل كانت نفسه عزيزة شريفة، وكان يأنف إلا أن يأخذ الأمر بثمنه أو حقه عليه الصلاة والسلام. فدفع الثمن وأخذ. هاي واحد، الناقة سيدنا أبو بكر. اثنين، جهز الراعي تبعه، قال له: بالليل بتكون عندنا بالغار وبتسقينا الحليب أو اللبن، وبترجع بتمسح الآثار التي جاءت أو التي ذهبت بما معك من غنم. هذا كمال المولى. عامر بن فهيرة هو مولى لسيدنا أبو بكر. ثلاثة أيها الأحبة، المال والراحلتين والراعي، ثلاثة أربعة، الطعام التموين. كان يوم بعد يوم يأتي ومكث 3 أيام فقط في الغار عليه الصلاة والسلام مع سيدنا أبو بكر. في هذه الأيام كان ليجهز الطعام ويزبط الطعام ستنا أسماء رضي الله تعالى عنها.
التموين والطعام على 6 أسماء الله يحفظها، وسميت بذات النطاقين ذكرنا ذلك، لكن لا بأس من إعادته، أنه لما أرادت أن تربط كيس الطعام الثاني لم تجد، فأتت بالذي على رأسها قط أمسكت منه قطع النطاق فربطت كيس الطعام كي لا يتلف الطعام ولا يدخل الهواء، ورجعت الغطاء على رأسها فسترت نفسها فسميت بذات النطاقين رضي الله تعالى عنها. وقلت قبل قليل أنها لطمت على وجهها من أبي جهل لعنة الله عليه وأمثاله بما يستحقون، حتى أن القرظة الحلق من إذنها قد طار، العلماء يقولون قطعا، يعني ترك أثر وجرح بإذنها رضي الله تعالى عن أسماء وعن جميع بنات أبي بكر رضي الله عنهن. الحركة الخامسة اللي قام فيها سيدنا أبو بكر أيضا ابن عبد الله، عبد الله كان عبارة عن مخابرات قوية عميقة في مكة، ماذا تكيد مكة، ماذا يقولون في مكة، ما الذي يدار في مكة، ماذا يشاع في مكة، ما هي تحركات مكة، ما الذي ينوع أن يفعله، كل ذلك ينقل بعد دخول الظلام، بعد اقتراب دخول وقت العشاء، تغرب الشمس، طفت مكة، الكل في بيته قاعد، يخرج بسرية وهدوء حتى يصل الغار ويعطي الأخبار كاملة لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قريش فعلت كذا، أرسلت كذا، خرجوا في كذا، تواصلوا مع كذا، فيعطيه الأخبار. ثم عبد الله بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه يعود قبيل الفجر فيكون في مكة وكأنه قد بات فيها. فسيدنا أبو بكر طبق معية رب العالمين بصورة عظيمة جدا، أخذ بكل الأسباب، حافظ على كل الموارد التي تجعل من خطة الهجرة صحيحة سليمة، لكنه في نفس الوقت كان موقن أن الحافظ هو الله. من الذي حفظ بناته؟ من الذي حفظ ابنه؟ من الذي أدار بعقليته أن يستأثر بهذا الرعي ويستخدمه لمصلحة الهجرة كلها؟ ثم بعد ذلك أيها الأحبة يأتي دور جديد ومنعطف جديد، وهو منعطف وصول النبي صلى الله عليه وسلم، لأني أريد أن أستغل الدقائق القليلة الباقية، للمدينة المنورة. الهجرة مفتوحة وقائمة إلى يوم الساعة، حيث ضيق عليك بدينك، حيث لم تستطيع أن تعبد رب العالمين، حيث ترى أنك قد تهلك إن بقيت أو تنحرف عن دينك. كم من أولاد المسلمين اليوم، كان بعض الدول العربية نتيجة حروب وأمور أخرى آثروا أن يذهبوا لأوروبا على الدول، يعني بعضهم كان بالأردن، بعضهم بالخليج، بعضهم في مصر وغيره، قال لا بدنا نروح لأوروبا، راحوا لأوروبا فضاع أولادهم وتشتتت أسرهم. ليه؟ لأنه ما فيها دين، ما في دين زي ما بدي وبدك. والله كثير من الإخوة قال يا ريت بقيت في الأردن، يكفي أني بسمع صوت الأذان، والله خسرت أولادي، والله أحدهم لما راسل قال أنا ابني الآن من يدعو إلى الإلحاد، يا ريت حتى يعني تقول ملتزم صلاة، لا ملحد ويدعو للإلحاد، يدعو. تخيل وين البيئة أيها الأحبة. لذلك الهجرة بمعنى ترك المكان لم تكن بمقصد النبي فقط أنه يترك مكة وما يرجع، لا، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت، والله إنك لأحب البقاع إلى الله. يعني أعظم من هذا الحديث وأعظم من هذا المكان ما فيه. لكن لما نزل صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن سلام اليهودي الذي أسلم برسول الله عليه الصلاة والسلام، سمع حديثه أول ما دخل مكة، أفشوا السلام بينكم، أطعموا الطعام، صلوا والناس نيام، قال والله ما هذا بالذي يخدع ويكذب، والله هذا كلام صدق ووجهه وجه صدق، فأمن به. وقصة عبد الله جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، تناقش وتناول بعض الأمور مع النبي صلى الله عليه وسلم فآمن وأسلم، لكن أراد أن يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم طبيعة يهود، فقال له سأختبئ واسأل قومي عني. فجيء القوم ولا يعلمون إسلام عبد الله بن سلام اليهودي في المدينة المنورة، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجدون عبد الله بن سلام؟ قالوا أصدقنا وأكرمنا وأحبنا وأفقهنا وأعلمنا بالكتاب. فخرج أمامهم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول. قالوا أكذبنا هذول اليهود لن يتغير شيء على يهود، لا يرقبون لا في أنفسهم ولا فينا إلا ولا ذمة، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، لا يرضيهم إلا جنون العظمة، نحن شعب الله المختار، وقد قتلوا الأبرياء الأطفال والرضع قبل أن يقتلوا الكبار والمقاومين، حتى أن مقاومة لهم لا تذكر، لكن ولله في خلقه شؤون، وتلك الأيام نداولها بين الناس، لله حكمة في وضع الأمة التي تركت الدين وخذلت إخوانها من المسلمين، له حكمة جل في علا، وتحملها اليوم أهل غزة مأجورين مشكورين عن الأمة جمعاء. لكن أقول
هذا هو حال يهود. كيف كان عبد الله بن سلام ما بيعرف أنه أسلم؟ قالوا أحسن واحد وأكرم واحد وأعلم واحد. لما طلع وشهد أمامهم ليقيم عليهم حجة قالوا هذا أكذبنا، هذا أبخلنا، هذا أسوأنا. طب ما قبل شوي ما لسه ما قمت يعني، عفوا لو صورناك تلفزيون يعني شو التناقض. لكن هكذا هم يهود. وكان يعني أهل المدينة أهل الأوس والخزرج، سبحان الله، أهل المدينة الأوس والخزرج كانت الحروب قد فتكت بهم، ولا شأن لهم بين غير محاربين أشداء، لكن كان دائما دقين ببعض. لكن لما جاء الإسلام ذهب الحقد وذهب الغل، ذهبت الطائفية وذهبت القومية، وجعل الولاء، كل الولاء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. حتى أن يقال على الأوس والخزرج في منى في بيعة العقبة الثانية، بيعة العقيدة وإقامة الدولة، إنه 70 قالوا يا رسول الله دعنا ننقلب على أهل مكة فنفنيهم. 70 واحد بس، يقال 90 ويقال 80، يعني اختلاف الروايات. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم في منى بحج الحج الثاني السنة التي بعدها العقبة الأولى الثانية، قالوا بس أنت تركنا أهل مكة والله لا نقدم لك إياهم، لا نخليهم يسلموا اليوم. فالنبي قال لم يأذن الله بعد، بعدين جاء الإذن، أذن الذين ظلموا إلى آخره. فالناصر والله، فالنبي صلى الله عليه وسلم وحد. وموقف سعد بن الربيع أيضا أنهي به الحلقة هذه بإذن الله مع عبد الرحمن بن عوف. خير، قال له زوجة من زوجاتي، نصف مالي، واختر دار لك أعطيك إياه. سعد بن الربيع كان من الأثرياء، من الأقوياء، من الطيبين، من الكرماء في المدينة المنورة. ولما أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سعد بن عبد الربيع وسعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن معروف، قال له بعطيك زوجة من زوجاتي، لكن مش خذها وروح فيها، أطلقها تعتد ثم تزوجها، ومش انت اللي بتختار، انا اللي بترك لك واحدة اذا بدك. الثانية خذ نصف مالي، خذه إلك، لا تعيده، ليس هبة، ليس دينا، انما هبة وتبرع. والثالث اختار اي بيت من بيوتي بفضلك هي الان. قال لا، بارك الله لك في زوجك، في مالك وفي دارك، دلني على السوق. هاي اخلاق الصحابة أيها الأحبة. المؤاخاة كانت عبارة عن إقامة دولة، عن نشر دعوة. هاي وظيفتي وظيفتك اليوم، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، معية الله، الأخذ بالأسباب، ثم إزالة الحقد والغل، وأن نحب بعضنا بعضا، ثم أن نقوم بالواجب المناط بنا، وهو الدعوة إلى الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أسأل الله أن أكون وإياك منهم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا

0: اف ام القرآنية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 28 من سورة ياسين إلى الآية 44 بعد 100 من سورة الصافات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 28 من سورة ياسين إلى الآية 44 بعد 100 من سورة الصافات.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد، وحكايتنا اليوم عن حكمة الخليفة المأمون وعلمه. قال جعفر بن محمد الأنماطي: لما دخل المأمون بغداد وقر بها قراره، أمر أن يدخل عليه من الفقهاء والمتكلمين جماعة يختارهم للمجالسة، وكان يقعد في صدر نهاره على متواضع الفراش، ويقعد للمظالم في كل جمعة مرتين، واختير له من الفقهاء 100، فما زال يختارهم طبقة بعد طبقة حتى حصل منهم 10. وتغدينا يوما عنده فظننت أنه وضع على المائدة أكثر من 100 لون، وكلما وضع لون نظر المأمون إليه فقال: هذا يصلح لكذا وهذا نافع لكذا، فمن كان منكم صاحب ألم ورطوبة فليجتنب هذا، ومن كان صاحب صفراء فليأكل من هذا، ومن غلبت عليه السوداء فليأكل من هذا، ومن أحب الزيادة في لحمه فليأكل من هذا، ومن كان قصده قلة الغذاء فليقتصر على هذا. فوالله إن زالت تلك حاله في كل لون يقدم حتى رفعت الموائد. فقال له يحيى بن أكثم: يا أمير المؤمنين، إن خضنا في الطب كنت جالينوس في معرفته، أو في النجوم كنت هرمس في حسابه، أو في الفقه كنت علي بن أبي طالب في علمه، أو ذكرنا السخاء فأنت فوق حاتم في جوده، أو ذكرنا صدق الحديث كنت أبا ذر في صدق لهجته. فسر المأمون بذلك، وقال قالة تدل على حسن نظره في الأمور وحكمته، ومنها: إن الإنسان إنما فضل على غيره من الهوام بعلمه وعقله وتمييزه، ولولا ذلك لم يكن لحم أطيب من لحم ولا دم أطيب من دم. ونلحظ مستمع الكريم أن عقل المأمون في الأطعمة وأثرها كان نظير عقله في العلوم وخطرها، وليس بغريب أن يبلغ بيت الحكمة في عصره ذروة المجد وتكون الآثار العلمية من بدائع نظره.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.

0: في طاعة الله.
1: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. الأوسط لتقنية الحاسب الآلي، مدارس آيلا العالمية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
2: أهلا فيكم. إذا كان شغلك في الشركة بس تسلم اللي انطلب منك، فأنت ببساطة موظف سهل الاستبدال. يعني لما المدير يطلب منك مثلا تقرير، هو مش طالب منك ورق، هو طالب فهم زائد تحليل زائد قرار. التقرير لوحده بيساوي بيانات، لكن التقرير مع تحليلك بيساوي قيمة حقيقية. عشان هيك ما تكتفي بقراءة الرقم، اسأل دايما ليش صار هيك، شو السبب، والأهم شو الحل. الموظف العادي يسلم التقرير وبيحكي هذا المطلوب مني، ولو سألته الإدارة عن أي تفصيل بهذا التقرير بيحتار وبضيع. الموظف المثالي بيسلم التقرير وبيحكي هاي أهم ثلاث ملاحظات طلعت فيها، وبنصح نبدأ بهالخطوة فورا. الأول ساعي بريد، والثاني مستشار مؤتمن. تخيل أنك أنت مندوب مبيعات ودخلك قل هذا الأسبوع، شو ممكن تعمل؟ المندوب العادي بضل ساكت وبتحطم وبشكي قلة الرزق، بينما المندوب المثالي بحلل الدخل نزل 20% بسبب إني بشتغل بأوقات غلط، المناطق اللي بروحها طلبها ضعيف، وعلى طول بيتصرف، بغير أوقات عمله للذروة، بركز على مناطق الطلب العالي، بحسن تقييمه مع الزبائن. نفس الشغل بس التفكير المختلف جاب نتائج مختلفة تماما. مثال ثاني، لو انطلب منك تحل مشكلة تقنية أو تنسق اجتماع، الموظف العادي بيحكي تم التنسيق أو المشكلة انحلت وبسكت، بينما الموظف المثالي بيحكي المشكلة انحلت وسببها كان كذا وكذا، وعشان ما تتكرر عملت دليل صغير للفريق يمشوا عليه. هاي هي القيمة. الخلاصة، قاعدة حلقتنا لليوم، أي تقرير بدون تحليل هو مجرد أرشفة، وأي ملاحظة بدون حل هي إزعاج مش قيمة. ودائما اتذكر أنه أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة. خلي تقارير شركتك هي اللي تصنع مستقبلك.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. الأوسط لتقنية الحاسب الآلي، مدارس آيلا العالمية.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا الكرام، أخواتنا الكريمات، حياكم الله حيثما كنتم تتابعوننا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، القرآن روح، القرآن حياة، القرآن عزة، القرآن وحدة، القرآن كشف لعوالم غائبة كانت عنك. القرآن ماذا نقول؟ ينتهي الزمان ولا ينتهي الحديث عن القرآن. والله مع الآية 12 بعد 200 بدأت الآية بالفعل الماضي المبني للمجهول، زين للذين كفروا الحياة الدنيا. من زين؟ الله تعالى بنى الفعل للمجهول، هو خلق البشر قابلين لهذا التزيين، ثم جت أهواؤهم زينت لهم الخلود والنعيم، والعاوز أجمع مش عارف إيه ولا إيه. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، البشر اللي كفروا، لكن الحقيقة البشر جميعا يلتقون، بس المؤمن يهذب مشاعره، يهذب تطلعاته، ذاك منفلت وراءها، مندلق بلا بريكات، بلا ضوابط، بلا حدود، بلا حواجز. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، المؤمن يتطلع إلى لقاء الله، مش معنى يتمنى الموت، لا، بمعنى متى جاءت الساعة يا مرحبا، أنا سعيد بلقاء ربي. الطالب الدارس المحضر، افتحوا ورقة يا شباب امتحان، أنا بالنسبة لك إنسان محضر مبسوط. اللي مش محضر، يا أستاذ ليش ما قلتونا، ليش ما خبرتونا؟ أها، كن دائما مستعدا للقاء الله عز وجل. الحياة الدنيا من بدء الحياة وانت عارف أنه هذه دار ممر وليست دار مقر، خلي هذا قار بمعنى مستقر في رأسك، في عقلك، في مفاهيمك، في ضوابطك الشرعية. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، ما عندوش غير الدنيا، هو في الآخرة مش مؤمن بها. ويسخرون من الذين آمنوا، بيقولوا يا شيوخ يا مسلمين، أيوة ما إيش عاوز، قال بالله ما علاقتكم بالدنيا، احنا عايشين زي الناس، بناكل زي الناس، بنشرب زي الناس، بنلبس زي الناس من فضل، لكن ما تستعبدنا الدنيا، هذا الفرق بيننا وبينكم، أنتم مستهلكون فيها، تستهلككم هي، نحن من فضل عايشينها بكرامة، بعزة، بطمأنينة، بإيمان، بيقين، بثبات، والحمد لله. مع أنه هذا يسخرون منا، من الذين آمنوا، ليه؟ شو ناقص علينا؟ من فضل الله كل ما تصنعونه بتاكلوا بناكل، عايشين عندكم سيارة عند سيارة، تعلمنا، يعني ما الفرق؟ أنت متعلق بالدنيا، متشلب بها كما يقول العراقيون، إحنا من عايشين فيها دون أن تستعبدنا هي وتسترقنا، ما تذلش نفسك. المؤمن عزيز بعزة الإيمان، بعزة الإله سبحانه، بهذا القرآن رأسه في السحاب، والباقي للأسف يقبل أن يكون رأسه في التراب. لوش ارفع رأسك، أنت مؤمن من فضل الله. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. يا سلام، في الدنيا، في الدنيا طبعا، لكن في الدنيا هم معربدين علينا، يعني أمريكا وبريطانيا، إحنا بنحكم العالم عمو، صحيح، وإسرائيل تحكمكم للأسف، يعني إمبراطورية ضخمة مثل أمريكا بتلعب بها إسرائيل، عيب عيب والله، عار عليكم. الحمد لله على الإيمان اللي خلى غزة المحاصرة المفقرة تصمد لأعتى قوة لأمريكا طبعا، وما إسرائيل إلا ذراعها الضارب المتقدم وذراع بريطانيا المتقدم. على كل حال، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، هذا المهم، هناك الخلود، هذه الدنيا عابرة، والله يرزق من يشاء بغير حساب، بغير حساب، يعني هيل من غير كيل، ولله الأمر ولله الحمد. مع الآية 13 بعد 200 نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله، إلى الملتقى بكم، ودائما حفظكم الله، حياكم الله، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: استمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة النساء.

مقرنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم

اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليماً.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، الانشغال بالماضي، نعود إلى الماضي فنستورد منه مشكلات تكون سبباً في فرقتنا، تكون سبباً في خصومتنا، تكون سبباً في تناحرنا. قضية وقعت قبل 1400 عام لا تزال حية، تؤجج المشاعر وتستهلك الطاقات وتقيم حواجز بين الفئات وتقود إلى الضعف والتشتت والتجرذم. آية واحدة تريح صدورنا: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. انتهى الأمر. كون ينطق بوجود الله ووحدته وكماله، كون ينطق بأن لهذا الكون خالقا عظيما وربا حكيما ومسيرا عظيما. وهناك منهج كلي هو القرآن الكريم، ومنهج تفصيلي هو السنة الصحيحة. فمعك ما يدل على وجوده وكماله ووحدانيته، ومعك أمره ونهيه، معك افعل ولا تفعل. ماذا يعنينا الماضي؟ لماذا نضيع طاقتنا وقدرتنا وما نملك في خصومات لا تنتهي؟ أحد مشكلات المسلمين أن ما بينهم من خصومات جاءتنا من التاريخ. وأقول لكم كلمة حق: لم يتح للتاريخ الإسلامي ما أتيح للسنة المطهرة من رجال عكفوا على تمحيصه. فكم من رواية لا أصل لها. تروي بعض الروايات أن هناك أحقادا قديمة في الجاهلية بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبين خالد بن الوليد، فلما تسلم عمر عزله فورا وشفى صدره من حقد قديم. أهذا تاريخ؟ يا أمير المؤمنين لما عزلتني؟ سيدنا خالد سأل سيدنا عمر، قال له: والله إني أحبك يا أبا سليمان. قال: يا أمير المؤمنين لما عزلتني؟ قال: والله إني أحبك يا أبا سليمان. قال: يا أمير المؤمنين لما عزلتني؟ للمرة الثالثة. قال: والله ما عزلتك يا ابن الوليد إلا مخافة أن يفتتن الناس بك لكثرة ما أبليت في سبيل الله. عزله إنقاذا للتوحيد. الناس لضعفهم ربطوا النصر بخالد بن الوليد، والأمة إذا استحقت أسباب النصر ينصرها الله عز وجل مهما يكن قائدها. فعزله ليؤكد للناس أن النصر بيد الله عز وجل، وأن الناصر هو الله، وأن خالد بن الوليد هو عبد الناصر وليس هو الناصر. من أخطر شيء أن نسحب قيم المجتمع المعاصر، قيمه المهترئة، ونقيس بها التاريخ العظيم. هم أناس أكرمهم الله، رضي الله عنهم. إذا كان الله رضي عن هؤلاء الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة بنص القرآن الكريم، من يجرؤ أن لا يرضى عنهم؟ وكان فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، كان سفير رسول الله. إذا رضي الله عنهم في محكم الكتاب، من الذي يستطيع أن لا يرضى عنهم؟ ما بال المسلمين يستقدمون من التاريخ مشكلات بعضها لا أصل له، بعضها منحول، بعضها مكذوب، وتكون هذه المشكلات سبباً لفرقتهم وضياعهم وتشرذمهم واستهلاك جهدهم ووقتهم فيما لا طائل منه. اجعل هذه الآية حسماً للموضوعات كلها. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. لو أن واحداً من رجال التاريخ كان مصيباً أو مخطئاً، أنت ماذا يصيبك من ذلك؟
أنت ما علاقتك بذلك؟ لو أنه مصيب هل ترقى عند الله؟ لا أبدا. لو أنه مخطئ هل ترقى عند الله؟ يا فاطمة بنت محمد، يا عباس عم رسول الله، أنقذا نفسيكما من النار، أنا لا أغني عنكما من الله شيئا. لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه. آن الأوان أن تحسم هذه القضايا كلها، آن الأوان أن نلتفت إلى الله، آن الأوان أن نعمل لنصرة المسلمين، آن الأوان أن نلغي كل فكرة تفرق بيننا. أيها الإخوة الكرام، موضوع آخر قد ينشغل بعض المسلمين أو طلاب العلم أو بعض الدعاة بالوسائل على حساب الغايات، فقد نمضي عمراً مديداً في علم الحديث، وعلم الحديث ضروري جداً، لكن ننسى الحديث، ننسى متن الأحاديث، ننسى منهج رسول الله في الأحاديث. يعنينا علم الحديث فقط على حساب نص الحديث وعلى حساب توجيهات النبي في الحديث. لا بد من أن نجمع بين علم الحديث وبين متن الحديث، لا بد من أن نجمع بين علم الحديث وبين منهج النبي في الحديث. قد نعنى بأصول الفقه وننسى الفقه، ثم ننسى تطبيق أحكام الفقه، فهذا الذي أخذ جانبا واستغرق فيه وانغمس فيه حتى قمة رأسه ونسي الجوانب الأخرى، هذا ما أفلح، لأنه انشغل بشيء عن شيء، وقد ينشغل بشيء أقل أهمية عن شيء أكثر أهمية. أيها الإخوة الكرام، أنا مع الجزئيات ومع تفحص الجزئيات ومع العناية بالجزئيات لأنها من الدين، ولن أقول غير ذلك، لكن أنا لا أرضى أن نكتفي بالجزئيات وننسى كليات الدين، ننسى المشكلات الكبرى التي يعاني منها المسلمون، ننسى كيف نقاوم عولمة الغرب، ننسى كيف نتبرأ من المشركين، ننسى كيف نحكم الإسلام في حياتنا، في بيوتنا، في أعمالنا، ننسى كل هذه الأمور، ننسى أن نصحح عقيدتنا. هناك أوهام وضلالات متحكمة في عقولنا، منها عقيدة الجبر، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. يظن بعض المسلمين أن الحسنات والسيئات قدر من الله عز وجل، لا حيلة له في ذلك. سيدنا عمر رضي الله عنه جاءه شارب خمر فقال أقيموا عليه الحد، فقال والله يا أمير المؤمنين إن الله قدر علي ذلك، فقال أقيموا عليه الحد مرتين، مرة لأنه شرب الخمر ومرة لأنه افترى على الله. قال ويحك يا هذا، إن قضاء الله لم يخرجك من الاختيار إلى الاضطرار. ينبغي أن نصحح عقائدنا، ينبغي أن نعمق توحيدنا، ينبغي أن نرى أن الله في السماء إله وفي الأرض إله، ينبغي أن نرى أن العطاء والمنع بيد الله، ينبغي أن نرى أن العز والذل بيد الله، ينبغي أن نوحد. أما أن نشتغل بجزئيات ونقتصر عليها ونكتفي بها ولا نعبأ بغيرها، هذا ليس من الدين في شيء. أيها الإخوة الكرام، حتى في أمورنا المدنية أحيانا ينسى الموظف أن هذا النظام من أجل الإنسان، فقد يتفنن في إيقاع الأذى بالإنسان والنظام من أجل الإنسان، أن هذه القوانين في خدمة الإنسان وليست عبئا على الإنسان. فحينما نفهم حتى الأمور المدنية فهما قاصرا نعنى بالجزئيات ونضحي بالكليات. قد تنشأ مشكلة يخسر فيها المواطن والوطن مئات الملايين لجزئية لا تقدم ولا تؤخر، عقلية
محدودة متشنجة، عقل متكلس يمنع الخير عن الوطن وعن المواطنين لسبب تافه، وينسى أن هذا القانون في الأصل لخدمة المواطن. هذا لا ينسحب على أمور الدين فحسب، بل ينسحب على أمور الدنيا. أيها الإخوة الكرام، ننشغل بخصومات لا تنتهي في وسائل الدعوة وننسى أن ندعو إلى الله. نؤلف كتباً حول مشروعية التمثيل في الدعوة وحول مشروعية الأناشيد في الدعوة وننسى أن ندعو إلى الله عز وجل. جعلنا من عدة قضايا في الدعوة من وسائل الدعوة الجزئية التي يستغنى عنها، جعلنا منها قضايا كبرى واختصرنا حولها وألفنا الكتب وأشغلنا الناس، والدعوة إلى الله في غفلة وفي تقصير وفي إحباط. أيها الإخوة الكرام، هل تصدقون أن هناك من يهتم ويعنى ويحلل ويدرس ويخاصم في قضايا لا وجود لها إطلاقا، يتحدث عن الرق وعن أحكام الرق والرقيق وما يتعلق بالرق وعن مسائل الأمة وعورة الأمة، ويطول ويسهب ويفصل، وأين الأمة يا أخي؟ أين الرق؟ الآن في رق شعوب، في استعباد شعوب، بدل أن تفكر في تحرير الشعب المسلم من سيطرة الغرب ومن عولمة الغرب ومن إباحية الغرب، لا تفكر في أحكام الأمة التي لا وجود لها الآن، ولا تفكر في أحكام الرق الذي لا وجود له إطلاقا. كيف تدعو إلى الله حول موضوعات ليست موجودة، إذن لا أحد يهتم بها إطلاقا؟ مرة كنت في بلد إسلامي وحضرت درس علم، فكان موضوع الدرس اعتاق العبيد. يا إلهي، هل في العالم الإسلامي الآن عبد يمكن أن تعتقه؟ الأمة الإسلامية بأكملها مستعبدة لحضارة الغرب، ينبغي أن تنتقل من اعتاق عبد إلى اعتاق أمة. وهل الإنسان إذا تبع شهوته إلا عبد لشهوته؟ ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدرهم والدينار، تعس عبد الفرج، تعس عبد البطن، تعس عبد الخميصة؟ بدل أن تفكر في اعتاق العبيد في عصر لا عبودية فيه، فكر في اعتاق نفسك من النار. أيها الإخوة الكرام، وصدقوا أيضا أن هناك من يؤلف ومن يتعب ومن يحلل ومن يدرس موضوعات افتراضية لا وجود لها إطلاقا. لو أن إنسانا عاش على كوكب واليوم فيه 100 عام، كيف يصلي وكيف يستقبل القبلة؟ وما أحكام الحيض والنفاس هناك؟ عندنا 40 يوم، هناك اليوم 100 عام، كيف نقيس الأيام هناك؟ أيعقل أن يستهلك الإنسان وقت

الافتراضية التي لا يمكن أن تقع في المليون سنة مرة لوجدتم العجب العجاب. أليس هذا استهلاك لأوقاتنا وجهدنا في موضوعات؟ أحد الصحابة سئل عن موضوع قال أوقع؟ قالوا لا، قال نفتي به حينما يقع. أيها الإخوة الكرام، هناك موضوعات نعيشها، ولكن هناك موضوعات أهم منها، فقد نجادل بعضنا بعضا في حكم أخذ الأجر على القرآن الكريم، وهل هو جائز أو غير جائز. هناك من يعترض، هناك من يرفض، هناك من يتشنج. لو أنك وزير تربية وتحتاج إلى عدد كبير من مدرسي التربية الإسلامية ليملأوا ساعات التدريس، أيجوز لهؤلاء المدرسين أن يتقاضوا أجرا؟ من أين يعيشوا إذن؟ هؤلاء تفرغوا لتدريس التربية الدينية. ندخل في نقاش عقيم وفي حوار سقيم وفي متاهات لا تنتهي. بدل أن تفكر في مثل هذه الموضوعات، حاول أن تؤسس معاهد تحفيظ القرآن الكريم، حاول أن تدعو الناس إلى القرآن، حاول أن تحملهم على طاعة الرحمن، حاول أن تبين لهم عظمة القرآن. لا زلنا في موضوعات جزئية تستهلك أوقاتنا وجهدنا. أيها الإخوة الكرام، وقد تجد من يناقش ويقول ما حكم أن يتلقى مسلم على مشارف الموت فقرا وعلى مشارف الموت تشردا إعانة من مشرك أو من فاسق؟ أيضا قد تصرف مبالغ طائلة على مناقشة هذا الموضوع، مع أن المسلم قد يكون في أمس الحاجة إلى درهم يقيم به أوده. أيها الإخوة الكرام، هناك من يناقش في موضوع مع أن هناك موضوعا أهم منه. قد نقصر الزكاة على في سبيل الله فقط، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم إلى آخره، وفي سبيل الله، فقد نختار بندا واحدا ونصب فيه كل جهودنا، وهذا من خطأ الاختيار. ينبغي أن تتنوع مصارف الزكاة، وينبغي أن نعطي كل ذي حق حقه. أيها الإخوة، وهناك من يعنى بموضوعات ممنوعة أصلا، ممنوعة أصلا. هناك من يحرص على نقد الناس، ولولا أن هذه الظاهرة أيها الإخوة متفشية تفشيا وبائيا في العالم الإسلامي. في أي جلسة، في أي لقاء، بدل أن نقرأ القرآن، أن نتفهم معاني هذه الآيات، أن نتدبرها، زيد ليس في عمله إخلاص. من أنت؟ هل أنت مطلع على قلبه؟ لا يمكن أن ينجو إنسان من لسان هؤلاء. فلو قيل له فلان ما شاء الله رجل طيب، إنسان صالح، طالب علم، قال المهم العمل، أسقط مكانته بكلمة لكن المهم هو العمل. حاول أن يلفت نظرك إلى ما يعتقد أنه عيب موجود فيه، أما هو بريء من كل عيب. المهم هو العمل. ثم نقول فلان رجل نقي تقي عابد عامل صالح زاهد ورع داعية، يقول لك المهم الإخلاص، وطعن به وافترى عليه وأشار إلى ضعف إخلاصه وكأنه ناج من كل نقيصة. هذا النموذج أيها الإخوة خطير جدا في المجتمع. لا يكاد يخلو مجلس ولا لقاء ولا ندوة ولا سهرة ولا دور كما يقولون إلا وفيه حديث عن الناس، ولا سيما أعلام الناس، ولا سيما الدعاة إلى الله. فلذلك لو قلت له إنه تقي نقي عابد عامل صالح زاهد ورع داعية، يقول لك المهم هو الإخلاص. طيب هل اطلعت على قلبه؟ هل أنت إله حتى تكتشف ما في قلبه؟ وقد يقال له ظاهره الإخلاص، لكن يقول صح فلان ظاهره الإخلاص صح،
ولكن ينقص

ينقصه العلم، العلم الصحيح. مرة المهم العمل، مرة المهم الإخلاص، مرة المهم العلم الصحيح. نعم، لا يمكن أن يدع لإنسان فضلا. هو استكمل كل الفضائل وتلافى كل النقائص، أما كل من يذكر أمامه لا بد من أن يغمز من قناته، لا بد من أن يطعن فيه، لا بد من أن يشير إلى بعض العيوب. هكذا الإنسان، هكذا الإنسان. المؤمن الصادق يبحث عن إيجابيات كل إنسان ويتغافل عن سلبياته، فإن كان سلبياته صارخة نصحه فيما بينه وبينه. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الفتاح عوينات، ما تيسر من سورة فاطر وسورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الفتاح عوينات، ما تيسر من سورة فاطر وسورة ياسين.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في لقاء جديد من حكايات الضاد، وحكايتنا اليوم مع أنموذج الكرم الأعلى عند العرب حاتم الطائي. تقف ماوية زوج حاتم الطائي وتستذكر سنة أصابتهم وأتت على كل خير، فقالت تصفها: أصابتنا سنة اقشعرت لها الأرض واغبر أفق السماء وراحت الإبل حدبا وضنت المراضع على أولادها فما تعطي قطرة، وأخذت السنة المال وأيقنا بالهلاك، فوالله إنا لفي ليلة صنبر بعيدة ما بين الطرفين إذ تضور صبيتنا جوعا، عبد الله وعدي وسفانة. فقام حاتم إلى الصبيين وقمت أنا إلى الصبية، وأقبل يعللني بالحديث فعرفت ما يريد فتناومت. فلما تهورت النجوم وانكسر ظلام الليل إذا شيء قد رفع طرف الخباء ثم عاد. فقال حاتم: من هذا؟ قالت: جارتك فلانة، أتيتك من عند صبية يتعاون عواء الذئاب فما وجدت معولاً إلا عليك. فقال: أقبلي فقد أشبعك الله وإياهم. فأقبلت المرأة تحمل اثنين ويمشي بجانبها أربعة كأنها نعامة حولها رئالها. فقام حاتم إلى فرسه فنحرها ثم كشط عن جلدها ودفع المدية إلى المرأة وقال لها: شأنك يا فلانة. فاجتمعنا على اللحم نشوي ونأكل، ثم جعل يمشي في الحي ويأتيهم بيتاً بيتاً فيقول: هبوا أيها القوم عليكم بالنار. فاجتمعوا والتفع في ثوبه وجلس في ناحية ينظر إلينا، فوالله ما ذاق منه مزعة، وإنه لأحوج إليه منا. فأصبحنا وما على ظهر الأرض من الفرس إلا عظم وحافر. فأنشأ حاتم يقول: مهل النوار أقل اللوم والعذل، ولا تقولي لشيء فات ما فعل، ولا تقولي لمال كنت مهلكه مهلا، وإن كنت أعطي الإنس والخبل يرى البخيل سبيل المال واحدة، إن الجواد يرى في ماله سبلا. فكان مال حاتم سبل الرفعة والذكر الحسن، وبقي به حيا إلى يومنا، فالذكر للإنسان عمر ثاني.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حواء، ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأنصر من نصر، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك، أنت الفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والأمر ما قضيت، الخلق خلقك، والعبيد عبيدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: مدارس تزكية.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
4: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته. وبعد، مرحبا بكم على مائدة القرآن. رزقنا الله وإياكم أحسن الفهم في القرآن وأحسن التطبيق والسلوك العملي وفق القرآن وتعاليم القرآن ومنهج القرآن ودستور القرآن، إخوة في ظلال القرآن يا رب. قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة، يا سلام على القرآن. وهي اللي حصل، تبعثرت الأمة الواحدة وتولد منها أمم. يعني أبونا آدم وأمنا أولادهم 15 20، هاي صاروا 1000 2000 10، فانقسموا وصار أمم وأقوام وشعوب ولغات وألسن وثقافات وتاريخ وجغرافيا قصة. كان الناس أمة واحدة، 4 كلمات ولا كم، يا سلام. لكن لخصت لك التاريخ البشري والله. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. يعني إيه؟ يعني الأنبياء فرقوا؟ لا، معاذ الله، مبشرين ومنذرين. كيف مفرقين؟ لا، بعث الله النبيين ليعلموا هذا الجمع الكبير من البشر، يعرفوا ربهم، كيف يتعاملون مع بعضهم، يقيموا العدل فيما بينهم، يمشون على الصراط السوي، لا عنف، لا دماء، لا قتل، لا جرائم، لا آخره. هذه وظيفة الأنبياء، أن يؤنسنوا الإنسان ويجعلوه ملاكا يمشي على الأرض، هذه وظيفتهم. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. مبشر إن عملت صالحا، منذرا إن لم تعمل صالحا. يا أستاذ أول فصل يا شباب، من يدرس ينجح ومن لم يدرس لا ينجح. يا أستاذ فاولت علينا من أول فصل. لا يا أخي، أنا عم بحذر، دعك من ثقافة الكلام الربش هذا، فاولت مش فاولت، أنا بحذر قاعد. من لم يدرس بنجحش، كيف بده ينجح من غير ما يكون قد درس؟ إذن هذه وظيفة الأنبياء، بشارة ونذارة، مبشرين ومنذرين. وأنزل معهم الكتاب بالحق. كل نبي كان معه كتاب، إن شاء الله صفحة صفحتين. قرآننا من فضل الله يعني 600 صفحة ولا كام تقريبا، والله من كتب فيه والله والله ولا 600,000 صفحة. إي والله من فضل الله، يعني بالسورة عم بكتب 700 صفحة، سورة القصيرة مش السورة الطويلة. مو إنشاء من فضل الله، ظلال الآيات ومعاني الآيات خلاصته، بدناش نضيع الوقت. وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. يا أيها الناس، هذا القرآن نزل ليحكم. لما يقصى من حياتنا؟ لماذا؟ فليكن منهاج ومنطلق الدساتير والقوانين كلها تنطلق من القرآن وظلال القرآن ومعاني القرآن ومغازي القرآن، الخلاصة. وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، بدل ما نستورد قوانين إيطاليا وقوانين بريطانيا وقوانين فرنسا بتناسبناش يا أبويا. القرآن هو ما يناسبنا، مو دساتير وقوانين الأمم الأخرى. عجيب شأن الأعاريب والله. ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات، لهم اللي قبلينا من سميه ومن سميه، معروف اختلفوا ليه؟ الدنيا والأهواء فقط وسوء الفهم. فهم واحد شمال، واحد فهم يمين، واحد مضطر في الفهم، واحد بليد الفهم، واحد مقلوب الفهم. هذه يعني أمور لا تنتهي. إن الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم بينت بغيا بينهم، التظالم. إخواننا المجتمع الإسلامي، ميزة الأولى من فضل الله العدل والقسطاس والإخاء والمساواة. مهما الدساتير والقوانين كثرت، ما في مثل قرآننا ومنهاجنا إطلاقا. بغيا بينهم، التظالم المزروع في الأهواء، النفس، طمع، الجشع، العدوان، تعدي على الأعراض، تعدي على الأموال، تعدي على الحقوق إلى آخره. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. ربنا هدانا إلى الصراط السوي المستقيم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ختام الآية 13 بعد 200، نلتقي بإذن الله مع الآية 14 بعد 200، ولكن في حلقة قادمة. إلى ذلك الوقت وفي كل حين نستودعكم الله، حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
2: مدارس تزكية،

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ ياسر الدوسري ما تيسر من القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الحق وما الله يريد ظلما للعالمين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ ياسر الدوسري.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي، مدارس آيلا العالمية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. في عالم الأعمال والوظيفة، لحتى تحقق إنجاز عالي لا تركز على أهدافك، فقط تركز على أفعالك. ولا تخطط للنجاح، مارسو. وهي قاعدتنا لحلقة اليوم، بمعنى أهدافك العظيمة اللي أنت كاتبها على الورق ما راح يكون إلها أي قيمة، زي الترقية، إنك ترفع دخلك، الخبرة، كلها مجرد أمنيات إذا ظلت في عالم التخطيط وما نزلت الأرض للتنفيذ. الهدف بعطيك الاتجاه بس، لكن الفعل هو المحرك. بدل ما تشغل بالك بسؤال كيف أصير مدير خلال سنتين، اسأل حالك شو السلوك اليومي اللي لو عملته اليوم بيخليني أستحق مكان كمدير. الفرق بين الشخص اللي بيتقدم والشخص اللي واقف مكانه هو الأول بيصنع الوقت، والثاني بيستنى الوقت المناسب. نتائجك في الوظيفة هي انعكاس مباشر لسلوكك اليومي، مش لطموحك ولا لكلامك. الذكاء والحماس بيبدأوا المشروع، بس الالتزام هو اللي بيخلصه. الفرق الحقيقي في حياتك المهنية ما حيكون بقفزة كبيرة مرة واحدة، الفرق هو تراكم بسيط ومستمر. ارفع مستوى التزامك، ما ترفع سقف أهدافك. اختار سلوك واحد فقط تقدر تلتزم فيه يوميا بدون انقطاع. 20 دقيقة تعلم في مجالك، أو مهارة تقنية واحد تطورها، أو خطوة صغيرة إضافية خارج المطلوب منك. الفكرة مش في الكمية، الفكرة في الاستمرارية. وأهم نقطة، لا تربط شغلك بمزاجك. الموظف المثالي هو الشخص اللي بيقدر ينفذ الفعل حتى في الأيام اللي ما عنده فيها طاقة. هون أنت فعلياً بتبدأ تصنع نفسك وتكسر حاجز الموظف العادي. في نهاية يومك لا تسأل حالك بشو فكرت أو شو خططت، اسأل سؤال واحد: هل التزمت بالفعل اليوم؟ لأنك ببساطة مش عم بتطارد هدف، أنت عم تبني نظام حياة بيوصلك للهدف غصب عنه. وتذكر دايماً، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي المختبر اللي بتثبت فيه جودة أفعالك قبل أهدافك.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي، مدارس آيلا العالمية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ويسألونك عن الروح قل الروح من

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الإسراء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورتي الأنفال والتوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الظالمين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورتي الأنفال والتوبة.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، سورة لقمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، سورة لقمان.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: وسلم.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة. ما تيسر من سورة الحديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة. ما تيسر من سورة الحديد.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي. ما تيسر من سورة الأحقاف وسورة محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: لكم. صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي. ما تيسر من سورة الأحقاف وسورة محمد.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: العالمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ ياسر الدوسري ما تيسر من القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أليم.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ ياسر الدوسري.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. سبحان

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله.